0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: يقول حكيم: الطريق التي تقطعها لا تقل أهمية عن المكان الذي ستصل إليه. ونبقى مع الأقوال والحكم. يقول حكيم: ابحث عن الحلول وليس فقط عن الأجوبة. ويقول حكيم أيضا: أحيانا نحتاج إلى أن نكون غرباء عن أنفسنا، عندئذ سينير النور في روحنا ما نحتاج إلى رؤيته. ونختم بهذا القول: إذا أخذت تعد بما لا تملك بعد فستفقد الرغبة في الحصول عليه. أصدقائي، أهلا وسهلا، انطلق المشوار في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. معكم في الهندسة والإخراج الإذاعي مجيه الشعري، أمام مصدح فيصل قسمي.

لئن غبت عنكم فالحوادث جمة وعتبي على طبع الصغار المخاتل، فليست ينابيع التجلي سواكنا ولكنها مسكونة بالفضائل، يفجرها شوق الأحبة للهدى لتغمر دنياكم بمجد الأوائل. فللصافنات الشم نجم يشدها إذا ما اشرأبت نحو أسمى المنازل. لئن سرت في دنيا الريادة آية فليس اقتحام الصعب مثل التواكل. لقد حز في نفسي تخرس حاسد يناوئني باللمز قصد التطاول. أقمرية الخضراء تغدو غريبة وشادية الأوطان بعض النوافل، ولكنني أكبرت نفسي عن الأسى وخبأت أفراحي ليوم التواصل، وطوفت في الأمصار شرقا ومغربا فكنت جواد السبق عند التفاضل. أسابقه عزما ويسبقني مدى، فتعنو لنا الدنيا برغم الغوائل. وطوعت أحزاني لتصبح موئلا لفرحتكم بي في رحاب التفاؤل. لقد جئتكم ظمأ، لقد جئتكم ظمأ لفيض وفائكم كصاد مضى يرتاد عذب المنابل. ففي الحب تعويض عن المين والأذى لمن كان سمح النفس حلو الشمائل. زرعت على أرض المحبة وردة يفوح شذاها بين كل الخمائل، وجئت أهاديكم نفائس عودتي، أكفر عن صمتي بفيض الطوائل.

كانت هذه رائعة كرم محمود، مشغول عليك مشغول، وهي من أغاني الزمن الجميل. المشوار متواصل في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. معكم من جهة الشعري فيصل القاسمي. الاختيار الموالي اخترنا لكم كالعادة كوكتيل تونسي. نبدأ مع أغنية كتبها محمد اللجمي، لحنها عبد الحميد ساسي، وغنتها رائعة سلاف إذا تشوفوه.

الحلوة والمرة من ظلمك حطيت الجمرة في فمي وقلت بني

كانت هذه الفنانة صليحة دار الفلك بعد طول العشرة المشوار متواصل في النهار الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. أنتم على راديو صفاقس اف ام معكم مجيا الشعري فيصل جسمي. الاختيار الموالي من تسجيلات النادرة هذا المساء اخترنا لكم تسجيل نادر لفريد الأطرش يغني كلمة عتاب، أغنية عرفناها بصوت وردة جزائرية يغنيها

كانت هذه رائعة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، كامل الأوصاف، كلمات مجدي نجيب وألحان محمد الموجي. هكذا اقتربنا من نهاية المشوار. شكرا لكل من تبعنا وسير معنا لحدود هذه الساعة. كانت معكم على المستوى الهندسة والإخراج الإذاعي موجي الشاري، أم مصدح فيصل القاسمي. مسك الختام، أترككم مع كلمات من أروع مكاتب محمود بيرم التونسي، لأم كثوم الأمل، وألحان زكريا أحمد. أغنية كتبت في الأربعينات من القرن الماضي. أترككم مع هذه الأنغام الخالدة وهذا اللحن وهذه الأغنية الخالدة. أقول لكم تصبحون في خير، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع إذاعة الكاف

0: لبنى مجري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخالد. الصوت الخالد مسلسل لتكريم الفنانة صليحة. تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي.
1: ابعدني يا كرارتي، ابعدني، اجعل دمك على غير يدي.
2: يا سيدي بودبوس، حان راني زوالي، قسمي في الكريتة وقسم صغاري.
1: احمد ربي، احمد ربي خليتك ترجع لصغارك. هيا اتبرم عاد امشي من قدامي.
2: يا سيدي البيهي، نعمل ربي في بالك، رجعوا لي الكريتة على جال صغاري، خليتهم جواعوا وامهم مريضة. ربي يسونك يا سيدي بودبوس حنة، اراك مشهور في هالبر، اراك كريم رحيم، رجال صاحب كلمة، لا تمس مراه ولا تسلب ضعيف. وراس ولادي وصحتي اللي خذيت فرنك على هالركبة، بنت اختي ورجلها نقلوا لكيف، قلت نعاونهم حتى هم قليلة.
1: ابو راس زيت تتشحت فيا 7 ايام ما صورت شيرة.
2: ارحموني يا رحموني، يرحمكم ربي وينوب. هاي سيدي، تحبوش نخدمكم عام كامل بليش؟
1: ايه تحب تخدم معانا، نعطوك بايك كاينك راجل.
2: لا لا لا سيدي، لا لا سيدي، انا يخوف وذري مازال وزغزغ، ومرتي عندها الفدة، احوالي تقر باصل.
1: اخدم معانا ما توفها الحرب الا ما تولي من العيان، تملك مكحلة وحصان، اللي ما يستغناش وقت الحروب يعيش طول عمره فقري.
3: ابراهيم يهديك، برا شوف، برا شوف وجيب الاخبار، يهديك.
4: مال خليك وحدك فيها الغابه صافا لورا.
3: يا ولدي وش نقول لهم، هذا خالي وذريته صغار ومرته تعبه.
4: خالك الله يرحمه، الله يرحمه. هيا نمشوا، رانا في خطريه، يموت واحد خير من اللي نموتوا كلنا.
3: صوت كريت، زعما خالي
4: كريته. ها يمكن ناب علينا ربي وجانا واحد ماشي للكاف، ان شاء الله مولاه يرحمنا يا ربي.
5: ويكم ويكم ابراهيم،
6: منو؟
5: ربي نواب كريم.
3: خالي مكرمك يا رب.

0: والله والله لما خلي عبد السلام يلعب مع الشيطان ويربح.
1: سانك ربي يا خوي، صغارك ومرتك داعين عليك دعي وتخير.
2: ليش تحبوني نعم اللي حصل لي خدم مخ هكا هو تشحت لحلح تشكرت بكيت وليت قدامه تراب بوسلي ساقيه وراسه تغنيت شيء
1: القطعي ما فيش ومان خاي.
2: فهمنا يحميني ما بين نبر والكيف ونعطيه شطر المصوى
1: خدمتك وبغلك وكريتك وتعطي شطر ظلم زوك منه البقر.
3: هي خالي مباركة كيفاش خليته

0: صلوحة ها صلوحة ها صلوحة، وين مشيت الطفلة هذه؟
1: وش بيك يا مبارك؟ كان الله صلوحة هاي طلع في الزنقة مع الخشاش
0: محرزية. بالله يناديلها كان بحذاك، خليها تمشي لبيها يمكن في القهوة يكب سعد وسعدها. لا عندي لا فارينة ولا زيت ولا هروس ناقص.
1: حليل يا ربي حني جبتها سحري وبحر. هبتي قالك الجار للجار الرحمة، هل رح يهزي وش ناقصك ومن بعد رد؟
0: نرد؟ منين الرد؟ الراجل داز النح يستخيلني مازلت بحذا مالية.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: وينك يا جاري محمد؟ مش عندك جديد؟
3: يا الخير والسلامة يا ولد نبر. هيا دبرتش حركة
2: شي يا راجل؟ شي ربي نوب، كل يوم ندور في الشوارع هيك تشوف الناس في حالة في حالة.
3: بس إبراهيم تو علاش ما تخدمش مرتك؟
2: واش
3: هي تيهو قال لك خدمة المرأة مطلوبة عند الديار والمعمرين؟
2: مرتي مرتي عاملة روحها بنتها كبر.
3: تيز يا ولدي تي البلاد هذي اللي عاد فيها ليه كبر لا صاغر، اللي دخلت فرنسا سوتنا في الفقر والذل. زيد زيد خم هاكري تبعينك، الرجال الكل بطالة تتحرك الخدمة شوي في وقت الزرع ولا الحرث، ومن بعد ما ثم كان الكبر. وانت يا صاحبي عيلة باربع ارواح باش عندك باش توكلهم؟ ها يطفلة يطفلة تي اتتك التاسة، خلي نختار بونتا من لبان. ها ولد تي وش بك هي؟
2: اكل وليد طويلة عنده بانة خايبة ما بقاش فيهم فاضل. البارح شريت من عنده ثلاثة رصتين تكيفين بالمساك.
3: تي حكم ربي علينا يا صاحبي، القوره يتكيفوا في السواقر المهم ونحن نتكيفوا في فضلتهم. ابراهيم هات هاتك كان عندك بونت، ها كريت الولاد تهرب.
2: ما انا ماكش تخلص فيه. ها
3: الوقت صعيب يا صاحبي، والله لو كان ما جاش الواحد يحشم قدام الناس يلا ما نعمل كيفهم طاسه ونلقت لبانه من قهوه القهوه، تي على الاقل نشبع بالدخان ميزير يترشرش. ابرهو وقايت فطورة جاري، هيا هيا كان جعت.
2: يا سيدي بشفى ليك جيعان انا، ما فالس فالس باش تحبني نقابل المرأة بربي.
3: هيا هيا معايا اليوم نتغدوا مع بعض، تي كل نهار وقسم.

0: البنات جواعة والدار فارغة، وانا وصيتك من البارحة للقاضية، وينها؟
1: يا بنتي منين؟ راني فالس حابين نسرق ولا واش؟
0: ما يهمنيش فيك، وكل بناتك ولا خليني نرجع لدارنا.
1: الصبر يا بنت الرزق، تي توينو بربي وفرجها وش ويني تولي هيك الطفلة ويني؟
0: هاي هاي هاي نوبربي على الخدام اللي قلبه حار يلوج وينشد يصبر على الكشة والنشة، وانت طول النهار في القهاوي تتكيفي في فضلة الرجال.
1: اتنسيون برك اتنسيون، عبدة تطلع لي في راسي وعارف النهار مش يتعدى على خير.
0: تطلع ولا تهبط، كان قول دمك جرب روحك وما تديك علي ابراهيم.
1: ها تدي فيا بركه
0: اي
1: والله كان مش نقدر في اهلك والله من
0: اسمع اشمعنى منه الكلام هذا؟ خلي اهلي وامي لي على شيره واسمع الصندي، يا اما تخدم وتعيش بناتك ولا نهزهم ونرجع لدوارنا.
1: محسوب كانوا في المكتوب ترجعي وحدك ولا صافي جنبك.
0: ايش تمتم يا ابراهيم؟ قولي اللي في قلبك، تخدم وتعيش البنات والا نخليك؟
1: يا بنتي نهار بطوله ونا ندور ونعكل واللوج، والله ما تصورت كيلو دقيق هذا كان بسيدي وسيدك.
0: كيلو دقيق عملت بيه شوي خبز للبنيات، تي حتى الزيتات سلفتهم من عن جارتنا محرزية، وانت تعرفها تحبني رجعهم لها غدوة.
1: ادركا فكرتيني في محرزية ورجلها محمد جارنا. قولي قل لك النساء في البلاد مقبولين في الخدمة بزاف.
0: على سعدي وعلى يامي نيه بعزي وغلاية تحبني نخدم عليك وانت راجل تتكيف في البانة؟ مانيش ساكتة يا ابراهيم، ما عادش فيها، مانيش ساكتة
1: يا بنتي. وطي في صوتك يا مرات، رانا نحكوا ما صار شيء.

0: ما عندك حتى حل يا إبراهيم، كان اللي قلت لك عليه
1: شي يا رجل. والله ما حبتها، زعمة زعمة تضحك معه. نراني خايف نضربها وتهرب.
0: تهرب؟ قال له تهرب كتفها واضرب العزية كيما نعملني مع مرتي. البلاد ذي في الوقت ذا ما تنجيك فيها كان المرأة، وزيد برهوم مرتك ما شاء الله فاخرة ومزيانة مقبولة، يعني حرام عليها تخبي في روح. توا أما خير تخدم في الديار ولا عند المعمرين، هو البلاد اللي ما تعرف فيها حتى حد اعمل فيها اللي يظهر لك. والبارح مرتي هاي سخفت عاك البنيات، بعثت لهم شوية كسكسي. أما اليوم وخي عملوا على رواحكم.
2: يعطيك الخير
0: يا فرخة، يا فرخة شبي ايه ما تسمعش يا هربت هيلا طلوا عليك. ابراهيم ابراهيم ما تجد جاروج.
1: اوه ما نشكي لك من الجوع، انت تقول لي عندك شيجارو؟ ما خاص المشنوق كان ما كلت الحلوة. شد بعضها راهي اكساد ميزيري مرض فقر، ليه من يرحم ليه من يسلف ليه من يصدق. سوري مرقع سبابة منقبة، واللي يصدق يحشوه في الحبس.
3: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صريحة،
4: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، ريدا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
3: ضيوف الشرف المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
4: تمثيل صلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن ملقاسم، لحبيب بالحارث، وعلي بن سالم.
3: ولأول مرة كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجوري، وياسين بحرية.
4: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية، اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري.
3: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
4: الصوت الخالد، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذن الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورة. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

سيدي يا رسول الله، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء.

الحياء من ثلاثة أوجه: حياء من الله سبحانه وتعالى، وحياء من الناس، وحياء المرء من نفسه. فإنه من استحيا من الله ولم يستحي من الناس فقد استهان بالناس، ومن استحيا من الناس ولم يستحي من الله تعالى فقد استهان بالله، ومن استحيا من الناس ولم يستحي من نفسه فليس لنفسه عنده قدر

0: حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور دويب ويخرجها عبد الرحمن اللحياني.
1: لو قنعت بالمكتوب، لو ألغيت من رأسي الأوهام المتعلقة بالثروة، لكانت حياتي مريحة هادئة جميلة كالقصائد يغمرها الحب والهناء. لكن يقصف بأيامنا أحيانا التفكير الخاطئ، فحرام أن ننساق وراء سراب. لحظات السعادة تلمع كالبرق ثم تختفي مسرعة كأن بها خوفا من الزمان. هل تذكرين يا أمينة ذلك المساء البارد من أيام الشتاء، وتلك الشجرة التي وقفنا نستظل بأغصانها؟ يومها كنت ثرثارا لأبعد الحدود، حدثتك عن آمالي وأحلامي وما سيحققه لي هذا السفر من أموال ومكاسب بها نصنع المستحيل. لم يكن كلامي مترابطا، حتى لا أقول تافها، ولعلي لم أكن راغبا فيه. وددت لو تكلمت، لكنك فضلت الصمت واكتفيت بالاستماع لحديث أنت غير مقتنعة به. سفري بالنسبة إليك مغامرة عواقبها غير مضمونة، أو قد تكون النهاية من قبل النهاية. ورغم رداءة الطقس تمنيت لو طال جلوسنا لتلك المنضدة أكثر فأكثر، وتمنيت لو وجدت جوابا لحيرتي. كنت أحتاج لمن يحررني من خوفي. هل تذكرين ذلك المساء؟ هل تذكرينه وقد سرنا سويا في ذلك الشارع الطويل؟ كانت المسافة رغم طولها قصيرة، وكانت قصتي رغم قصرها طويلة، ضبابية مبهمة. أخبرتني عيونك وهي تودعني عن تردد وعن انتظار قد يطول، وأحسست من خلال يديك عن تسرب الأحلام من بين راحتيك، واكتفيت بالقول
2: راسلني لا تتأخر، وعند رجوعك وتحت نفس الصفصافة سنلتقي.

إليك من تحت أغصان الصنوبرة التي جمعتنا لأول مرة. أكتب إليك من نفس الحديقة وعلى نفس المنضدة وعلى مفكرة كنت أول صفحة منها وأول سطر فيها، بل أول حرف رسم عليها. لن أنسى ذلك اليوم، لقد أهديتني وردا وزرعت فيا حبا وأملا، فكأني ولدت من جديد. تعرف أني لا أحب الفراق وأمقت هذا النوع من المناسبات، ورغم ذلك كنت على وعدي. لقد غمرني الحنين وغلبني الشوق، كلماتك في قلبي محفورة، أستحضرها كلما ضاق علي الطريق. فالمسافات التي صارت بيننا تباعدت وتباعدت لتضيق علي الخناق. هذا الشارع الفاصل بين الحديقة والبيت يشهد دموعا أخفيتها عنك وأنت تقص علي رحلة العمر، إن لم أقل رحلة الهزائم. لا أنسى ذلك اليوم ولا تلك الساعة التي وقفت فيها مودعا. كنت أسترق السمع لألتقط كلاما خافتا، وكنت أتلصص بنظري علني أقنع نفسي قبل أن تقنعني، لكني فضلت الصمت حتى لا أسرق الفرحة منك. لقد ألجمني خجلي رغم أني رأيت في هذا السفر ما لا يراه الآخرون.

حملتني أجنحة الطائرات إلى مطارات ومرافئ متعددة، وقطعت بي مسافات متفاوتة. ابتلعتني المدن كما يبتلع الحوت السمك الصغير، وأنهكتني الأيام. صرت عبدا للدرهم والدينار، واخترت هذه العبودية طوعا وبإرادتي. يصافحني القلق في كل لحظة، وتتردد في أعماقي أغنية حزينة بلا لحن. عبرت الأيام والسنوات أصارع المجهول، حتى امتد الزمن لعمري يأخذ منه الأيام ويترك فيه الأسى. تقذفتني المطامع والأهواء، طرفان يتجاذبان، الثروة والفقر. إن تمسكت بأحدهما ضاع الآخر. كان الاختيار صعبا والمعادلة أصعب. كيف لم أدرك لها حلا وأنا الذي تعودت إيجاد الحلول وتفسير الأشياء حسب مشيئتي؟ تكدست الأموال في رصيدي، فأنستني الرسائل والأحباب والأشواق، وأنستني أعز الحبايب. أقنعت نفسي بالاستقرار وقطع علاقتي بالماضي، وحتى لا أخون مبادئي كتبت لها رسالة هي كل ما بقي لي من ذكريات عذبة.

اليوم عاد، صار الخبر في شوارع مدينتنا الصغيرة كالنار في الهشيم. طويت المسافات جريا لأصل إلى الحديقة التي هجرتها منذ سنين، وبيدي منديل الذكريات، وفي نفس المكان الذي تعودت الجلوس إليه تراءى لي شبح رجل واجم يقف تحت شجرتي. ربما رآني لكنه لم يعر وجودي أي قيمة. اقتربت لأحدق في وجهه فلاحقتني نظراته اليائسة المريرة، واستدار ليلحق بامرأة كانت في انتظاره. كان من الصعب أن أقول أو أسمع شيئا وأنا أراهما يغيبان عني وكفاهما متلازمان، وبدون تعليق كانت الصورة أكثر تعبيرا من أي كلام. التفت يمينا وشمالا وقد خالج قلبي رعب حقيقي. رأيت الدنيا تلتف من حولي وتدور بي في اتجاه معاكس، وكأني رأيته يدوس على وريدي. ودون وعي مني نزعت نفسي على الفور من مكانها ومضيت أعدو وسط الشارع هاربة من نفسي، غير عابئة بما يدور من حولي. واصلت الجري لأطوي المسافات، لأعبر المكان والزمان، لأطوي عذاب سنين طوال. لا أعرف في أي نقطة أو في أي موقف سأسقط، كما سقط منديل الذكريات من خيالي.

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور دويب ويخرجها عبد الرحمن اللحياني.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.

اشكر ربك على نعمة الدين والعقل والعافية والستر والسمع والبصر والرزق والذرية وغيرها. أكثر من الاستغفار، فمعه الرزق والفرج والذرية والعلم النافع والتيسير وحط الخطأ.

المؤمن شكور على النعمة، يعطى فيشكر، يسدد فيشكر، يفتح عليه فيشكر، يأكل ويلبس فيشكر، ينام ويصحو فيشكر، يمرض فيشكر، يعافى ويبتلى فيشكر، يغتني فيشكر، يفتقر فيشكر.

0: صباحكم سعيد ومرحبا بكم في أول مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. رجة أرضية ثانية بجرجيس من ولاية مدنين في غضون 7 ساعات. اليوم أعطاء إشارة انطلاق حملة العطلة الآمنة بصفاقس. في صفاقس كذلك غلق مؤقت لمركز الصحة الأساسية بالعوابد ونقل الخدمات إلى مركز كمون لاستكمال أشغال التهيئة. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تقرر تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من 13 جويلية الجارية. المجلس القطاعي للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين يقر مجددا مبدأ الإضراب العام القطاعي. ديوان التطهير يقول إن المياه المتدفقة بشاطئ ياسمين الحمامات هي مياه أمطار وليست من شبكات التطهير. في العالم قطر تعلن إحراز تقدم إيجابي في المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. حركة حماس تدعو لعقد قمة عربية طارئة لمواجهة مخططات التهجير الإسرائيلية في غزة. وهجوم الروسي واسع النطاق فجر اليوم على العاصمة الأوكرانية كييف يسفر حتى الآن عن مقتل 8 أشخاص. نهاية هذا العرض الإخباري، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

0: صباحكم معنا أحلى صباح، صباحكم معنا مع أنس رباعي.
1: أحلى صباح، أجمل بداية يوم لكل من اختار الاتفاق على صوتنا هذا الصباح. إن شاء الله تكونوا بخير، لباس، في صحة جيدة، أموركم كلها عال العال. احنا نتقابلوا معاكم في حصة جديدة، موعد جديد بتاريخ اليوم الخميس 2 جويلية 2026، الموافق ل 17 محرم 1448 هجري، 34 يوم في فصل الصيف وشروق الشمس لهذا اليوم كان في 5:07. نعطيكم زادة كيف كيف فكرة على أوقات الصلاة بالنسبة لنهار هذا اليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وضواحيها. اليوم أذان الفجر كان في 3:21، الظهر نص نهار و28 دقيقة، العصر في 4:08، أذان صلاة المغرب في 7:37، وأذان صلاة العشاء في 9:21. نتقابلوا معاكم في هذا الموعد المباشر في فضاي جمعنا حتى للتسعة، 3 ساعات تلقى فيهم الأخبار، المتابعات، الاستضافات، برشا موسيقى وإيقاعات. إن شاء الله يا ربي تروق لكم كل اختياراتنا الموسيقية الكلامية، كذلك متابعاتنا زادة كيف كيف اللي حضرناها خصيصا لهذا الفضاء. لكل مستعملية طريق نيازينة سيسرواحكم، نعرفوا زادة كيف كيف اليوم آخر أيام امتحانات دورة المراقبة بكالوريا 2026، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع. صباحك سكر نغم بإمضاء كاظم الساهر، نرجع لكم بعد شويه.

ساهر صباحك سكر 6:09 دقائق. مزنا معكم في بداية اللقاء والمشوار في أحلى صباح. طقسنا اليوم طقس الخميس 2 جويلية 2026، نعطيكم بعض التوقعات الأولية. طقس باش يكون صافي قليل السحب في أغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر خاصة في الوسط ومحليا في الجنوب. بالنسبة للريح باش تكون شمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب. الريح باش تكون قوية خاصة قرب السواحل الشمالية وفي خليج الحمامات، ضعيفة معتدلة ببقية الجهات. البحر شديد الاضطراب في الشمال وفي خليج الحمامات، متموج ببقية السواحل. نجيو تول درجات الحرارة القصوى اللي باش تكون بين 30 و 34 درجة في المناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، وبين 35 و 40 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. هذه توقعات أولية، في انتظار إن شاء الله نشرة جوية مفصلة جينا في حدود 27 مع المعهد الوطني للرصد الجوي. نحب نحيي كل مستمعاتنا ومستمعينا اللي اختاروا باش يكونوا معنا ويرافقونا. نذكركم تنجموا تسمعونا على البوند اف ام على موقعنا على الانترنت www.radiosfax.ca. نذكركم زادة كيف تنجموا تتبعوا برامجنا صوت وصورة على صفحتنا على الفيسبوك على راديوس فاكس، وزادة كيف صوت وصورة على الموقع متاعنا www.radiosfax.ca. نحب زادة كيف نحيي حمدي لحول معانا اليوم في الإخراج وترافقكم أنس ربيعي في الأعداد والتقديم، باش نكون معاكم كل خميس إن شاء الله في أحلى صباح طيلة البرمجة الصيفية لإذاعة صفاقس اللي نذكر انطلقت البرمجة هذه مع بداية هذا الأسبوع. إن شاء الله كل عام وإحنا وإنتوما حين بألف خير. 6:11 دقيقة، هذا هو توقيتنا. نسمع ماجد الرومي مع الجريدة، نرجع لكم إحنا بعد شوية.

للناس الكل اللي اختارت باش تكونوا معنا وترافقنا. نحن معاكم حتى للتسعة. ديما نذكروكم بالكلمة البسيطة اللي فيها برشا معاني كبيرة: تفيلوا بالخير وإن شاء الله تلقاوا الخير. يعني مهما كانت الظروف الصعيبة، مهما كثرت الضغوطات، ديما يقعد ثم بصيص أمل يستنى فينا. وقت اللي نقولوا نهار جديد، نقولوا فرصة جديدة، بداية جديدة، حلمة جديدة تنجم تقربنا أكثر من الحقيقة. شعارنا ديما الابتسامة ما تفارقش وجوهنا. ننشر الكلمة الطيبة ونخليه عندنا يقين بربي إنه الخير إن شاء الله يا ربي باش يجي في وقته. بعد شوية إن شاء الله موجز جديد للأخبار يجيكم تمام الساعة 6:30 صباحا. بعد الموجز نرجع لكم بفقرة ذكرة الصباح، نذكر مع بعضنا أحداث وشخصيات مرتبطة بتاريخ اليوم واللي هو 2 جويلية. بعد شوية زاد كيف الأكتواليتي في إجتماع جديد. هذا وبرشا أخبار وفقرات وأركان أخرى تستنى فيكم في هذا الموعد المباشر. أحلى صباح، مرحبا بالجميع.

0: معكم في إطار الاستعداد للموسم الصيفي وما يشهده من ارتفاع في كثافة حركة المرور على الطرقات، يعطي والي إسفاق محمد الحجري صباح اليوم إشارة انطلاق حملة العطلة الآمنة من أمام مركز الحرس الوطني بالشفار بحضور مختلف الأسلاك الأمنية والهياكل المتدخلة. في صفاقس كذلك تقرر غلق مركز الصحة الأساسية بالعوابد بصفة وقتية لمدة 3 أسابيع لإنجاز أشغال تجديد شبكة الكهرباء بعد توفير الاعتمادات اللازمة على أن يتم تحويل جميع الخدمات الطبية والشبه الطبية إلى مركز الصحة الأساسية بمركز كمون ضمانا لاستمرارية إزداء الخدمات الصحية لفائدة متساكني المنطقة. سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي الليلة الماضية رجة أرضية ثانية بمنطقة جرجيس من ولاية مدين، بلغت قوتها 2.6 درجة على سلم ريشتر وشعر بها عدد من المواطنين، وذلك بعد تسجيل رجة أرضية أولى في اليوم ذاته وبلغت قوتها 2.4 درجة على سلم ريشتر. في الأحوال الجوية، توقع المعهد الوطني للرصد الجوي هبوب رياح قوية اليوم وغدا في السواحل الشمالية لتشمل لاحقا السواحل الشرقية بسبب تمركز منخفض للضغط الجوي على خليج جنوة، وينتظر أن تتقلص فعالية الرياح عشية يوم السبت القادم، فيما يكون البحر شديد الاضطراب ثم يصبح محليا هائجا. في العالم، أعلنت قطر اختتام جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة، وأكدت إحراز تقدم إيجابي في القضايا العالقة ضمن مذكرة التفاهم بين الجانبين. قال المتحدث باسم الخارجي القطري أن الوسطاء من قطر وباكستان اختتموا في الدوحة لقاءات منفصلة مع الوفدين الأمريكي والإيراني. دعت حركة حماس جامعة الدول العربية إلى عقد قمة عربية طارئة لمواجهة مخططات التهجير الصهيونية من غزة. شنت روسيا في الساعات الماضية هجوما بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 34 آخرين. نهاية الموجز، يومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس، تسمعونا في صفاقس على 105.2 و106.6.

0: في دير أفا فاينوفا غنية نخلطوا بها لتوقيت 36 دقيقة. صبحكم أحلى صبح، نهاركم أسعد الأيام. شكرا لكل من اختار الاتفاق على صوتنا هذا الصباح. اليوم الخميس 2 جويلية 2026، والذكرى تستحفظ برشا أحداث وبرشا شخصيات عندها علاقة ومرتبطة بالتاريخ هذية. التفاصيل في الفقرة هذية.
1: في مثل هذا اليوم
0: الحقيقة شخصية موسيقية، مغني ملحن مصري من مواليد 2 جويلية 1918، توفى في 7 جوان 1995. نحكي على الشيخ إمام، واللي هو مغني وملحن مصري اسمه الحقيقي إمام محمد أحمد عيسى. نحكي على ظاهرة فنية ثقافية نادرة في التاريخ العربي، على خاطر لم يسبق لموسيقي أو مغني أنه كرس حياته وفنه للدفاع عن القضايا وعلى الأمور اللي أمن بها إلى الحد اللي عمله وقام به الشيخ الظاهرة. ولد الشيخ إمام في قرية موجودة في محافظة الجيزة، ترعرع في أجواء بسيطة في أسرة فقيرة. عام 1962 تعرف إمام على أحمد فؤاد نجم، ومنذ اللحظة هذيك تكون ثنائي مبهر. العمل الأعمال الثنائية بين شيخ إمام وأحمد فؤاد نجم الحقيقة كثر عليها برشا الكلام، اختلفت حولها الناس، ثم شكون اللي كان مؤيد، ثم شكون اللي كان معارض، لكن سرعان ما تبدل الحال وتقلبت الموازين. وقت اللي هاجم إمام في أغانيه بعض الأحكام اللي برأت المسؤولين عن هزيمة 1967، هذاك علاش وقتها أغانيه أصبحت ملهمة للملايين في مصر وفي خارج مصر. الحقيقة نجمو نحكيو على الشيخ إمام على تجربة فنية استثنائية امتزج فيها اللحن بالموقف، هذيك علاش اسمه بقى حاضر في الوجدان العربي بوصفه أحد أبرز الأصوات اللي ارتبطت بقضايا الإنسان والحرية. هذا هو الشيخ إمام إذن في بعض الأسطر، في بعض الكلمات، في فقرة في مثل هذا اليوم. نعود نذكر هو من مواليد 2 جويلية 1918، توفى في 7 جوان 1995، عن عمر ناهز 77 سنة. 46 دقيقة هذا هو توقيتنا، مازلنا معكم للتسعة ديما في أحلى صباحة.

0: قبلت يوم أمس على الساعة 2:00 ظهراً 41 دقيقة بالتوقيت المحلي درجة أرضية بلغت قوتها 4.2 درجة على سلم ريشتر في منطقة جرجيس من ولاية مدنين، وقد شعر بالرجم مواطنو المنطقة فيما حدد مركزها حسب التحاليل الأولية ب 33.46 درجة خط عرض وب 10.88 درجة خط طول. كما سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي مساء أمس الأربعاء على الساعة 10:00 ليلاً 38 دقيقة بالتوقيت المحلي رجة أرضية ثانية بلغت قوتها 2.6 درجة على سلم ريشتر أيضا بمنطقة جرجيس من ولاية مدنين.
1: إيش فما جديد؟
0: وزارة التربية توجهت بمذكرة إلى جميع المندوبين الجهويين للتربية دعاتهم فيها إلى تنظيم حفلات اختتام السنة الدراسية 2025-2026 بجميع المؤسسات التربوية دون استثناء، باعتبار هذا الموعد محطة رمزية تتوج عاما دراسيا حافلا بالانضباط والعمل الجاد، وتجسد رؤية تجعل من المدرسة فضاء للاحتفاء بالمجهود الجماعي. وأكدت الوزارة في بلاغ صدر يوم أمس أن حفلات الاختتام يجب أن تتضمن تكريم التلاميذ المتفوقين والمتميزين في مختلف المجالات مع ربط الجوائز بسنة المطالعة التي اعتمدتها شعارا للموسم الدراسي، بما يعزز ثقافة الاعتراف بالإنجاز ويرسخ قيم الاستحقاق والتميز. وشددت المذكرة على أن تتسم حفلات الاختتام بطابع تربوي وثقافي ورياضي مع إبراز المبادرات والإبداعات الأدبية التي شهدها الموسم الدراسي، بما يجعلها مناسبة للاحتفاء بما تحقق من إنجازات داخل المؤسسة التربوية.
1: إيش فما جديد؟
0: البريد التونسي أعلن عن فتح عدد من مكاتبه في المناطق السياحية خلال الفترة المسائية، وذلك بداية من تاريخ 4-1 جويلية وإلى غاية 31 أوت 2026، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الصيفي وتعزيز الخدمات المسداة للحرفاء. وأفاد البريد في بلاغ أصدره البارح أن الإجراء هذية يهدف إلى تمكين المواطنين والحرفاء ولسيما الوافدين على المناطق السياحية من قضاء شو البريدية في أفضل الظروف من خلال تأمين حصة عمل مسائية إضافية إلى جانب التوقيت العادي لعمل المكاتب. وبمقتضى القرار هذايا ستفتح مكاتب البريد بكل من ياسمين الحمامات، المرازقة، قليبية، تبرقة، المستير، جربة، حومة السوق. باش تفتح إذن المكاتب هذه أبوابها من الاثنين إلى السبت من الساعة 6 مساء إلى الساعة 9 ليلا، فيما يستقبل مكتب بريد حمام سوسة الشاطئ العموم من الساعة 5 مساء إلى الساعة 9 ليلا.
1: إيش فما جديد؟
0: النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص قالت إنه مخابر التحاليل الطبية الخاصة تعيش وضع مالي بالغ الصعوبة جراء أزمة متواصلة ناجمة عن عدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من 7 أشهر، وأعلنت عن قرارها تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بداية من تاريخ 13 جويلية 2026. وأوضحت النقابة في بيان أصدرته للرأي العام إنه الجلسة العامة الاستثنائية للنقابة المنعقدة يوم 30 جوان 2026 قررت تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بجميع صياغه الأمراض العادية والمزمنة بداية من 13 جويلية 2026، على أن تتواصل خدمات التحاليل الطبية لفائدة جميع المضمونين الاجتماعيين المنضوين تحت نظام طبيب العائلة دون استثناء، مع اعتماد نظام الخلاصة المباشر من قبل المريض لفائدة المخابر على أن يتم تعويضها لاحقا من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.
1: إيش فما جديد؟
0: هذه شوية من برشا أخبار وبلاغات استنى فيكم في أحلى صباح. مازالت عنا أكيد برشا متابعات واستضافات حتى للتسعة، موعد نهاية هذا اللقاء المباشر معكم. أحلى صباح إن شاء الله يا ربي، نهاركم مزيان وبالخير وبالفرحة مليان. تتواصل معكم الرحلة في هذا الموعد وفي هذا العنوان. أحلى صباح.

0: السابعة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم. في عناوين الأخبار: رجة أرضية ثانية بجرجيس من ولاية مدنين في غضون 7 ساعات. اليوم عطاوي إشارة انطلاق حملة العطلة الآمنة بصفاقس. صفاقس كذلك غلق مؤقت لمركز الصحة الأساسية بالعوابد ونقل الخدمات إلى مركز كمول لاستكمال أشغال التهيئة. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تقرر تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من 13 من جويلية الحالي. المجلس القطاعي للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركة التأمين يقرر مجددا مبدأ الأضراب العام القطاعي. في العالم، قطر تعلن عن إحراز تقدم إيجابي في المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وحركة حماس تدعو لعقد قمة عربية طارئة لمواجهة مخططات التهجير الصهيونية من غزة. والتفاصيل تأتيكم في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديما.

0: صباحكم معنا أحلى صباح، صباحكم معنا مع أنس رباعي.
1: أنس رباعي والفريق الكل يسلموا عليكم ويحييكم، شكرا مرة أخرى على اختياركم موجاتنا. استفاقة إن شاء الله تكون طيبة رايقة للجميع. توا 7:07، نحب نحيي كل الأصدقاء كل أوفياء اللي قاعدين يتفاعلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك على راديو سفاكس. بطبيعة تلقاو على صفحتنا أخبارنا، تلقاو كواليسنا، تلقاو فيديوهاتنا، تلقاو زادة كيف كيف ستريمينج لايف. نحاولوا ديما نعيشوكم الأجواء متاعنا، نعيشوكم متابعاتنا وكل استضافاتنا كما قلت بالصوت والصورة. تحية توصلكم من استوديو واحد بإذاعة صفاقس. إن شاء الله نهار جديد يحمل معاه برشا خير برشا جديد. خلينا نوجه تحية اليوم خاصة ومميزة لتلاميذ البكالوريا، نذكروا آخر نهار اليوم في دورة المراقبة بكالوريا 2026. بديت الامتحانات الخاصة بالدورة هذه نهار 3، اليوم آخر محطة. إن شاء الله يا ربي تكلل بالنجاح والتألق والتميز، وديما نقولوا أنه القادم أحلى القادم أجمل بإذن الله. حتى لو كان ما مشيتش الأمور بالقدي نقولوا معناتها خيرها في غيرها، وديما كما قلت مادام ثم حياة مادام ثم أمل لكل مستعملي الطريق زادة كيف كيف سيسر واحكم اختي واختي. وإن شاء الله يا ربي توصلوا سلامات لأي بلاصة ماشيين لها ولا قاصدين لها. ربي في صبحية اليوم نعرفوا عطلة بداية شهر جويلية، ثم برشا منكم يختار الفترة هذه باش ياخذ الإجازة باش يعمل عطلة حتى ولو قصيرة، الواحد يبدل بها المود يبدل بها الجو. وإن شاء الله على كل تتعدى العطلة هذه في أحسن وأفضل الظروف. ما ننسيش باش نحيز ده كيف كيف برشا عائلات تونسية قد تعيش الفترة هذه على إيقاع الأفراح والمسرات. الصيف هو موسم الأعراس بامتياز، هذاك علاش نقولوا إن شاء الله بدو بتمام ربي تمام بالخير، وإن شاء الله ديما فرحانين وديما ملمومين في الخير. بعد شوية إن شاء الله باش نكونوا في اتصال مباشر مع المعهد الوطني للرصد الجوي، ناخذ فكرة على حالة الطقس بالنسبة لنهار هذا اليوم، زعما فما جديد فما تغييرات ولا ما ثماش. على كل كحاسين الليمات الأخرى أمس والتمس العشية تسحب شوية، فما حتى هكا سحب رعدية نسمعوا في الرعد نشوفوا في البرق، تتبدل شوية أحوال الطقس. أما الحرارة ديما مرتفعة يعني في وسط النهار في الليل زادة كيف كيف، سخانة قوية سخانة كبيرة، ربي إن شاء الله يعطينا على قد ما نتي قوة. نحب زادة كيف كيف نقول مبروك لكل التلامذة اللي مازالوا كيخذوا دفاتر المراسلة متاعهم. نعرفوا برشا مدارس ابتدائية اختتمت السنة الدراسية متاعها بحفلات توزيع الجوائز، نقولوا ألف مبروك للمتفوقين ولكل التلامذة الحقيقة اللي خدموا وتعبوا وضحوا وسهروا. إن شاء الله ألف مبروك وإن شاء الله المزيد من التألق والنجاح. الميتيو حاضر، نمشي مباشرة للنشرة الجوية. ميتيو. وينضم معنا في المباشرة المهندس صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي يأمن معنا اليوم النشرة الجوية. صباح الخيرات والمسرات.
2: صباح الخير أختي ألفة، تحية ليك الفريق العماق هذا الصباح وكل المستمعين بذات السفق.
1: شكرا ليك. شنو عنا اليوم في تفاصيل النشرة الجوية؟
2: نعم، بالنسبة ليوم الأمس تشكلت بعض الخلايا الرعدية خاصة بمناطق الشمال وكذلك مناطق الجنوب والجهة الشرقية للوسط. على الكميات كانت تقريبا بجهة المادية ولاية المادية تقريبا بجهة شربان 13 مليمتر، وكذلك حتى بجهة صفاقس ما تشغلنا بعض الأمطار بشمال صفاقس، معناتها الخلايا الرعدية وصلت تقريبا في آخر النهار وأثناء الليل.
1: نعم.
2: وبالنسبة لقفصة كذلك سجلنا 5 مليمترات بالسند، وكانت في حدود تقريبا مليمترين بجهة التجروين. الحمامات كذلك سجلنا بعض الخلايا الرعدية معناتها في العشية.
1: نعم.
2: هذا معناتها ملخص ليوم الأمس. اليوم طقس باش يكون صافي إلى قليل السحب في بداية النهار كالعادة، ثم العشية باش تتكاثف أكثر السحب. الإمكانية اليوم مؤشر ظهور الخلايا الرعدية أكبر من يوم الأمس، وبالتالي معناتها الخلايا الرعدية بتبدأ اليوم بمناطق الجنوب، مناطق الجنوب الغربي في البداية جهة قفصة توزر قبلي كذلك سيدي بوزيد، ثم تتفرع لتشمل جهة صفاقس. النشاط الرعدي كان قد يكون أكبر بجهة صفاقس لآخر تقريبا النهار في حدود الساعة 7-8 ليلا. وبالتالي معناتها ننتظروا حتى نزول أمطار غزيرة في مدة زمنية وجيزة، وكذلك تساقط البرد بأماكن محدودة، سرعة الرياح لتتقوى تحت ظهور السحب الرعدية. هذه هي طبيعة الخلايا الرعدية في هذه الفترة. درجات الحرارة ما زالت تقريبا في نفس المعدلات بالجنوب، لكن أقل بقليل بمناطق الشمال لوصول تيارات شمالية غربية اللي باش تلطف أكثر الأجواء الأيام هذه الكل تقريبا اليوم وغدوة. بالنسبة لمناطق الجنوب تبقى في استقرار، معناتها ما تفوتش تقريبا 33 درجة اليوم في صفاقس، وتصل حتى حدود 40 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي. غدوة كيف كيف تقريبا 34 إلى حدود حتى يوم الأحد تبقى 34-35 درجة درجات الحرارة بالنسبة لصفاقس. والإمكانية لظهور الخلايا الرعدية تبقى اليوم وغدوة واردة معناتها بكثرة، وإن شاء الله آخر هذا الأسبوع ترجع الاستقرار، وكذلك حتى معناتها تقلص في سرعة الرياح اللي بتكون قوية بالقدير اليوم، خاصة بسواحلنا شمالية البحر شديد الاضطراب إلى هائج ومضطرب ببقية السواحل. الاضطراب نتاع البحر هذا يدوم إلى غاية يوم السبت، وإن شاء الله تبدأ ترجع تتقلص الرياح بداية يوم الأحد إن شاء الله.
1: كل الشكر والتقدير ليك المهندس صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي، كنت معنا في المباشر وعطيتنا تفاصيل الخاصة بالنشرة الجوية اليوم الخميس 2 جويلية 2026 7:13 دقيقة توقيتنا. مرحبا بالناس الكل معنا في أحد.

0: مصعد الأيام.
1: صباح الفل عاللي بيسعى والشقيان، أخونا وجارنا وصاحبنا،
0: مع تحية أنس.
2: مرحبا بكم معنا في أحلى صباح. هذا هو لقانا، هذا هو مشوارنا. إن شاء الله يا رب نهار الخير والبركة والرزق الوفير للناس الكل، نهار النجاح والفلاح لكل العاملين بالفكر والساعد. ديما نحرصوا في أحلى صباح باش نبدأ نهارنا بالأخبار الباهية، الأخبار المزيانة، بالموجات الإيجابية. هكيك نبدأ مطمئنين إنه إن شاء الله نهارنا باش يتعدى باهي مزيان بالخير مليان. الأخبار المزيانة هذه نجموا نلقاوها في برشا مجالات وفي برشا قطاعات. اليوم باش نحكيو على تألق جديد لطبيبة تونسية في اختصاص أمراض الجلد، التفاصيل في هذا الركن.
0: خبير مزيان، خبير مزيان.
2: إذن تحصلت الطبيبة المختصة في الأمراض الجلدية بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى أسمهان السويسي على جائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 2027، والجائزة هذه تمنحها الجمعية الدولية للأمراض الجلدية عن منطقة إفريقيا. الحقيقة تتويج جاء بعد ترشيح قدمته الجمعية الإفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية، وكان صادق عليه مجلس إدارة الجمعية الدولية خلال اجتماع انعقد نهار 20 جوان 2026. والتتويج هذا جاء أيضا بعد دراسة عدد قياسي من الترشحات خلال هذه السنة. تتويج باش نسمعوا أكثر تفاصيل عليه، كيفاش تم الاختيار هذايا، علاش جاء الاختيار هذايا للدكتورة أسمهان سويسي، باش نسمعوها في تصريح كانت خصت به الإذاعة الوطنية. نسمعوا ونرجعوا.
3: جائزة الإنجاز الدولي لطبيب الأمراض

0: من 2007 وعلى امتداد 20 سنة تقريبا منحت فقط 30 طبيب شاب. هذه المرة الثانية اللي تمنح لطبيب من إفريقيا وأول مرة لطبيب من تونس. إن شاء الله نتسلمها بقدرة ربي في مراسم افتتاح المؤتمر العالمي للأمراض الجلدية لو كونغري مونديال دو ديرماتولوجي اللي تنظمه الرابطة في جوان 2027 بمدينة غوادالاخارا في المكسيك. أنا كنت حصلت على شهادة الاختصاص في الأمراض الجلدية في 2014، بديت مسيرتي الجامعية في 2015، والحقيقة كما قلت هو الجائزة هذه تتويج الأصناف شمسنين من العمل الدؤوب والمتواصل والمثابرة والاجتهاد في الاختصاص متاعي، وأنا تخصصت في المجال الأكاديمي في أمراض الشعر، ثم تخصصت في مجالين دقيقين اللي هما فحص الشعر بالمنظار ما يسمى بالتريكوسكوبي، وعلم نفس أمراض الشعر ما يسمى بالبسيكوتريكولوجي. وتونس اليوم تعد بلد رائد في هذين التخصصين.
1: ألف مبروك، تهانينا إذا للدكتورة أسمهين السويسي. كما كنا نسمع الجائزة هذية اللي تم إطلاقها رسميا أول مرة عام 2007، أول مرة تمنح لطبيب من تونس، للمرة الثانية يعني طبيب من إفريقيا. أكيد كفاءة طبية تونسية بارزة، نحيوها على الإنجاز هذية، نحيوها على التميز والتألق هذية. وكما أسمهين فما برشا كفاءات أخرين، فما برشا توانسة أخرين متميزين ومتألقين في المجالات متاحهم. احنا كل ما تتيح الفرصة اكيد الا ونكونوا في الموعد باش نسلطوا الضوء على هذه التتويجات. 7:25 دقيقة، بعد شوية نشرت الاخبار سونيا بن عمار رشيدة الغريبي في الموعد، بعد الاخبار اخبار رياضة مع فتحي صامت. احنا نرجع لكم ان شاء الله ونكملوا معاكم احلى صباح حتى للتسعة. في انتظار الاخبار شنقعدوا مع صوت فيروز. مرحبا بالناس الكل.

0: إشهار.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد. رجة أرضية ثانية بجرجيس من ولاية مدنين في غضون 7 ساعات. اليوم أعطاه إشارة انطلاق حملة العطلة الأمنة بصفاقس. في صفاقس كذلك غلق مؤقت لمركز الصحة الأساسية بالعوابد ونقل الخدمات إلى مركز كمون. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تقرر تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من 13 جويلية الجارية. في العالم قطر تعلن إحراز تقدم إيجابي في المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. حركة حماس تدعو لعقد قمة عربية طارئة لمواجهة مخططات التهجير الإسرائيلية من غزة. وفي تفصيل هذه العناوين سونيا بن عمار.
2: صباح الخير.
1: ورشيدة الغريبي. نشير بداية إلى أن محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي سجلت في حدود 10:38 من مساء يوم أمس رجة أرضية ثانية بلغت قوتها 2.6 درجات على سلم ريختر بمنطقة جرجيس من ولاية مدنين.
2: هذه الرجة سبقتها رجة أولى في حدود 2:41 من مساء يوم أمس وبلغت قوتها 4.2 درجة على سلم ريختر.
1: في الأحوال الجوية توقع المعهد الوطني للرصد الجوي هبوب رياح قوية اليوم وغدا في السواحل الشمالية لتشمل لاحقا السواحل الشرقية بسبب تمركز منخفض للضغط الجوي على خليج جنوة.
2: ينتظر أن تتقلص فاعلية الرياح عشية يوم السبت القادم فيما يكون البحر شديد الاضطراب فمحليا هائجا.
1: في صفاقس وفي إطار الاستعداد للموسم الصيفي وما يشهده من ارتفاع في كثافة حركة المرور على الطرقات يعطي والي الجهة محمد الحجري صباح اليوم إشارة انطلاق حملة العطلة الآمنة من أمام مركز الحرس الوطني بالشفار وذلك بحضور مختلف الأسلاك الأمنية والهياكل المتدخلة.
2: هذه الحملة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من حوادث الطرقات من خلال تكثيف المراقبة الأمنية وتوعية مستعملي الطريق بضرورة الالتزام بقواعد الجولان إلى جانب ضمان انسيابية حركة المرور بما يساهم في توفير ظروف تنقل آمنة للمواطنين.
1: وانسجاما مع تطلعات المواطنين في التمتع بمنظومة تنقل متطورة تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة تسلمت الشركة الجهوية للنقل بصفاقس يوم أمس 4 حافلات جديدة مزدوجة بقيمة جملية 2.5 مليون دينار.
2: نبقى في صفاقس حيث تجدد الجدل هذه الأيام بخصوص مصير شواطئ طبرورة الجنوبية التي ما تزال مغلقة أمام العموم رغم استكمال أشغال التهيئة منذ سنوات. ويؤكد الأهالي ومكونات المجتمع المدني أن استمرار غلق الشاطئ يتعارض مع حقهم في الانتفاع بالملك العمومي البحري ويؤجل المصالحة المنتظرة بين صفاقس وبحرها بعد سنوات من التلوث والعزلة. ريبورتاج زهر الحبيب.
3: الشاطئ تبرورة وقيد باش يتحل نضيف على الاخر علاش ما كملوش نحن المنطقة متاع مشروع تبرورة تتحل وخلي العباد تتفرد خلي العباد تدخل وتعوب.
4: اي احنا ماذا بينا خاطر معنا وين نمشي ورا وش عنا احنا كانوا هوني الكازينو تبرورة تولي تاكسي توصلها.
5: والله ماذا بيا انه بحر تبرورة يتحل كيما تشوفوا بحر الكازينو تراه مكتظ بالعباد وعلى الاقل معنا العباد نقل غاديك الزوالي ما عندوش حق مثلا ترونسبار انه باش يصيف المناطق السياحية على الاقل يمشي البحر تبرورة.
6: تبرورة بالنسبة لي كان يتحل معناتها متنفس ثاني لصفاقس تولي العباد موجودة في الكازينو موجودة في تبرورة تولي معناتها لومينيمو عندنا زوز بلايس حقو أكثر من هكا. صفاقس كاملة المتساكنين في صفاقس كاملة ماذا بهم مشروع تبرورة يتحل. دعوة للسلطات وللمعنيين بالأمر أنه مشروع كما هذا من الأولويات الصفاقسية بالنسبة لنا معناتها يتحل شاطئ تبرورة.
1: في المجال الصحي تقرر غلق مركز الصحة الأساسية بالعوابد من ولاية صفاقس بصفة وقتية لمدة 3 أسابيع لإنجاز أشغال تجديد شبكة الكهرباء بالمركز بعد توفر الاعتمادات اللازمة.
2: بسبب هذه الأشغال تم تحويل جميع الخدمات الطبية وشبه الطبية إلى مركز الصحة الأساسية بمركز كمون ضمان الاستمرارية إزداء الخدمات الصحية لفائدة متساكني منطقة العوابد.
1: فيما يهم الأزمة القائمة بين الكنام والصيادلة، أكدت الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة ثريا النيفر في تصريح للإذاعة الوطنية أمس تعهد الصندوق الوطني للتأمين على المرض بدفع جزء من مستحقات الصيادلة في انتظار تسوية بقية الديون السابقة. وأعلنت النيفر مواصلة صرف الأدوية للمنخرطين ضمن نظام طبيب العائلة.
7: مؤسسات عندها ميزانية مالية يلزمها تحافظ عليها، معنى إذا كان يقعدوا أشهر وما ثمش فيزيبيليتي بشخصه هما غير قادرين باش يوفروا الدواء باش يعطيو المواطن، يمكن يقع استخلاص المستحقات مالهم وما يمشي يجيبوا الدواء. هذاك علاش سلطة الإشراف بالنقابة أصحاب الصيدلة الخاصة عملت بلاغ باش تستجيب، وذول يغوضوا الصيدلة الخاصة ما يعطيو الدواء للمواطن، هذاك علاش الهيئة دخلت باش تحافظ على ديمومة وعلى مواصلة العلاج، دونك يمشي المواطن ياخذ بها بالصيدلي وبقدر بلا. أما هذا ما يمنعش يلزم حلول جذرية المشاكل المالية للكنام باش ما نقعدوش هكا في الضربة بيا.
2: من جهتها أعلنت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص أمس عن قرارها تعليق العمل بنظام الدرف الدافع بداية من 13 من جويلية الجاري على أن تتواصل خدمات التحاليل الطبية لفائدة جميع المضمونين الاجتماعيين المنضوين تحت نظام طبيب العائلة دون استثناء وفق الكاتبة العامة للنقابة أمينة القاضي.
8: احنا 700 مخبرة في تونس عندها ديون عند الصندوق الوطني للتأمين على المرض 70 مليون دينار، وهذا يخص سورتو للابوراتوار اللي موجودين في المناطق الداخلية واللي الشيفر دافير نتاعهم مع الكنام يفوت 50-60%، مما سبب أزمة مالية خانقة جعلتهم لا ينجموا يخلصوا الخدمة، ما نجموش يخلصوا الأداءات نتاعهم، ما نجموش يخلصوا لي فورنيسور، ما نجموش يشلوا لي رياكتيف، وهذاك علاش ما عادش باش ينجموا يخدموا المرض. نبهنا فتنا النظر نتاع الجهات المسؤولة ما جاوبوناش، خذينا القرار مش نوقفوا التعامل مع الطرف الدافع اللي هو تشيخ بيان اللي هو طبيب العائلة سورتو الأمراض المزمنة العباد اللي عندهم لابيسيلي ولا الأمراض العادية. ومن نوفمبر 2025 ما صار حتى خلاص، هذا هو اللي سبب الأزمة، ما عادش في قدرتنا وما عادش نجمو نتحملوا المزيد من الديون هذه، رانا مجبورين نهار 13 جويلية مش نتعداول قطع مع النظام طرف الدافع.
1: تربويا، تختتم اليوم اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا التي انطلقت يوم الاثنين الماضي على أن تعلن نتائجها يوم 12 من جويلية الجارية.
2: دورة المراقبة اجتازها أكثر من 50,000 تلميذ، ما يعادل 32.43% من إجمالي المترشحين الذين اجتازوا الدورة الرئيسية للبكالوريا، بالنجاح والتوفيق للمؤجلين.
1: تربويا أيضا، أفادت مصلحة الصحة المدرسية والجامعية بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس بأن الفحص الطبي للدخول إلى السنة الأولى ابتدائي إجباري ومجاني، ودعت كافة الأولياء إلى التوجه إلى أقرب مركز صحة أساسية لمقر سكنهم مسحوبين بدفتر التلقيح للقيام بالفحص الطبي المسبق للدخول إلى السنة الأولى ابتدائي للسنة الدراسية 2026-2027.
2: الأطفال الذين قاموا بالفحص الطبي المسبق في السنة الدراسية 2025-2026 بالأقسام التحضيرية بالمدارس الابتدائية برياض الأطفال وبالكتاتيب غير معنيين بهذا الإجراء.
1: إلى مجلس نواب الشعب، حيث تتواصل اليوم الجلسة الموحدة لكافة اللجان القارة للاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030.
2: وزير الاقتصاد والتخطيط كان أكد في عرض أمس المشروع أن وثيقة التنمية المجالية ترتكز على الحد من الفوارق بين الجهات وتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، وذلك وفق مقاربة تشاركية انطلقت من المستوى المحلي وصولا إلى المستوى الوطني.
1: الوزير استعرض التوجهات الخاصة بالأقاليم الخمسة والمشاريع المبرمجة بكل جهة إلى جانب عدد من المشاريع الوطنية الكبرى من بينها مشروع المدينة الطبية بالقيروان.
2: وخلال النقاش دعا النواب إلى توفير الآليات الكفيلة بضمان تنفيذ مخطط التنمية والتسريع في الإصلاحات الإدارية والتشريعية، فضلا عن إنصاف الجهات الأقل نموا وتعزيز مكانة القطاع الفلاحي والإسراع في إنجاز المشاريع المعطلة لضمان تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف مناطق البلاد.
1: في العالم، أعلنت قطر اختتام جولة المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة بمشاركة وسطاء قطريين وباكستانيين، وأحراز تقدم إيجابي في القضايا العالقة ضمن مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد.
2: المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية مجد الأنصاري أكد اتفاق وفدي التفاوض على مواصلة المناقشات خلال الفترة القادمة على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن.
1: الإدارة الأمريكية أبدت ارتياحها لنتائج محادثات الدوحة بين واشنطن وطهران، معتبرة أن المفاوضات عادت مسار تنفيذ مذكرة التفاهم إلى القنوات الدبلوماسية. وبينما تؤكد واشنطن إحراز تقدم في بعض الملفات، ما تزال الخلافات قائمة بشأن تفسير البند المتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز.
2: وفيما أفاد موقع إكسيوس بأن مبعوثي الإدارة الأمريكية ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يحاولان إيصال رسالة إلى إيران بأن مطالبتها بفرض رسوم قد تنسف فرص الاتفاق مع الولايات المتحدة، قال الرئيس الإيراني أن كل الإجراءات التي اتخذت في مسار المفاوضات جاءت في إطار السياسات المعتمدة للبلاد.
1: إلى لبنان، حيث يتصاعد الجدل بشأن الاتفاق الإطاري مع الكيان المحتل، في الوقت الذي أكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التمسك ببقاء قواته فيما يصفه بالمنطقة الأمنية جنوب لبنان، رغم حديثه عن السعي لاتفاق السلام مع بيروت.
2: وفي قطاع غزة المنكوب، بعد مرور 1000 يوم من اندلاع حرب الإبادة الصهيونية وهي إحدى أكثر الحروب تدميرا للمجتمعات البشرية في القرون الحديثة، أشارت آخر المعطيات إلى أن الاحتلال يعرقل سفر 17,000 مريض وجريح حاصلين على تحويلات طبية للعلاج في الخارج، وأن النقص الحاد في الخدمات الصحية يهدد حياة أكثر من 42,000 شخص يحملون إصابات جسيمة، فيما يعاني ما يفوق عن 173,000 جريح من إصابات جراء العدوان الصهيوني.
1: في الأثناء، دعت حركة حماس جامعة الدول العربية إلى عقد قمة عربية طارئة لمواجهة مخططات الاحتلال الصهيوني لتهجير سكان قطاع غزة.
2: من أخبار العالم أيضا، شنت روسيا مساء أمس هجوما بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 34 آخرين، وذلك ردا على قصف أوكراني لمصفات نفط ومصنع أسلحة.
1: نهاية النشر، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. رجة أرضية ثانية بجرجيس من ولاية مدنين في غضون 7 ساعات. اليوم أعطاه إشارة انطلاق حملة العطلة الآمنة بصفاقس. في صفاقس كذلك غلق مؤقت لمركز الصحة الأساسية بالعوابد ونقل الخدمات إلى مركز كمون. والنقابة التونسية للبيولوجين الخواص تقرر تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من 13 من جويلية الجارية.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
1: في الختام، أجمل تحيات سونيا بن عمار ورشيد الغريبي، والكلمة مباشرة لفتح الصامت في أخبار الرياضة. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
9: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
9: عشرة ديمة ديمة.
0: سبور نيوز. سبور نيوز.

45 دقيقة بعد الساعة 7 صباحا أحب الرياضة في كل مكان. صباح الخير، أهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية بكرة القدم بمونديال 2026، نتائج الدور 16 بالنسبة للبارح وفجر اليوم، نذكروا بتأهل المنتخب الإنجليزي على منتخب الكونغو الديمقراطية هدفين مقابل هدف، رغم أن الكونغو الديمقراطية كانت متقدمة هدف مقابل صفر في هذه المباراة. بلجيكا فازت على السنغال بعد الوقت الإضافي 3-2 في سذاجة كبيرة. المنتخب السنغالي ضيع ورقة الترشح، كان متقدم 2-0 قبل 5 دقائق من نهاية المباراة، تعادل بلجيكا 2-2 وفي الوقت الإضافي تسجل الهدف الثالث وتتمكن من ضمان التأهل للدور القادم. وفجر اليوم الولايات المتحدة الأمريكية كانت ترشحت أمام البوسنة والهرسك بنتيجة 2-0. ذكر على مستوى برنامج مباراة اليوم، دفعة جديدة من لقاءات الدور 16 لمسابقة كأس العالم. البداية بشكوث من التعليق بمباراة إسبانيا مع النمسا، في نصف الليل البرتغال مع كرواتيا، في الأربعة متاع الصباح سويسرا مع الجزائر. إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب الجزائري الشقيق في هذه المباراة على مستوى الدور 16 لمسابقة كأس العالم. 10 منتخبات لحد الآن حسمت تأهلها رسميا إلى الدور ثم النهائي من بطولة كأس العالم: المغرب، كندا، البرازيل، باراغواي، النرويج، فرنسا، المكسيك، إنجلترا، الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا. مباريات الدور ثم النهائي المؤكدة حتى الآن: كندا مع المغرب نهار السبت في 6 متاع العشية، الباراغواي مع فرنسا نهار الأحد 5 جويلية في 10 متاع الليل، البرازيل مع النرويج نهار الأحد 5 جويلية في 9 متاع الليل، المكسيك مع إنجلترا نهار الاثنين 6 جويلية في 1 فجرا، والولايات المتحدة الأمريكية مع بلجيكا نهار الاثنين 6 جويلية أيضا في 9 ليلا. مدامنا مع أخبار المونديال، أعلن

0: عن المراسلة الرسمية لرفع هذه العقوبة خلال الأيام القليلة القادمة. مدى أفريقيا أكد أنه الهيئة تسعى حاليا لإغلاق ملفات الديون المحلية البالغة قيمتها 1.4 مليون دينار قبل منتصف شهر جويلية لضمان المشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.
1: نحكي على 2 مليار و800 فيهم 1 مليار و400 يمنعونا من الانتداب، وفما 1 مليار و400 ملفات تونسية عند الجامعة اللي هي تمنعنا من المشاركة في الكأس. وصلنا اليوم أوفيسيالمون أنه وقع خلاص 1 مليار و400 بالنسبة للدائنين الأجانب الكل، وخذين السويف نتاعهم، وبارك الله فيهم. حتى البنك سنترال وأصحاب القرار عاونونا في الموضوع هذا، ونستناو جوست في لوفي دانترديكسيون تاع الفيفا دونك كلكو جور مشي ترفع من الانتداب أوفيسيالمون. قاعدين الاشكال الثاني توني نخدموا عليه هو المشاركة في الكاف. المشاركة في الكاف نعرفوا اللي عندنا 3 دوسيه اليوم إنو بلوك على المشاركة في الكاف، الحمد لله يا ربي. الديلي بتاع لو 30 جوان ولا 25 جوي بالنسبة لنا احنا يلدوا ادخل لو 10 لو 15 دونك احنا هذوما تعرفوا في اخر اجتماع بتاع لجنة الدعم وقتها تعهدوا به عديد الداعمين دي مابر بتاع هو كوميتي سوتيان بسوا داعمين قدام ولا داعمين جدد. ان شاء الله مش نخلطوا زاد كيف الهدف نتاعنا دي 10 لو 15 نلقاو ارانجمون لهنا. نحب نشكر كسوسوا الرالوي وقاع الاجتماع معها، اجتمعت مع الرئيس نتاعها مديني ديهم باش نعملوا الارانجمون. كيف كيف حبوبي وافق على الارانجمون وما كانش نكر 10 بالعكس، وقف مع الجمعيه ويعطي الصحه وبارك الله فيه. وعندي لي زيكو انه كيف كيف الوضاح ماشي في نفس السياق وانه مش عاملين الارانجمون. ان شاء الله نقولوا دي سي لو 10 لو 15 يكونوا يتسكروا الدوسيات هذوما ونحكيوا على المشاركه اوفيسيال نتاع نادي رياضي سفيرسي في الكاف.
0: دائما مع التصريح اللي أدلى به للصفحة الرسمية لفريق نادي الصفاقسي على فيسبوك مادي الفريق، مادي الفريق اللي أوضح أيضا أنه توجد قضايا أخرى قد تنجر عنها عقوبة منع من الانتداب من جديد بقيمة 500,000 دينار خلال شهر جويلية، وأكد أن العمل منكب على إيجاد حلول استباقية لتفاديها.
1: يكون نهار يا دي زورجانس اون جير لي زورجانس مي سكي سير سيرتان كيما قلت لك خلصنا 3 مليار دوات، مازال 4 مليار دوات اللي هي مصير فيها احكام باتة لي بروشان موا منهم 500 مليون كون ريسكو انو نعاودو نتمنعو من الانتداب. هو الفيفا قالت لو 9 جوي ل 10 جوي جينيرالمون المنع من الانتداب يصير بعد 3-4 ايام من سمان من المدات هذيك، دونك احنا قاعدين نحاولوا نلقاو الحلول.
0: على مستوى ملف الإطار الفني أكد مدير الفريق أن اللجنة الفنية بالتشاور مع المدير الرياضي طارق سالم يعملوا على غلق هذا الملف على أن يتم الحسم فيه بعد الجلسة العامة الانتخابية للفريق.
1: فما خدمة كبيرة قاعدة تصير مع المدير الرياضي ومن اللجنة الفنية كسوا بالنسبة للمدربين باش يحضر لي ديفيرون سيناريو لي ديفيرون سي في والليفالياسيون اللي لزمتها تقع على الخدمة تاع عام كامل اللي صارت مع سي محمد كوكي اللي نحب نشكره انديبوندامون على الخدمة اللي خدمها عام كامل وعلى الريزلتات اللي خلطنا لهم. على إذا كان فما مدربين اترانجي ولا توانسة بالنسبة لي أنا فما ان رابور ما بين الفولي ايكونوميك والفولي سبورتيف والبروجي سبورتيف. زادة كيف كيف نادي رياضي سفيرسي عنده ان بيجي يتحكم فيه. نادي رياضي سفيرسي اليوم مواش في أرياحية اللي تخليه وأنه يجيب ليزونترونور متاع 40 و 50 ميل أورو بار موا. اليوم عندنا وضعية مالية صعيبة نأكد ونعاود لو ترو إلي دو أنفيرون متاع 6 مليار دوات ما بين منع انتداب 3 مليار دوات أون تام سيزون. ما فما حتى رجل أعمال اليوم مستعد إل سونجاج وأنه يدفع 6 مليار دوات هذوما، مي القرار ما نجموش ناخذ اليوم، القرار ما نجموش ناخذه كانش بعد 3 جويلي خاطر أنا جوفوا مال اليوم وأنه رئيس مازال ما وقعش انتخابه يونجاجي الجمعية في مع عام ولا عامين لونترونور. اليوم نجم تبيع جوار وتدخل فلوس وتمام ما تنجمش تونجاجي أن لونترونور اللي نجم في صورة ما نجحناش ينجم يكون مسير إخريجي عنده أفكار أخرى.
0: إذا كذا التصريح كما قلنا لأدلى به مادة فريق رئيس الهيئة التسيرية لفريق النادي الصفاقسي للصفحة الرسمية للفريق على الفيسبوك. دائما مع أخبار الأندية وأخبار الانتقالات ظهير الأيسر أسامة السهيلي كان انتقل لفريق الخالدية البحريني، ذكروا 29 سنة أسامة السهيلي ذكر البارح كان أمضى لمدة موسمين مع ناديه الجديد في صفقة انتقال حر. كذلك الملعب التونسي عبر صفحته الرسمية أعلن تعاقده مع اللاعب ملك شويخ إلى غاية 2028. ملك شويخ 26 عام مركز جناح أيسر سبق الإغريقية اللعب في النجم الرائد سيلونان في البيجي وفريق أبو سليم الليبي. مستقبل سليمان من جيته تقدم بطعن رسمي أمام محكمة التحكيم الرياضي التاس ضد قرار نزوله إلى الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وطالب النادي في شكواه بإلغاء قرار صادر عن الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة والقاضي بالمصادقة على الترتيب النهائي لموسم 2025-2026، ولأن في فريق المستقبل الرياضي بسليمان المنافسات في المرة

الرتبة 15 مما أدى إلى هبوطه للدرجة الثانية. المستقبل هذه بسليمان كذلك حث التاس على إصدار حكمة في هذه القضية قبل انطلاق الموسم الرياضي القادم 2026-2027. دائما مع الانتقالات، نادي سياسكا صوفيا البلغاري أعلن عن تعاقده مع متوسط الميدان السابق لفريق النادي الإفريقي معتز الزمزمي في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم. الزمزمي ذكر 26 عام، كان سبق ليه يلعب مع عديد الأندية الفرنسية كما ستراسبورغ، كذلك فرانش مونت سانت ميشيل، نادي شاموانيور، كذلك حط رحال في النادي الإفريقي في موسم 2024 وتوج معاه بلقب البطولة لهذا الموسم، موسم القاضي بالتحديد. في كرة السلة على مستوى اليوم الرابع من البطولة العربية لمنتخبات الشباب والشابات تحت 18 سنة اللي دور فعاليتها بقاعة الريد البجاوي في صفاقس، نتائج البارح نذكروا على مستوى الشباب البحرين فاز على المغرب 73-46، كذلك ليبيا انهزمت ضد مصر 38-60، المنتخب الوطني التونسي فاز على المنتخب الجزائري 63-55، وفي الشابات الجزائر كانت فازت على المغرب ب 48-47. مدونا مع رياضة القاعات في الكرة الطائرة، الهيئة المديرة لفريق اتحاد النقل بصفاقس أعلنت عبر صفحتها الرسمية عن تجديد ثقتها في المدرب أشرف بن سالم لمواصلة قيادة المقاليد الفنية للفريق، وتم الاتفاق بين الطرفين على استمرار بن سالم في الإشراف على فريق الأكابر والإدارة الفنية للنادي خلال الموسم الرياضي المقبل 2026-2027. 53 دقيقة بعد الساعة 7 صباحا إشارة التوقيت على موجة صفاقس، نقطة النهاية لسبور نيوز. جماعة حيد حمدي الأحول وفتح حسام وتوكيد أنس تكملوا معاك كمان مشوار بعد قليل في أحلى صباح. إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: 58 دقيقة نرجع لكم في الوقت هذا في التوقيت هذا بعد الأخبار وبعد أخبار الرياضة اللي قرأ معاكم في أحلى صباح بداية من الستة أما مازال متواصل حتى للتسعة ثلاثة ساعات بث مباشر نصبحوا عليكم بالكلمة المزيانة بالخبير المزيان بالمتابعات بالاستضافات واخترنا زادة كيف كيف اليوم بلاي ليست متاع موزيكا ومتاع غنيات فيها الجديد فيها القديم فيها التونسي فيها الشرقي فيها الطربي نحاولوا بطبيعة الناس الكل اللي تسمعنا لبي ولهم الأذواق متاعهم كل حد وشنو يحب يسمع كل حد وشنو يحب يدندن خاصة في الصباح كل حد والمود متاعه احنا بطبيعة هوني دورنا انه نخليوكم ديما معانا برانشي في الاستماع في المتابعة وان شاء الله يا ربي صبحية رايقة ومزيانة ليكم الكل اليوم الخميس 2 جويلي 2026 17 محرم 1448 هجري 34 يوم في فصل الصيف أكثر من شهر تعدى من فصل الصيف صيف ضيف فما كذبوش كي قالوها الكلمة هذية يعني شهر تعدى في لمح البصر ما زالوا تقريبا شايرين نحاولوا نستغلوهم بالبيه بالبيه نبرمجوا فيهم الترفيه الخرجات الترفيه راهو لازم خاصة للصغيرات اللي عديوا عام دراسي كامل قراية وتعب وبرشة تضحيات بالنسبة للصغيرات وللعائلات ككل معناه ما فيها بيس معناه الواحد يخصص فترة زمنية ولو قصيرة باش يبدل فيها جو وتبيع كل حد وميزانيته كل قدير وقدره المهم الإنسان يتفرهد وراه بأقل الميزانيات وبأقل التكاليف الواحد ينجم يصنع جو وينجم معناه يبدل الجو وينجم بطبيعة يعمل العطلة متاعه بعد شوية احنا ان شاء الله باش نكملوا معاكم كما قلت باش نرجعوا لكم في أحلى صباح مع تحياتي لحمدي لحول معنا اليوم في الإخراج وترافقكم أنسة رباعي في الأعداد والتقديم الكلمة الآن لي مد وجزر نرجعوا لكم بعد شوية مرحبا بالجميع
1: أفمنا صباحا إذاعة سباقس ديما معاكم نور صباحاتكم وتهديلكم مشموم ياسمين وفل أهلا وسهلا نهاركم زين إذاعة سباقس
2: في الخدمة
1: إذاعتكم
2: تونسكم غايتها أنكم تصيفوا بالصحة
1: وتعديوا صيفكم دون مخاطر
2: استناونا كل نهار من 9 إلى 10 متاع الصباح
3: ألف تحية للناس الحقيقية
4: على موجاتنا استمتع بالصيف
1: مد وجزر
4: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
1: مع الدكتور رضا القلال ما هي الجزر التونسية الأربعة المعروفة؟ هي طبعا جربة وقرقنة وجالطة وزمبرة وكل الجزر التونسية هي عبارة عن أرخبيلات أي أنها متكونة من مجموعة من الجزر المتفاوتة الحجم توقف بين المركب في جربة وقرقنة واليوم ها هو يرسو بنا في جالطة وزمبرة وقفة قصيرة نتعرف فيها على جغرافية جالطة وزمبرة على أن نعود إليهما تباعا لنكتشف خصائصهما البحرية وتضاريسهما وثرواتهما النباتية والحيوانية على ساحل بنزرت يظهر أرخبيل جالطة وهو يتكون من جزيرة أكبرها جالطة ومن 5 جزر صغيرة هي جاليتون فوشيل وجزيرات أخرى وعلى ساحل سيدي داود شمال شرق شبه جزيرة الوطن القبلي من جهة خليج تونس بولاية نابل نجد أرخبيل جامور وهو يتكون من جزيرة رئيسية تسمى زمبرة وهي الأكبر وزمبرتا الصغرى وثلاث جزر صغيرة هي جامور الصغيرة ولونتورشو ولا كاتدغال تشكل الجزيرتان زمبرة وزمبرتا حديقة وطنية وتتميز زمبرة بجمال لافت وتتوافر على ثروة سمكية وحيوانية ونباتية استثنائية مد وجزر
4: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
1: مع الدكتور رضا القلال.

0: من عرض الزيارة لسامي اللجمي سمعنا نجاية زير 8-9 دقائق. أحلى صباح لأحلى ناس اختارت باش تكون معنا وترافقنا في هذا الموعد المباشر. إن شاء الله يا ربي تكونوا في أحسن وأفضل الأحوال, إن شاء الله تكونوا بخير في صحة جيدة وأموركم كلها لباس. طبعا ساعتنا الثالثة فيها الأخبار, فيها المتابعات, فيها زادة كيف كيف الاستضافات, كل ما ثم جديد على مستوى الأنشطة على مستوى المستجدات يهمو صفاقس, يهمو زادة كيف كيف تونس الكل. احنا نكونوا في الموعد في المواكبة وفي المتابعة. وجدتنا باش تكون الشركة الجهوية للنقل بصفاقس. الشركة تسلمت مؤخرا 4 حافلات مزدوجة جديدة بقيمة جملية تناهز 2.5 مليون دينار. باش نحكيو على الاستثمار الجديد هذا, على أهدافه, ويسعدنا أن يكون حاضر معنا عبر الخط الهاتفي مباشرة الزميل محمد علي البرجي المكلف بالإعلام والاتصال في الشركة. صباح النور, أهلا وسهلا بك محمد علي.
1: طبعا الخير أنسة, تحية لك ولكل فريق العمل معك ولكل مستمعي إذاعة صفاقس.
0: نعم, إذن اقتناء لحافلة جديدة أكيد باش يساهم في تعزيز أسطول الشركة وكذلك تحسين جودة الخدمات. محمد علي, شنو نجم نعرف أكثر على تفاصيل الاقتناءات الجديدة هذه؟
1: بطبيعة الحال هو في إطار تعزيز الأسطول الشركة من حافلات وتطوير الخدمات النقل العمومي بجهة صفاقس, وحرص أيضا من أعلى هرم السلطة وأيضا سلطة الإشراف في تعزيز الأسطول وتقريب الخدمات النقل إلى المواطنين. فأن الشركة سلمت أمس 4 حافلات مزدوجة, 4 حافلات جديدة هي بقيمة 2.5 مليون دينار. الاقتناءات هذه جديدة بطبيعة الحال باش تتوجه خاصة للخطوط القريبة, يعني النقل الحضري وبطبيعة الحال في تعزيز الخطوط القريبة وخاصة بثلاثة محطات, محطة النقل بالنسبة لمحطة بجبلي وأيضا محطة القرية وأيضا محطة القصبة.
0: نعم,
1: باش توزع في 3 محطات. حبيت نذكر فقط بالاقتناءات اللي صارت في 2026. حبيت نعرج إلى أنه فما 5 حافلات جديدة جاءوا في شهر فيفري, وأيضا 5 حافلات أخرى في شهر مارس, وأيضا 27 حافلة صينية المعروفة بالحافلات الصينية.
0: نعم,
1: حبيت نشوف, حبيت نقول لكم رو فما جملة من الاستثمارات, حجم الاستثمارات بالنسبة خاصة في حافلات الصينية ب 12 مليار. بالنسبة للحافلات الأخرين يعني 5 حافلات في شهر فيفري وشهر مارس بقيمة جملية 10 مليارات. يعني حجم استثمارات كبير. والانتظارات بالنسبة للحرفاء والمواطنين كبيرة صحيح. ولكن نحاول باش نقربوا النقل ونقربوا أيضا نجدوا الأسطول أكثر ما يمكن.
0: يعني هل هنالك برنامج لتجديد الأسطول ربما خلال الفترة المقبلة؟ يعني ثم اقتناءات جديدة خلال الأشهر القليل القادمة ربما؟
1: هو بطبيعة الحال ديما ثم جديد. نحكيه في 2026 إن شاء الله في البرنامج ثم 5 حافلات أخرى من الزوجة إن شاء الله باش تكون موجودة, أيضا 6 حافلات رفاهية يعني كونفور خاصة بالخطوط البعيدة.
0: نعم,
1: وأيضا كيف كيف ثم حافلات صينية, سواء ثم صفقة دولية تحت إشراف سلطة الإشراف إشراف وزارة النقل.
0: نعم,
1: ثم 66 حافلة خاصة لجهة صفاقس.
0: نعم,
1: يعني إن شاء الله من هنا لآخر 2026 66 حافلة صينية كما اللي جاونا المرة الفاتة. يعني
0: نعم, ممتاز. طبعا احنا
1: ديما نأكد على حجم الاستثمارات.
0: أيوة,
1: حجم الاستثمارات يعني كبير برشا.
0: نعم,
1: 29 مليار بالنسبة للحافلات الصينية, هذا ما يكلف الشركة يعني مجهود مادي كبير برشا. ودعوة باش نحافظوا على الحافلة هذه.
0: بالضبط, احنا نشجعوا اكيد المواطنين باش يستعملوا النقل العمومي. يعني كيف تتوفر الظروف البية, كيف يتوفر نقل عمومي يستجيب للتطلعات متاع الناس, الناس الكل تتشجع معناها باش تستعمل الحافلات هذه باعتباره خيار اقتصادي كذلك صديق للبيئة. النقص معناها من استعمال السيارات الخاصة للمواطنين, فوالا معناها رساله. الرساله هي انه
1: رساله للجميع الركاب جميع الحرفاء باش يحافظوا على الحفلات هذه. الحفلات هذه راه ملك للجميع. تشوفوا حجم الاستثمارات هذه اللي صارت معناتها في 2026 حجم استثمارات كبيره ماضي بينا تكون بطبيعه الحال معناتها في حجم تطلعات المواطنين والركاب.
0: نعم.
1: ومحافظة عليها هو مكسب فنبدأ حال الجهة. نحاول باش ما نخربوش ما نكسروش نحافظ على التجهيزات. هي دعوة لجميع الركاب للمحافظة على الحفلات هذه وخاصة أن الاستثمارات كما قلت استثمارات كبيرة برشا.
0: وإحنا نشكرك زميلنا محمد علي البرجي على كل هالتوضيحات. نتمنى أنه التعزيز هذا اللي صار على مستوى الحفلات ينعكس بشكل إيجابي على جودة النقل العمومي لفائدة أهالي ولاية صفاقس على وجه الخصوص. وإحنا نحكي اليوم على شركة الجهوية للنقل بصفاقس اللي مازالت كيف تسلمت أربع حفلات جديدة مزدوجة بقيمة جملية 2.5 مليون دينار حسب ما أكدهن. إذن زميل لمحمد علي البرجي المكلف بالإعلام والاتصال في الشركة كل الشكر والتقدير ليك من خلالك. تحياتي لكل العاملين في الشركة وإن شاء الله تكون طالعة خير الحفلات الجديدة هذه. شكرا لك.
1: إن شاء الله. شكرا لك على الاستضافة.
0: أي فضلك. شكرا لك. إذن هذه متابعاتنا ديما معاكم في أحلى صباح توا 8:16 دقيقة. إن شاء الله نهار الخير والبركة للجميع.

0: تحيات أنس.
1: 8:24 دقيقة، هذا هو توقيتنا. إن شاء الله نهاركم أحلى وسعد ليامات، عطلة طيبة، عطلة رايقة لكم ناس الكل. وفقرتنا توا حبيت نسميها، ولا اخترت باش نسميها، حلول للعطلة الصيفية. نعرفوا أنه الأولياء في العطلة هذه، في الفترة هذه، يبدأوا يفركسوا على أنشطة تنجم تفيد، تنجم تساعد صغيراتهم باش يستثمروا أوقات فراغهم بعيدا، خاصة عن الشاشات. الموضوع هذه والنقطة هذه اللي بالحق قاعدة تأرق في برشا عائلات وفي برشا أولياء. اليوم حبينا نسلطوا الضوء على نشاط من بين الأنشطة هذه اللي يجم يلقى فيها الصغير الظالة متاعه، نحكيه على المسرح. وما أدرك ما المسرح؟ نشاط يجمع بين الترفيه، التربية، كذلك بين الشخصية. حبينا اليوم نحكيه على أهمية التربية المسرحية ودورها في حياة الطفل والناشئة. وسعداء جدا أنه نستضيف معنا السيدة دنيا مناصرية، أستاذة التربية المسرحية، معنا في المباشر. سيدة دنيا، صباح النور، أهلا وسهلا بك معنا في المباشر.
2: صباح الورد يا ونس، حوالك نهاركم زين الناس الكل.
1: نهارك أحلى وسعد ليامات، نورتنا برشا اليوم في إذاعة صفاقس.
2: يعيشك بنورك.
1: قلنا إذا كان باش نحكيه على المسرح نتوجه لأهل الاختصاص، وأنت أستاذة تربية مسرحية. سيدة دنيا، النشاط هذي المسرح أو التربية المسرحية، شنو نقصد به؟ وهل هو مجرد نشاط ترفيهي التربية المسرحية؟
2: شوف، إذا نحكيه مثلا، أنت تحكي على التربية المسرحية كمادة تدرس في التعليم الأساسي، ولا تحكي على المسرح عموما كنشاط النجم نمارسوه سواء في المؤسسات التربوية أو خارجها، يعني مؤسسات خاصة ولا مؤسسات عمومية؟ أنت أنا ومنهم،
1: احنا خلنا نحكيه عليه كنشاط ترفيهي توا، ما دمنا في عطلة نحبوا نتفرهدوا. احنا توا
2: نحكيه عليه كنشاط ترفيهي، نحكيه عليه كنشاط ترفيهي. هو ما يبعدش راهو بين قوسين على حتى النشاط اللي موجود في المؤسسات التربوية، خاصة اللي في المرحلة الإعدادية، لأنه الهدف من استعمال المسرح، مش المسرح مش هو الغاية في حد ذاته، المسرح يتحول هنا إلى وسيلة. علاش؟ باش يمكن اللاعب اللي هو الصغير، احنا نسميوها اللاعب في المسرح، باش يمكن الصغير من أنه يحسن قدراته في التعبير، في التواصل، في الجانب الإبداعي، وخاصة وهذه أكثر حاجة تلوج عليها الأولياء، دعم ثقته في نفسه، في الآخر، التعاون، التفاعل، يقوي تركيزه، ينشط ذاكرته أكثر، وغيرها من الأهداف. يمارس الفعل النقدي، زاد أنه يحاول يتفرج في أصحابه كيفاش يخدموا، ينقدهم، يعطي رأيه، ينفتح على أنماط أخرى ويواكب التغيير. دونك هنا تقريبا المسرح عنده نفس الوظيفة، سواء في المرحلة الإعدادية كما يدرس، سواء باعتبار أنه مادة التربية المسرحية، أو سواء كيتم استعماله كنشاط في بقية المؤسسات، سواء الخاصة أو المؤسسات العمومية اللي تعتمد بالمسرح كنشاط.
1: نعم، برشا مهارات دونك يكتسبها الطفل من خلال المسرح، وانت ذكرت يعني جانب كبير منها. أما سؤال مطروح معناها سيدة دنيا، هل المسرح مناسب لكل الأطفال، وإلا هو مناسب فقط للناس موهوبة، ناس عندها غرام؟
2: بالنسبة للحكاية هذه، أولا ينجم يكون المسرح مناسب للموهوبين، أي علاش لا، لأنه يدعم موهبتهم، يزيد يسقلها ويوجهها للطريق الصحيح. لكنه في نفس الوقت، وهذه أهم حاجة، هو مناسب لغير الموهوبين. احنا كي نحكيه على المسرح مثلا، نقوله احنا يمشي في بالهم ساعات يجيب ولي، يجيب صغيره لنشاط معين في باله، باش الأهم أنه ولده يخرج له بعرض مسرحي في الأخر، يحب يجي يتفرج في ولده يمثل، وهو مش صحيح. الأهم من أنه يقدم لك العرض هو الباركور اللي يتعدى به صغيرك، تيلة إعداد العرض إذا فما عرض، أو مثلا تيلة الورش اللي هو قاعد يخدم عليها اللعب اللي قاعد يمارس فيه من خلال المسرح، خاطر احنا النجم راح نمارسه اللعب في وسط المسرح. وهنا المسرح يعين الناس الغير الموهوبة على شنو مثلا؟ أولا ينمي له مهاراته اللي باش يستعمله في حياته اليومية كي يخرج البر. هذا المهم. أنا مانيش نكون في ممثل كي نعمل نشاط ترفيهي يعتمد المسرح في مؤسسة مثلا، موش في مؤسسة نقولوا احنا مثلا مؤسسة خاصة ولا مؤسسة عمومية، مش الهدف أنه المهارات اللي باش يتعلمهم عندي واللي أنا ذكرتهم قبيلي ينجم يستعملهم في حياته اليومية، يستفيدوا منها مثلا الأطفال اللي عندهم الحشمة، يدعملوا ثقته في نفسه، يخليه يثق في روحه أكثر. الصغير زيد اللي عنده العكس، اللي عنده فرط حركة أو عنده تشتت في الانتباه يوجه له طاقته بشكل إيجابي. حاجة أخرى، يدعم التواصل لهيك الصغيرات، يخليه يتفاعل أكثر في وسط المجموعة، يتصالح مع ذاته، يتصالح مع الآخر. فما صغير يبدأ مسكر ما يحبش يحكي برشا، المسرح بشوية بشوية نقوله وإحنا بين الظفرين يسرحوا، يخليه بشوية بشوية يولي يحكي مع أصحابه. من الأول يبدأ روتيرية، ساعات ما يحبش يحكي، ومن بعد بشوية عن طريق الألعاب اللي يتم النشاط في وسطها في المسرح يتسيب بشوية بشوية ويولي يحكي ويولي يتواصل، وتولي ما عادش نجم تشده
1: بالضبط.
2: كيف يجي من الأول ما عادش عينه، يولي ما عادش نجم تشده،
1: يولي ما شاء الله طاقة المسرح. أكيد معناه عنده فايدة كبيرة على الصغير في حياته اليومية، أما زيد حتى في حياته الدراسية. واليوم خاصة ولينا نشوفه في صغيرات بارك الله يقدموا مسرحيات بخلاف أنهم يقدموا باللهجة التونسية ولا باللغة العربية، فما حتى باللغة الفرنسية باللغة الإنجليزية، وهذه معناها نتصور معناها نقطة إيجابية جدا للصغير في حياته الدراسية.
2: صحيح أنصورة، وشوف أنا ما نحكيوش كان على اللغات للعلم، فما حاجة بكلها اسمها مسرحة المناهج. مسرحة المناهج هو أنه كل مادة أو كل نعم تنتبه بيسك جبت اللغات باعتبار أن اللغة نوع من المواد، أي مادة من المواد اللي تدرس راو تنجم تعتمد المسرح كوسيلة تعليمية. ديجا فما حاجة عندنا اسمها بيداغوجيا لعب الأدوار. هنا أنت مثلا في اللغات كيف ما عطيت أنت المثال أنه نجم نخدم مسرح باللغات ونحسن التعبير الشفوي، ومش كان الشفوي، الشفوي والكتابي الزوز نحسنهم للتلميذ. فما المواد الاجتماعية كيف التربية مدنية، التربية إسلامية، وما تتخيلش قديش التربية مدنية مثلا استفادت من المسرح باش تبلغ به القضايا الاجتماعية وتعلم به الصغير انه كيفاش يواجه مشاكله عن طريق المسرح. العلوم، العلوم مثلا الإيقاظ العلمي، وإلا احنا نقول العلوم الحياة والأرض، تنجم انت تحكي على الأمراض مثلا المرض السكري أو الدورة الدموية، أو تنجم تفسر أي حاجة علمية بتشخيصها، يشخصوها هك الظاهرة العلمية هذيك، يا إما باعتماد التمثيل وإلا باللي ماريونات إلى غير ذلك. التاريخ، تجسيد الأحداث والشخصيات التاريخية، هذا كله غيره من المواد اللي تتعب بطريقتها كيفاش تنجم تستعمل المسرح في وسط المادة متاحة. هذا كله في إطار مسرحة المناهج. في الدراسة زاد المسرح شي يعمل يقوي الدافعية لدى التلميذ، يعني مش كان راو القراية، راو ما نستعملش القراية، ما نستعملش المسرح كان باش نقوي له الجانب متاع الدراسة متاعه، يقوي الدافعية. التلميذ وقت اللي تخدم له بالمسرح يقبل أكثر على القراية، يقبلها أكثر، يفهمها أكثر، يبدأ يخدم فيها هو شيخ عامل جو، تحسن له تركيزه، تقوي له ذاكرته. تخيل أنت إحنا يقول لك تعلم وهما يلعبوا، يعني يتعلم وهو يلعب. نمشي أبعد من هكا، تنمي له مهارات إنجاز مشروع. شفتوا إحنا في المسرح كي باش تخدم لازم أنت في الآخر بكل باش توصل باش تعمل له أمبتي بروجي، وإلا باش يعمل أمبتي سبيكتاكل. هيك ديجا إنجاز المشروع يستحقوا نهار آخر في حياته، لأنه نهار آخر إحنا ما عادش توا الإقبال كبير على الوظيفة العمومية، برشا ديجون ما شاء الله عليهم يمشيوا نحو إنه يعمل، فعن نحكيوا على الاستخدام توا صحيح باش يعمل مشروع. المسرح ينمي له الجانب هذي، لأنه سيبا فسيلة أنك باش تعمل مشروع راو حب له، فهمت؟ أنه كيفاش يقدم عرض قدام ناس نهار آخر، كيفاش يتخرج في الميموار متاعه، في الماستر، في الدكتوراه، إذا ما عندوش القدرات متاع أنه يقف ويتواصل ويحكي ويواجه الجمهور ويعبر، ما عملنا حتى شيء. والمسرح يضمن له هذا الكل. ريت يعني راو في الأخر مش نحب نطلعه ممثلين، في الأخر نحب نطلعه إنسان متوازن عنده ثقة في روحه، قادر أنه يواجه، قادر أنه يتواصل، قادر أنه يتفاعل، قادر أنه يحل مشاكله إلى غير ذلك.
1: احنا تجاوزنا معناتها مرحلة أنه المسرح ينجم يعاون الطفل في قرايته، المرحلة أنه حتى يحضروا للمسيرة المهنية متاعه في المستقبل. نجيو توا الموضوع الشاشات والهيمنة اللي عملتها على حياة الأطفال، هل يمكن للمسرح أن يكون بديل؟ ولا خليني نطرح السؤال بطريقة أخرى، نشمو نوظفوا الأدوات الرقمية هذه والشاشات في خدمة المسرح مثلا؟
2: شوف نجمو، أنا باش نقسم سؤالك على ثلاثة أجزاء. الجزء الأولاني يقول لك أولا أنه راو شوف الشاشات راه واقع لا يمكن تجاهله. ما نجموش ما تنجمش انت تعيش خارج الاطار معناتها فهمت. والشاشات هذا الاطار الحالي الموجود تحب ولا تكره. اما شنو كيفاش يلزمنا نتعلمه كيفاش نتعايش معه كيفاش نوجهوه لمصلحتنا كيفاش نوليه ونسيطر عليه مش هو يسيطر علينا كيفاش نستغلوه هذا كيفاش. إذا حبينا نمشي للجزء الثاني أنا قسمت سؤالك ثلاثة أجزاء نمشي للجزء الثاني اللي هو أسكو المسرح ينجم يكون بديل للشاشات ولا لا. ونقول لك إيه المسرح عنده نقاط قوة على حساب الشاشات معناتها ينجم يكون أقوى فيش مثلا أنه المسرح في تفاعل حقيقي العباد تتفاعل في بعضها قدام بعضها في حين أنه الشاشات في تفاعل افتراضي. المسرح مثلا ينمي التواصل الاجتماعي الفعلي العبيد تتواصل فعليا وتخدم مع بعضها في حين أنه للأسف الشديد الشاشات ما تنجم توفر كان العزلة صحيح. أنا مثلا دغنيغمان في فضاء خاص كان تسمح لي نسميه
1: لا معرفش
2: أوكي في فضاء خاص خدمنا مثلا ورشة الصغار أول ما جاءوا البورتابلوات في ديهم قاعدين هما في ديهم يقول دي نحي البرتابل رانا باش نبداو نلعبو باش نبداو نخدمو ايو في دي ايو في دي ايه نحي تخيل يعني حتى ما يستعملوش ما يحبش ينحيه من يديه سفيت نحى من يديه نساه وانطلق في اللعب وهذا اللي يوفروا المسرح وما توفروش الشاشة تحفيز الخيال المسرح يخليك تتخيل بالسيف عليك يلزمك تتخيل وتخدم مخك الشاشات لا الشاشة يقدم لك صورة جاهزة ما يخليكش حتى تتخيل سخطو عادة توا مع الذكاء الاصطناعي ألوغ لا ما تحكيش اكتب له انت شنو اللي حاجتك يخرج لك التصوير اللي هو حاجته بيها معناتها صحيح. الجسد يخدم الجسد سخطو المسرح يتحرك الصغير يخدم الجسد متاعه يعبر جسديا عاطفيا حسيا شفويا في حين أنه الشاشات توفر لك كان السكون والسلبية. المسرح يخليك تبني علاقات تتواصل مع هذا تحكي مع هذا تعبر مع هذا لكن للأسف الشاشات شنية علاقات رقمية سطحية دوا للأسف الشديد خاصة بالذكاء الاصطناعي وتشات جي بي تي يخليك الصغير ولا يقول لك أنا تشات جي بي تي يسمعني ويفهمني ونحكي له ونعبر له والدي ما يسمعونيش ما همش موجودين وهذه حاجة كبيرة تخوف مي نجي الجزء الثالث بالسؤال متاعك هل النجم نجمع بين الشاشات والمسرح يعني بين الجانب الرقمي والمسرح اي نجم اكيد انه نستغلوا تقنيات الشاشات تقنيات الذكاء الاصطناعي النجم نستغلوها في المسرح وهنا النجم نحكيه على مسرح رقمي
1: نعم ممتاز جدا أفكار باهية نجمو نوظفوها نجمو نستغلوها. نحب نشكرك برشا أستاذة دنيا مناصري على كل الإضاءات القيمة اللي قدمت لنا بالفعل يعني يقعد المسرح مدرسة للحياة قبل ما يكون فن فضاء ينجم يزرع في الطفل معناها الثقة الإبداع روح التعاون. احنا نتمنيو لصغيراتنا الكل عطلة مليئة بالتعلم بالمرح وبالاكتشاف خمموا في المسرح ينجم يكون نشاط مفيد برشا في العطلة هذه واحنا وين ما نلقاو الفرصة نعطيكم هكا بعض الأفكار بعض النشاطات اللي تنجموا تمارسوها في العطلة الصيفية. كل الشكر والتقدير ليك الأستاذة دنيا مصرية يعيشك أستاذة التربية المسرحية كنت معنا في المباشر 38 دقيقة هذا هو توقيتنا مازل معكم للتسعة ومازلت عنا الاستضافات أهلا وسهلا بالجميع.
0: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
3: مع انترنت تي تي صيف السنة الكل على موجة الفوت والماتشوات تمتع بجو الكورة الكل بلاش مع فوت 24 ماكس المدة 30 يوم كاملين كي تكتيفي فورفي 30 جيجا كومبوزي نجمة 140 نجمة 7 دياز وتمتع بجو كوغرامك مع الفورفي 30 جيجا اللي يهزنا ويطير بينا الكل على موجة الفوت.
4: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك مليون مع كتالوك خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوك خليلي خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة

صباح فخري 48 دقيقة، هذا هو توقيتنا، هذه هي موزيكتنا، هذه هي أجواءنا في أحلى صباح. نجدد التحية لكل مستمعاتنا مستمعينا، كل من اختار أن يكون معنا ويرافقنا في هذا اللقاء في هذا الموعد المباشر من أحلى صباح. إن شاء الله يا ربي نهار الخير والبركة والرزق الوفير للجميع، إن شاء الله نهار النجاح والتألق زاد كيف كيف لكل تلاميذ البكالوريا. وإحنا نعرف اليوم هو آخر أيامات دورة المراقبة بالنسبة للبكالوريا 2026، إن شاء الله يا ربي دورة متميزة وإن شاء الله تكون الخاتمة متاحة نجاحات وأفراح ومسرات. فترة هذه فترة توجيه جامعي، ناجحين في الدورة الرئيسية أكيد معناها الشغل الأول متاحهم هو التوجيه الجامعي، وإحنا قلنا علاش لا ما نعرفوش في فضاءاتنا في برامجنا في إذاعة صفاقس نعرفوكم بالمسارات التكوينية الجديدة في مختلف المؤسسات الجامعية، خاصة معناها كي يبدأ ثم شعب جديدة، كي يبدأ ثم مسارات واختصاصات جديدة بداية من السنة الجامعية القادمة، علاش لا ما نكونوش في الموعد وما نعرفوكمش بها المسارات هذه. اليوم الحقيقة يسعدنا وأنه نستضيفه معنا المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس.

0: ننتهز الفرصة باش نهنيهم بنجاحهم ونتمنوا لهم التوفيق في مسارهم الدراسي والمهني. باش نحكيو على المسارات اللي كما قلت انت رجعناها مراجعة جذرية، خاطر اليوم احنا نعيشوا في حالة خاصة شوية، حالة اللي ثم تغير سريع في المهن. نحكيو على المهن الواعدة، نحكيو على المهن المستقبلية، ونحكيو على المهن الصاعدة، معناها لي ميتي دافنيغ اي لي ميتي ايمرجون. قبل وقت اللي كنا نمشيو باش لسوق الشغل في لونتروتيان يسالونا سؤال كيفاش ترى روحك في 5 سنين او باش تحلم بعد 3 سنين. اليوم السؤال هذا ما عادش عنده مجال باش يتطرح، علاش؟ خاطر الامور قاعده تتغير بنسق تصاعدي. الذكاء الاصطناعي ولا جزء من جميع القطاعات، والانتقال الرقمي والانتقال البيئي واللي هما أكبر التحديات العالمية. ذاك علاش احنا وقت اللي خممنا في المسارات نتاعنا حبينا نركزوا على التغير هذا، باش كي نعملوا المسارات نتاعنا يكونوا واعدين والطلبة يتمكنوا من معناها انهم يخوضوا في سوق الشغل بسلاسة، سوق الشغل المحلي والعالمي.
1: نعم، دونك خدمتوا على تحيين العروض التكوينية، خدمتوا على التوجه هذايا اللي يعتمد على تحديث تطوير البرامج الأكاديمية، شيء اللي يخليها مرتبطة بشكل وثيق بسوق الشغل وباحتياجات الاقتصاد الوطني والدولي. ركزتوا على القطاعات الواعدة، ركزتوا على مهن المستقبل. في الإطار هذايا نحب نعرفوا من خلالك اليوم سيدة بسمة، شنية الاختصاصات الجديدة، شنية الإجازات الجديدة اللي نجموا نلقاوها في المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس، واللي كما قلنا تتماشى اليوم مع احتياجات سوق الشغل ومع التطور اللي قاعد تشهد فيه السوق هذية.
0: معناها حبيت قبل ما نبدأ في إبراز الاختصاصات ما حاجة مهمة جدا اللي حبيت نقولها اليوم، وأنه احنا خممنا خاطر نعرفوا أنه الكمباني دابيتاتيون ودو غابيتاتيون جاية على قريب. دونك احنا عنا عامين بدينا الاستشارات وبدينا معناها دي ريونيون مع الشركاء الصناعيين والاقتصاديين وخبراء وطنيين ودوليين وباحثين في مراكز البحث اللي هي ذات صلة بالاختصاص، باش نجموا ان نكونوا مسارات تكون واعدة وتكون منطقية وفيها تدرج وتكسب وتخلي الطالب يكتسب مهارات تطبيقية ومهارات أفقية اللي باش ينجم يكون عنصر ساعد ويكون هو بيدو ان اكتور دو شانجمون. زيدا الطالب مهم جدا وانه هو يحظى بالقيمة اللي يزمو يتوليها. هو ما المعهد نتاعنا مش مؤسسة تاع تلقين تعليم فقط، ولكن هو مؤسسة انه الطالب يكون شريك، وممكن حتى مش حتى عبر التدريس فقط، ولكن حتى عبر تظاهرات متعدة اللي قام بها المعهد على طيلة سنوات، واللي اكيد هي ديما باش تحطوا في صورة الطالب الواعي، الطالب اللي يعرف شنو المتطلبات سوق الشغل ومنفتح على جميع الاختصاصات اللي باش تثقل فيه بروفيل كومبيتيتيف تنافسي اللي نجم يلقى روحه بسهولة في جميع الميادين مهما كان الاختصاص اللي باش ياخذوا في المعهد نتاعنا. التدرج كان في السنة الأولى نركزوا على بناء قاعدة علمية متينة، خاطر المختص الناجح ما ينجمش يتقن التقنيات الحديثة، وإحنا اليوم نحكيه على انتليجنس ارتيفيسيال، إذا كان ما كانش عنده فهم عميق للأسس العلمية. بالطبيعة الانتليجنس ارتيفيسيال ما هيش بمعنيها دو فاسون جلوبال باش نقراوها، ولكن ديما مرتبطة بالمسار. يعني ديما الانتليجنس ارتيفيسيال ابليكي ا لو ماشين ليرنين ابليكي ا يعني لايوتي ابليكي ا. ناخذوا هيك الاختصاص هذاك ونحاولوا نعطيوه للطالب بصورة سلسة، وبطبيعة معنا خبراء في الميدان اللي ديجا حكينا معها مقبل وقلنا لهم راهو الموضوع هذا يلزمنا نولي له عناية هامة، خاطر هو هو اللي بشي يخلي

0: الطالب اللي باش يتبع المسارات هذه متميز ويكون عنده برشا مهارات، مهارات علمية ومهارات تخول له باش انه ينجح التغير الرقمي. نعم. والمستدام اللي نعيشه فيه اليوم.
1: دونك نجمو نستعرضوا بعض الاختصاصات مثلا بيعجيلة، مازال عنا دقيقة ونص. نعم
0: دونك بيعجيلة احنا عنا خمسة اجازات في البيولوجيا في البيوتكنولوجيا عفوا، اللي البيوتكنولوجيا اليوم هي من اكثر الاختصاصات ديناميكيه في العالم، خاطر توظف العلوم البيولوجيه باش تطور حلول مبتكره في مجالات الصحه والصناعه والفلاحه. بالنسبه للبيو

52 دقيقة بعد ساعتين. تحياتي لكم الناس كل اللي تابعوا فينا واللي تتواصلوا معنا واللي تسمعوا في إذاعة إصفاقس لقيت ذي وفي منوعة برد القايلة. بردنا القايلة بأستوس خفيفة ومزيانة مع صابرين ترابلسي واللي هي سهلة برشا ما فيهاش برشا مكونات وخفيفة وتحضر زادة في ساعة وما هيش مكلفة بالكل وسيختو باردة خاصة في هالطقس ذي السخون تبردوا بها القايلة وتبردوا بها العشوية والسهرية وتودوا بها أهلكم وأصحابكم وخاصة أطفالكم. بالمناسبة هذه نحب نهنيو عائلة عزيز الكل وعائلة الرقيعي اللي يحتفلوا بخيتين ابنهم ولدهم المزيان جود الرقيعي. إن شاء الله ألف مبروك وحمد لله هنيكم ربي وإن شاء الله يا ربي تفرحوا بيه. نهنيو خدوجة المزيانة ونهنيو أحمد رقيعي وإن شاء الله تفرحوا بيه جود وتفرحوا بوخيو ريان وإن شاء الله تشوفوهم هكا في أعلى المراتب. العائلة الكل يهنيو مميتو اللي تحبوا برشا سعاد وخالته نسرين ومريم وخالو رامي عزيز وجدو اللي حبوا برشا زيد عبد العزيز وعميماتو عميتو بثينة وأمل والعائلة الكل وسامي ومعز والعائلة الكل اللي يهنيو خديجة ويهنيو أحمد وإن شاء الله يا ربي تشوفوهم في أعلى المراتب جود المزيان وريين زيد إن شاء الله تفرحوا بيه وإن شاء الله من الذرية الصالحة وهذه إقاعاتنا نهديوها لكم وللي يحتفلوا الكل بختين أطفالهم نهديو لهم تعليلة المطهر.

0: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. اشتكى عدد من متساكني معتمدية الغريبة في اتصالهم بالأخبار اليوم من تواصل انقطاع الماء صالح للشراب لليوم الثالث على التوالي، مطالبين مصالح السونات بالتدخل العاجل وحل الإشكال خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية بأن عدد قتل حوادث المرور سجل منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية 1 جويلية الجاري ارتفاعا بنسبة 9.97% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 692 قتيلا خلال هذه الفترة مقابل 572 قتيلا سنة 2025. دعت الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة إلى تكثيف الجهود للتصدي لظاهرة ممارسة نشاط تنظيم العمرة خارج الأطر القانونية، مؤكدة أن حماية المعتمر التونسي والحد من التجاوزات يقتضيان اعتماد مقاربة متكاملة تجمع بين التوعية وتطبيق القانون ومراجعة الإطار التشريعي المنظم للقطاع. أصدرت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار اليوم ضمانا جديدا بقيمة 13.5 مليون أورو ولمدة 20 سنة لدعم تمويل مشروع محطة للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاوات بولاية سيدي بوزيد. في أخبار العالم، أعلن الإسعاف السوري اليوم سقوط 5 وفيات و16 مصابا جرى انفجار وقع داخل مقهى قرب القصر العدلي في العاصمة دمشق. بدأت العودة التدريجية لأهالي بلدة قنا وقرى قضاء سور عقب وقف إطلاق النار، في حين تباشر السلطات المحلية عملية الإصلاح وفتح الطرقات، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى عودة قرابة 40% من إجمالي النازحين، بينما يعوق استمرار الاحتلال لبعض المناطق والدمار الشامل عودة بقية العائلات النازحة. ختاما، حذر قائد القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية اليوم الولايات المتحدة وإسرائيل من شن أي هجوم على إيران في الوقت الذي تستعد فيه لإقامة جنازة رسمية للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة ديمة
3: برد القايلة، برد القايلة.
1: برد القايلة،
3: برد القايلة.
4: أهلا وسهلا.
1: أنغام، إهداءات ومسابقات.

0: هذه إقاعاتنا بصوت أصالة نصري، الحب كله وصلتنا لثلاثة وثلاثة دقيقة. نحاولوا نلبيو جل الأذواق، نوعوا في الإيقاعات ما بين الشرقي والغربي، ما بين التونسي والإيقاعات الراي. بعد شوية إن شاء الله سموكم إيقاعات الراي اللي تحبوا عليها واللي تطلبوها في الوقيت ذي، وما بين الطربي. تحياتي لكم ناس كل مستمعينا أو فينا ناس كل اللي اتبع في برد القيلة. احنا مازلنا معاكم متواصلين حتى للأربعة ونص متاع العشية. توش نبدأ ونستقبلوا في المكالمات الهاتفية باش تفوزوا معنا إن شاء الله ب 150 دينار مهدية من إذاعة إصفاقس. سؤالنا سهل برشا، إذا كان ركزتوا وسمعتوا تبعني مع هوديلك شو، واللي اليوم كانت جولة والرحلة في مدينة الحمامات الجميلة، راو أكيد تتوصلوا للإجابة اللي هو من أسس حديقة إغليون نباتية بالحمامات. شكونوا اللي أسس هذه الحديقة، حديقة إغليون النباتية بالحمامات، وتتوصلوا إن شاء الله وتتحصلوا على جائزتنا لليوم. نستقبل أولى المكالمات الهاتفية. ألو، مساء النور. أهلا وسهلا، مساء الفل، مرحبا بيك. شكون معنا؟ نسلم عليك ورحبوا بيك على موجات إذاعة صفاقس سنتي مباشرة وفي برنامج برد القايلة. ظل مشي برد في القايلة. نمشي للمكالمة المويلية. المفيد ما مشيتش تقيل معناها. خليتنا نستنيو فيك في التليفون. ناخذ المكالمة صاحبها وصاحبتها. أهلا وسهلا، عسليمة، مرحبا بيكم. تحياتي زميلي فريد عبد الجواد اللي قل لي راه برشا برشا مكالمات وبرشا مستمعين يحبوا يشاركوا معنا، وإن شاء الله يكونوا من الفايزين ويكون الحظ حليف شكون ربما يستحق اليوم أنه يتحصل على جيزتنا ويدخل في القرعة إذا كان تتوصلوا للإجابات الصحيحة، واللي هو سؤال سهل برشا. من أسس حديقة إغليون النباتية بالحمامات؟ كيف ما سمعنا هدي اليوم عملت بينا تحويسة مزيانة في مدينة الحمامات اللي هي تتبع ولاية نابل. الحقيقة نابل الجميلة والساحرة، نابل اللي فيها برشا أماكن الحقيقة، كل مرة تكتشف مكان وكل مكان تحسه أحلى من الآخر. فيها الحمامات، فيها قليبيا، فيها الهوارية، فيها برشا بلايس باللي مش نسمي باش ننسى، خاطر كلها مزيانة وكلها تستحق ان نزوروها، وكلها زادة عندها شطوط محليهم ومزينهم، وتونسنا محليها ومعزها ومغليها، وقديش جميلة وقديش ثرية وقديش ساحرة قد ما نحكي على بلادي وشوية، خاطر فما تنوع وفما ثراء كبير ما تلقاهش في حتى بلاد. عنا تنوع ما شاء الله، معناها كل منطقة وشنية الخصوصية اللي تميزها وشنية الجمالية وشنية السحر، وتحس كأنه تونس ربي حباها بجمال ما نلقاهش في بقية البلدين، لأنه نحسوا فما سيدي بوسعيد نحسوها قطعة من اليونان، تبرقوا عين درام نحسوها تشوفها كأنها تركيا، في مواطن أخرى مصر، في مواطن أخرى معناها سويسرا، في كل منطقة وتحس فما جميل وفما سحر يميزها عن بقية البلدين الأخرى. فما تنوع كبير من حيث الجغرافيا متاحها، من حيث السواحل والشواطئ والرمال الذهبية، من حيث الشمس اللي فما برشا بلدين محرومة منها. الحقيقة عندنا شمس ما شاء الله سمحة برشا، المهم ما نخرجوش في القويل، المهم ديما نتجنبوا أنه نتجولوا ولا نعوموا في التوقيت ما بين الحديش والأربعة متاع العشية. ديما نحاولوا ما نخرجوش في الوقيت ذيكا وما نعوموش في الوقيت ذيكا حتى نحافظوا على سلامتنا وعلى صحتنا، وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع، وإن شاء الله الصيفية آمنة ومزيانة وتتفرهدوا فيها الناس كل والعائلة الكل. إذا كان فما مكالمات، خاطر يقولوا لي فما غزارة في المكالمات، ويقولوا لي راهو المستمعين الكل يحب يشاركوا بأعداد وفيرة وأعداد كبيرة. تحياتي الفريد اللي يستقبلهم. نبدأ مع أولى المكالمات. أهلا وسهلا، مساء الفل.
1: أهلا
0: عسليمة، وأخيرا سمعنا صوت مستمعة. مرحبا، أهلا وسهلا.
1: أهلا بيك، ما حوالك؟
0: الحمد لله الحمد لله وشكر لله. شكون معنا؟
1: مريم الحديدي من القيروان.
0: مريم
1: الحديدي من القيروان.
0: الحديدي من القيروان، مرحبا بك يا مريومة.
1: عايشك.
0: شنو حويلكم في القروين؟ شنو عمل الطقس عندكم؟ نعرف اللي قروين سخونة شوية باعتبارها موجودة في الوسط، ما هيش هكا مش كيما صفيق، ربما عندنا احنا البحر يلطف الأجواء. شنو حويلكم؟ نتمنوا على أصدقائنا الكل في القروين.
1: الحمد لله صبرين على ربي، الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله، ربي متعكم بالصحة وربي يحفظكم. شو تعرف الدنيا يا مريم؟ تعرف عليك؟
1: والله يعني في الدار مربي
0: أكها، وربي يعينك وربي متعك بالصحة. مريومة كيفاش تبرد القائلة أنت عادة؟
1: والله اليوم تعديت راقدة.
0: المهم فقط احنا بدينا البرنامج انت معنا.
1: فاتتني النص، فاتني شوي،
0: فاتك شوية. للي فاتهم، للي فاتهم احنا اليوم كيف ما قلنا حكينا على مدينة الحمامات، وسؤالنا هو من أسس حديقة غليون النباتية بالحمامات؟ شكون اللي أسسها هذه الحديقة، حديقة غليون النباتية في الحمامات؟ هذا هو سؤال مسابقتنا، وجائزتنا هي 150 دينار مهدة من إذاعة فاقس. ايوه
1: جورج سيباستيان. ولا
0: سجلنا المحاولة، شكرا لك يا مريومة. عندك شي غنية تحب تسمعها؟ تحية اهدي.
1: والله يا نيدي العائلتي الكل بالقروين، ونحب اي غنية متاع زين حداد.
0: اي زين حداد عاد ابن القيروان، وعنده لله عايشه البروته مزينه برشا اللي هي قرويه، والاغنيه هذيه ياسر حلوه. نهديوها لك سبيسيالمون مريومه، ونهديوها للقراوه الكل والتوينسه الكل اللي يسمعوا فينا لقيت هذيه. لله عايشه البروته بصوت فنان المتميز زين الحداد. شكرا لك مريم. نمشي المكالمه رقم 2، ومن بعد نسمعوها مأنور غنية لله عايشة البروتة اللي طلبتها مريم. به نمشي المكالمة رقم 2. أهلا وسهلا، مساء الأنوار، مساء الورد، مساء الفل، عسليمة، مرحبا.
2: مرحبا.
0: شكون معانا؟
2: محمد العرامي.
0: محمد
2: العرامي.
0: العرامي، مرحبا محمد. مين تكلم فينا؟
2: تكلم فيك مهدية.
0: صح عليكم عاد المهدية، توا وين تحفل؟ يظهر لي صفيقس الكل تمشي للمهدية، مش الكل، أما ما شاء الله هما أهالي صفيقس، وين ما تمشي تلقاهم يصطافوا ويستمتعوا. إن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير، الناس كل وتوينسا الكل، تشوفهم في الحمامات اللي حكينا عليها اليوم، تشوفهم في قليبيا اللي هي في نابل الكل تقريبا، وتشوفهم في سوسة، في المستير، في السواحل الكل، وين فما البحر وين فما تفريد، تلقاوهم خاصة في المهدية باعتبارها قريبة، وباعتبار شواطئها جميلة وبحرها ما شاء الله جميل، وناسها باهية زادة. يا محمد،
2: الإجابة
0: مباشرة. بكيفاش تبرد انت القائلة؟ تمشي تعوم ولا قولي مازال بكري على العومين، خاطر توا مازال
2: هما بداو يعوموا
0: سلم برشا، خاطر الطقس سخون، نعوموا من جوان ومن قبل جوان، فما حتى اللي عام من مي. اما نحكي لك مازال على الخروج للبحر، توا خاطر الدنيا قايله
2: اي قايله، توا مش باهي اللي يحب يعوم معنا الصباح بكري ولا العشيه.
0: صحيح، ولا العشية على قليلة بعد الخمسة، خاطر الطقس يبدأ سخون برشا والشمس تبدأ قوية. دونك ردوا بالكم. كل يوم تمشي تعوم وإلا قولي ليه؟ والله
2: لا مش كل يوم، ما عنديش مغروم ياسر بالبحر، مش
0: مغروم برشا. هيا به يعطيك الصحة، والله صحة ليك، معناه البحر راح ذيك وما تمشيش تعوم. احنا كان جينا في صفيق صعدنا شواطئ مزيانة، رانا يمكن نعوموا ليل ونهار. بيسي محمد، اي قل لي شنو هي الاجابه؟ انت زرت الحمامات وزرت الحديقه؟
2: مشيتلها قبل.
0: باه، حديقه غليون النباتيه اللي موجوده في الحمامات، شكون اللي اسسها؟
2: هو غليون اسمه، على اسمه.
0: هذا هو
2: اي ليغليون تصورك ليغليون.
0: باهي شكرا ليك سي محمد. اذا كانك تقترح اغنيه ولا عندك تحيه مرحبا بيك، احنا ندلوكم في القايله ونبردوا معكم القايله زيدا مع الانغام ومع التحايا والاهدئات.
2: والله ماذا بيه فيروز، نسمع فيروز.
0: فيروز تقول انت فيروز هي صالحه لكل الاوقات في القايله وفي العشيه وفي الصباح باه ان شاء الله تنبرمجوا لك فيروز بعد ليله عايشه البروته خاطر طلبتها مريم القروين. شكرا ليك محمد، تحياتنا ليك وتحياتنا لكل اصدقائنا في المهديه من القروين والمهديه وين نمشيو. اهلا وسهلا عسليمه. مرحبا.
3: الو
0: عسليمه مساء النور.
3: مرحبا.
0: مرحبتين، شكون معنا؟
3: محمد المودي جويدي من صفاق.
0: محمد
3: المولدي جويدي من صفاق.
0: محمد المولدي جويدي
3: من صفاق.
0: مرحبا بيك. شو تعمل في الدنيا سي محمد؟
3: لا يا سائق ساحنة.
0: ربي عينك وربي شدك بالصحة. طقس سخون خاصة السياقة في القايلة معناتها متعبة شوية.
3: والله مش نعمل هيك خدمة
0: هكا هو. ربي عينك وربي يمتعك بالصحة. يعطيك الصحة. ده يا سي محمد الإجابة؟
3: هو اسمه جسمه أغليو هذا.
0: شنية قتلي؟
3: أغليو هو النفس الحديقة سمع على اسمه.
0: شكرا ليك سي محمد، يعطيك الصحة. تحياتنا ليك وتحياتنا لكل الناس اللي تابع فينا. نمشيوا للمكالمة رقم 4. نمشيوا للمكالمة رقم 4. أهلا وسهلا، مساء الفل، مساء النور. مرحبا بيك، شكون معنا؟
4: عروسية.
0: تعود لي الاسم؟
4: عروسية. عروسية
0: يا عروسية، تعطيني اللقب باش نضمن لك حقك في الفوز.
4: عروسية المرابط العباسي.
0: عروسية المرابط العباسي، مرحبا عروسية. من صفاق تكلم فينا؟ نعم
4: من المستير.
0: اليوم في جولة في تونس، تو مشينا من القروين للمهدية لصفاقس المستير. به مستير زيدا في الصيف ما شاء الله محليها، ناس تختارها كوجهة سياحية باعتبارها فيها شواطئ جميلة إلى جانب أنها هادئة هكا وتنعم بيها بالسكينة هكا والراحة والاسترخاء. برشا ناس تختار ديما المستير وجهتها في الصيف. شنو الجو عندكم في المستير؟
4: كل هذا باهي حافل برشا. المستير ديما حافلة كل بلاطة المستير.
0: صحة ليكم صحة. أي عروسية شو تقول أنت، شكون أسس حديقة تقليون نباتية بالحمامات؟
4: رجل الأعمال جوز سيباستيان.
0: سجلنا المحاولة، شكرا ليك.
4: 1932.
0: شكرا ليك. شكرا عروسية، تحياتي لكم مستمعينا. ديما نقول لكم ركزوا مليح في تبعني معاه ديلك شو باش تفوزوا معنا بالمسابقة وتفوزوا بجائزتنا لليوم اللي هي 150 دينار مهداة من إذاعة إصفاقس. باش تفوزوا بالإيقاعات وبالأنغام اللي تحبوا عليها واللي تقترحوها واللي انتوما طلبتوها وطلبتها مريم القروين، نهدي لها للعايشة البروتة ونهديها للناس كل اللي تحب الإيقاعات هذية بصوت الفنان الكبير الزين الحديد.

بلا جو. إن شاء الله استمتعتوا بالأنغام ذي وتفرهدتوا وبردتوا القائلة. أما اللي يشطحوا ظهر لي على الإيقاعات يظل مش يزيدوا يسخنوا شوية ما تسلش. احنا المهم مفرهدين وعاملين بون كيف. تحياتي لكم مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا واللي تسمعوا في إذاعة صفاقس واللي هي راهي ديما قريبة منكم، ديما تعبر عليكم وديما تشارككم أفراحكم ومسراتكم وعيد ميلادكم. برشا أصدقاء يتواصلوا معنا ويحبوا يحتفلوا معنا بهلهم وحبيبهم وأصحابهم وبالعيد ميلاد. تحياتنا ليهم محمد بوشعالة اللي يحب يقدم تهيني عيد ميلاد لزوجته اللي حبها برشا واللي قلها ربي خليك لينا، نادية العيدي اللي هي ندو فانز راديو صفاقس تعرفوها أكيد الناس كل واللي ديما تبع في ذات صفاقس. إن شاء الله بطول عمرها، إن شاء الله بدوام الصحة، إن شاء الله برشا خير وبرشا فرحة. إهداء خاص من زوجها محمد بوشعالة ومن آية بنتها وبنوتتها زيدة إسراء وصغرونا إسلام، ويقولوا لها ربي خليك لينا وربي يحفظك وربي متعك بالصحة. زيدا نحب نقولوا بون انيفيرسير فروحة المزيانة فرح اللحييني عيد ميلادها. إن شاء الله يا ربي تفرح بالباك وبالنجاحات ونفرح بها فروحة وتفرح بها زميلتنا سرور الهدار وفارس اللحييني فرح اللحييني. إن شاء الله بطول العمر وإن شاء الله بدوام الصحة، إن شاء الله برشا خير وبرشا فرحة يا فروحة. أنت اللي ديما تفرح كل من يعرفك فرح اللحييني. كذلك نحبوا إهداء تقول لنا العائلة الكل، العائلة الكل بوهم الغالي والعزيز ستي جيني. ستي جيني تحياتنا لي إن شاء الله بطول عمره وإن شاء الله ربي يبارك في صحته وفي عمره. ستي جيني الهدار زوجته اللي تحبوا برشا، نبيها غربيل صغيراته اللي يحبوه ياسر يقولوا ربي خليك تيش في قروسنا، منال وحمدي وسامي وسرور وزيدة فاطمة بن عبد الله والأحفاد شيرين ونور وميار وملك الهدار وفرح وميدو محمد فارس والناس كل الناس كل اللي يعرفوا ستي جيني. ستي جيني الهدى إن شاء الله بطول العمر وإن شاء الله بدوام الصحة، إن شاء الله ربي يبارك في صحته في عمره. وتحيات توصلوا من العائلة الكل. الغنية هذية نهديوها لعيد ميلاد للناس كل اللي يحتفلوا اليوم بعيد ميلادهم، قولوا لهم بون انيفيرسير.

0: هذه هي إيقاعات الراي. توصلنا ل 43 دقيقة. تحياتنا لكم، برشا عيد ميلادات ليامات هذية. نهنيهم الناس كل إن شاء الله بطول عمرهم. وهيبة الفقي هنيها ولدها أنور اللي حبها برشا، يقول لها ربي خليك لينا إن شاء الله ديما تبقى تيج فوق روسنا. وهيبة الغالية ربي متحها بالصحة وإن شاء الله بطول عمرها، وإن شاء الله برشا خير وبرشا برشا فرحة. كيف كيف زيدة أمونة المزيانة إيمان بوجلبين اللي زيدة احتفلت بعيد ميلادها مؤخرا، كيف كيف زيدة نقولوا لها بون أنيفرسير، إن شاء الله ربي يبارك في عمرها وإن شاء الله كل الفرحة وكل السعادة ليها. لكل الناس اللي احتفلوا الأيامات هذية بعيد ميلادهم كل نهنيهم ونقولوا لهم إن شاء الله ربي متعكم بالصحة وربي يبارك في أعماركم وربي يسعد كل أيامكم يا رب. احنا مازلنا معاكم، مازلنا متواصلين في برد القايلة، مازلنا نسمع في الموسيقى في الأنغام. اقتراحاتكم اكيد نحاولوا لبيو جل الأذواق. مرحبا بكم الناس كل، مرحبا زيدة مكالمتكم الهاتفية باش تجاوبونا على مسابقتنا، باش تتواصلوا ان شاء الله للإجابة الصحيحة وتفوزوا ان شاء الله بجائزتنا لليوم اللي هي 150 دينار مهديت من إذاعة أسفاق. سنذكركم نبحثوا على شكون أسس حديقة غليون النباتية اللي في الحمامات. نمشيوا للمكالمة رقم 5. مساء النور.
1: أهلا وسهلا، السلام عليكم.
0: السلام ورحمة، مرحبا بيك. شكون معنا؟
1: سامية اللومي.
0: سامية اللومي من صفاقس. سامية
1: من صفاقس.
0: اللهجة الصفاقسية عندها كالميزة اللي تميزها عن بقية اللهجات. محلينا احنا في تونسنا لهجات مختلفة ومتنوعة، محليها اللهجة الجريدية الحقيقة هيك اللي تكلموا بالشاك، فما لهجة مزينة محليها اللهجة زيدة الساحلية ايني وهكا والمحرصية زيدة، حتى هما كيف كيف عندهم لهجة محليها مزينة. والقريقنا والحسيل الجمهورية الكل والوسط الغربي والقراوة كل محلينا، كل منطقة وعندها كلهجة مزينة تميزها عن المنطقة الأخرى بخلاف السحر والجمال والعادات والتقاليد وبرشا حاجات تميزنا نحن التوينسة الكل. أي سامية
1: فضل.
0: كيفاش انت؟ يفضل عليك الخير. يا سامية انت شو تعمل في الدنيا الساعة؟
1: أنا ربت بيت.
0: ربت بيت، ربي عينك على البيت.
1: عايشك بارك الله فيك.
0: ومشاغله الكثيرة اللي ما تفيش.
1: شكرا شكرا.
0: ربي متعك بالصحة.
1: اللي أسس الحديقة هو الموند غليون.
0: اللي هو قلت لي
1: الموند غليون.
0: الموند غليون. سجلنا المحاولة. وشكرا لك سامية، تحياتي لك. انت زرت الحمامات
1: اي بكري
0: ولا ما زرتيش؟ ما تقليش ما زرتيش.
1: لا زمني ياسر. لا زمني ياسر.
0: صار لك برشا عليها
1: في الثمانينات التسعينات.
0: اكيد تستهويك باش تعاود ترجع لها وباش تزورها وباش تشوف شنو جديد فيها، خاطر ديما ما شاء الله بالثمانينات تو باش تلقى برشا تغيرات.
1: هيك علاش قلت لك راني قديم اللي نعرف قديم.
0: يعطيك الصحه يا سامية، شكرا لك، تحياتي لك. نحييك ونحيي العائله الكل.
1: بارك الله فيك. شكرا
0: شكرا. نمشيو من سامية نمشيو للمكالمة الموالية، صاحبها وصاحبتها. مكالمة رقم 6. أهلا وسهلا، مساء النور.
2: أهلا عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا بيك.
2: عايشك، معكم أماني الهاني.
0: أماني
2: الهاني.
0: الهاني منين تكلم فينا يا أمونة؟
2: مسويسي.
0: تعود لي
2: مسويسي.
0: مسويسي اللي تتبع ولاية سوسة.
2: المهدية.
0: المهدية باه. مساك انت تتبع سوسة. انا عملت خلط خاطر السوس فيه حرف السين. تحياتنا للسويسي وللمهدية الكل وللتوينسة الكل.
2: عايشك
0: باه يا اماني. شو تعمل في الدنيا انت؟
2: في الدار.
0: في الدار. كيفاش تبرد القايلة؟
2: نقعد في الدار عادي، كنا نسكر نتفرج على التلفزة عادي معنا.
0: طبعا احنا الراديو. تسمعنا؟
2: اي نسمع.
0: اي بيه. اي قولي شنو تقول انت اللي اسس حديقة غليون نباتية في الحمامات شكونه؟
2: الموند غليون.
0: بيه سجلنا المحاولة. وانت زرت الحمامات ولا ما زرتهاش يا؟
2: لا حقيقة لا، ما عملي ما زرت، مش ما عملي اما قليل ما نمشي له.
0: باهي أميني، شكرا ليك. تحياتنا ليك يا أميني، تحياتنا الناس كل اللي تابع فينا. نمشيوا للمكالمة رقم 7. أهلا وسهلا، مساء الورد، مساء الفل، مرحبا بيك.
1: أكيدك أجمل
0: عسليمة. مرحبا، شكون معنا؟
1: عيشك معك لينا بن علي.
0: لينا بن علي، مرحبا يا لينا.
1: نقول المون دي جليون، وهو في بالي في 1932 كحس ناس. المهم الاسم صحيح في بالي أكلية.
0: سجلنا المحاولة يا لينا. أنت تكلم فينا من صفاقسة؟
1: يعني طول ما تتوى حاليا في خرقنا. أما أحنا
0: صحاليك أحكي لنا إيش الأجواء في خرقنا.
1: اللهم صلي على النبي، الحمد لله.
0: صلى الله عليه وسلم. أي انقل لنا.
1: خرقنا حافلة ياسر ياسر ياسر، وكاوش نقول لك شيخي العبيد في الليل العبسات
0: ما شاء الله.
1: تبارك الله،
0: أجواء مزينة برشا، خاصة في الصيف زي تحفل قرقنا. صحة لكم.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: صحة لكم. تو أنت قدام البحر؟
1: قدام البحر، دارنا قدام البحر
0: ما شاء الله. صحة
1: الحمد لله. إذا بحبنا
0: يعيشك، تو نجيوكم فريق برد القايله الكل.
1: اي اي اي فريق القايله،
0: نجيو نتبردوا الناس الكل. يعيشك
1: وانتي وانتي وانتي وعائلتك بزكيكي.
0: يعيشك يا لينا، شكرا ليك. ربي يبارك فيك ويعيشك، وربي يحيكم كل عام بخير.
1: كل نهار باش نكلمكم ان شاء الله.
0: يعيشك، مرحبا بيك. باهي والله، تعمل لنا مراسله مباشره، تعطينا الاجواء غاديك في قرقنا المزينه. شنو قلتي لينا؟
1: عاود قميص ببطانة تولي لينا من قرقنا.
0: ايوا لينا بن علي. نعم معكم لينا بن علي من جزيرة قرقنا.
1: جزيرة الأحلام.
0: جزيرة الأحلام قرقنا. صحة ليكم. شكرا ليك، تحياتي ليك، كل مستمعينا في قرقنا. إن شاء الله ربي متعكم بالصحة، وإن شاء الله كل عام أنتم حيين بخير. إن شاء الله ديما هكا قرقنا تبدأ حافلة بهلها وناسها وزوارها اللي يجيوها من كل بقاع الدنيا، ويختاروا هالوجهة ويختاروا الهدوء غاديكا والراحة والاسترخاء والاستجمام والشطوط الجميلة. شكرا لك يا لينا، تحياتي لك. نمشي للمكالمة رقم 8. أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
3: ألو،
0: عسلامة. مرحبا.
3: عسلامة، مرحبا.
0: مرحبا بيك، شكون معنا؟
3: معك عفيف حجلاوي.
0: عفيف حجلاوي، مرحبا يا عفيف.
3: عايشك، أول مرة نشارك.
0: أول مرة تشارك معنا، مرحبا بيك.
3: عايشك عايشك.
0: أي بي يا عفيف، قل لي.
3: باش نجاوبك على السؤال.
0: بي عفيف، قبل لما تجاوبني على السؤال، انت أول مرة تشارك معنا، شو تعمل في الدنيا؟ نتعرفوا عليك.
3: والله في الدار.
0: في الدار.
3: ربت وبيت.
0: ربت وبيت. عندك أطفال؟
3: عندي زوج وليدات.
0: قديش عمارهم؟
3: واحد نهار 1 جويليا عمل دخل 20. هني بعيد ميلاد
0: ما شاء الله. ان شاء الله بطول العمر، وان شاء الله تفرح بيه.
3: يعيشك. والثاني 18، دخلت 18 في هذا العام جاي باك ان شاء الله.
0: ان شاء الله ربي نشحوا، ربي يبارك لك فيهم.
3: يعيشك يبارك لك. يعيشك، ربي يفضلك.
0: هيا به يا عفيف الاجابه يا عفيف. هاي
3: الاجابه هي الملك البابلي نبوخذ نصر الثاني.
0: شكرا ليك، سجلنا المحاوله عفيف. تحياتي ليك، تحياتي الناس كل. نعتذر منكم، قولوا لي برشا مكلمات، اما احنا نحبوا زيدا فرهدوا عليكم بالايقاعات، باعتبار فما ناس توصلت للاجابه الصحيحه واسمها باش يدخل في القرعه. وتو نختاروا لكم، حسيلوا نختاروا لكم في اطار الشفافيه، ومعانا الفريق الكل، يسرى الغربي، ومعانا زيدا انور بوجلبين، ومعانا منعم جمل، ونحن في اطار الشفافيه مش يدخلوا للقرعه، وباش ندوروا هذيك الدائره اللي باش تختار، باش تختار شكون يكون فايز معنا، باعتبار انه توصلتوا للاجابه الصحيحه اللي هو إدموند غليون. هو اللي أسس حديقة غليون النباتية بالحمامات في العشرينات من القرن الماضي. هذه هي إجابتنا، وتو بعد شوية نعطيكم اسم الفائز. إيقاعاتنا مازالت معاكم متواصلة. محليها الإيقاعات هذه، ذكرني في صغري. وأكيد ذكركم برشا ذكريات في الإيقاعات هذه اللمبادة في الثلاثة 51 دقيقة، نهديها للناس كل.

0: ابتداء من قسم الأخبار. شرعت وزارة التربية ظهر اليوم في الأعلان عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية النوفيام دورة 2026 عن طريق الإرساليات القصيرة، وتحصلت التلميذة تسنيم الشريف المرسمة بالمدرسة الإعدادية النموذجية حي المنارة جبس الجنوبية على المرتبة الأولى وطنيا في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام بمعدل 19.21. ووفق وزارة التربية بلغت نسبة النجاح في التعليم الأساسي العام 63.96%، وتم توجيه 6063 تلميذا إلى المعاهد النموذجية. وبخصوص التعليم الأساسي التقني بلغت نسبة النجاح 68.29%. أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم تواصل العمل بنظام الطرف الدافع بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض. ومن المبرمج أن تعقد نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة في منتصف شهر جويلية الحالي اجتماعا مع إكنام بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية. دعا الاتحاد العام التونسي للشغل في مقترحاته المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى مراجعة جدول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والرفع في حجم الاستثمار العمومي وإعادة التوازن إلى سياسة التداين إلى جانب إحياء الحوار الاجتماعي حول إعداد الميزانية. اقتربت الإدارة العامة للمصالح البيطرية من اعتماد أول دليل وطني لإجراءات مكافحة داء الكلب الحيوانية، وذلك في إطار تعزيز المنظومة الوطنية للوقاية من الأمراض الحيوانية المشتركة ومكافحتها وتجسيد مقاربة الصحة الواحدة. في العالم، حذر رئيس مجلس نواب الشعب اللبناني نبيه بري اليوم من أن إسرائيل تسعى إلى جر الجيش اللبناني للاشتباك مع المقاومة، وهذا هو الهدف الحقيقي الذي تعمل عليه، مشددا على أن هذا الأمر لن يحصل. ووصف اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن بأنه اتفاق فتنة. استنكرت حركة حماس التصريحات الصادرة عن مجلس السلام في قطاع غزة وما صدر عن الإدارة الأمريكية بشأن عدم وجود الأونروا في ما يسمى بغزة الجديدة، واعتبرت أن القرار هذا منسجم مع سياسة الاحتلال الهادفة إلى استهداف الوكالة وتقويض دورها. ختاما، أعلنت وزارة الرياضة الفرنسية اليوم ارتفاع حصيلة الوفيات جراء حالة الغرق في فرنسا إلى أكثر من 90 حالة منذ 19 من شوال المنقذية، وصفة هذا الرقم بالمقلق ومشيرة إلى ارتباطه بموجة حر شديدة. نهاية الموعد الأخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: برد القائلة.
1: برد القائلة.
6: برد القائلة. برد القائلة.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: برد القائلة.
3: برد القائلة.
2: برد القائلة.
4: 11 دقيقة بعد الأربعة متاع العشية، نحييكم الناس كل اللي تابعوا فينا وتابعوا في منوعة برد القائلة. تحية لكل أصدقاء، لكل الأوفياء اللي تفاعلوا معنا واللي وصلوا في تحاييهم، نحاول نوصل أصواتهم. منصورة جويدة، مساء الفل والورد ليك وللناس كل، وشكرا على التحية. فكرية الغرياني، كيف كيف، شكرا ليك، إن شاء الله مساءك كله خير وكله بركة. حمادي رويد، مساء الورد والياسمين. سونيا أحمد، تحية ليك يا سونيا، وتحية للناس كل اللي تابعوا فينا وتوصل تحياتها للفريق الكل. روضة سلامي، مساء الفل والخيرات ليك، وقيلولة ممتعة ليك زيدة كيف كيف. روضة، سعاد القلسي صديقتنا، شكرا ليك، وأكيد القيلولة تحلى كان بأحلى وأغلى مستمعينا. سمية زيدة كيف كيف، سمية ساسو تحياتي ليك، مساء النور والسرور ومساء المحبة. وكيف كيف زيدة، سلوى المصفار، مساء الأنوار، شكرا ليك، إن شاء الله استمتعتوا بمختلف الفقرات والإيقاعات. بدوي حاتم، تحياتي ليك، يقول من حاتم البدوي وابنه أحمد المعز البدوي، نبعث أجمل التحايا وأصدق عبارات المحبة والتقدير. شكرا ليك على الكلمات الجميلة وللفريق الكل، ويقول نتمنى النجاح والتوفيق لكم إذاعة صفاقس الكل والبرمجة الصيفية في هذه البرمجة الصيفية. شكرا ليك وبرشا كلمات مزيانة، تحياتي ليك وإن شاء الله العشرة دايمة. شكرا ليك صديقنا حاتم. كيف كيف زيدة، محمد العش، شكرا ليك محمد، يعطيك الصحة وتحياتنا ليك. وكيف كيف إن شاء الله نتمنى وإنك برات القائلة معنا واستمتعت معنا. وسيلة حمزة، كيف كيف، مساء الخيرات ليك. كيف كيف أمه، أم منذر، مساء الخيرات ومساء المسرات، وشكرا ليك وتحياتنا زيدة ليك. محمد سعدين، تحياتنا ليك وشكرا على التفاعل. إلهام العود، حنين، حنين جرايا، كيف كيف، مساء الخيرات. أحمد الحاج عمر، مساء الأنوار، نورتونا أنتوما. سهيلة بن حليمة، كيف كيف، مساء الورد. نادية الويتي، شكرا لك يا نادية، اليوم عيد ميلادي، تقول نادية الويتي إن شاء الله بطول عمرك ندو المزينة وكل عام أنت حية بخير، وإن شاء الله ربي يعطيك كل ما تتمنى وبون أنيفرسير نقولها لك يا نادية. ليك الناس كل اللي يحتفلوا اليوم بعيد ميلادهم، نادية الويتي، واللي يعرفوا نادية الكل يهنيوك. نورة مبروك، كيف كيف، تحياتنا ليك. عواطف بوسرسار، مساء الأنوار والأزهار ليك. هادية بوعسيدة، مساء الخيرات، القيلولة تحلى أكيد معاكم أنتوما. مصطفى الفريخة زيدة، كيف كيف، تحياتنا ليك، مساء النور ومساء الفل. فيزا الغرياني، زيدة رباعي، تحياتنا ليك ومساء الأنوار. هند عبيد، شكرا ليك وإن شاء الله استمتعت معنا. نادية الويتي، تحية كبيرة ليك أنت زيدة، ونسلم عليكم، قولوا لك بون أنيفرسير من جديد. فيزا الغرياني، مساء النور، مرحبا بيك، تقول نحب نهني عبد الستار الغرياني وزوجته سحر الكسكيس وفوزية الغرياني بنجاح يسر بامتياز، قولوا لها ألف مبروك. تقول لها ألف مبروك يا يسرى يا سمحة، تقول لك ألف مبروك يا روح عميمة. ف فيزا الغرياني عمتك اللي تحبك برشا تقول لك ألف مبروك وإن شاء الله نفرحوا بيك. فتوي فيصل زيدة مساء النور، سلوى المصفار، محمد تحياتنا لك، ابتسام شريف شكرا لك ابتسام تحياتنا لك، نجاح المنصر كيف كيف مساء الأنوار، هدي بعصيدة، اسكندر اسماعيل شكرا لك، يقول أنا اسكندر من مدينة نيويورك تحياتنا لك يا اسكندر والكل جيليتنا، ربي يبارك في صحتكم وربي يحفظكم وربي يعينكم. يقول نحب نقول عيد ميلاد سعيد لأمي الغالية ويكتب هنا باللونجلي زيدا، شكرا لك اسكندر، ربي يبارك في صحة الوالدة، يقول لها ربي خليك لنا أمي الغالية نحبك برشا. سميرة سميرة اللوز، سميرة من لوزة، هذا هو سميرة من لوزة from لوزة، نقول لنا تحياتنا ليك اسكندر من نيويورك، يحب يهني والدته ويقول لها إن شاء الله بطول عمرك إن شاء الله ديما تبقى تاج فوق راسنا وربي يحفظك وربي يبارك في صحتك وفي عمرك مماتنا الغالية سميرة اللي هي من لوزة. به أحمد الحاج عمر مساء نور مدام ريم ومساء النور لكل الفريق، شكرا ليك ابتسام زيدة، بدوي حاتم تحياتنا ليك أحمد الحاج عمر شكرا ليك وكل الأوفياء اللي تابعونا برشا تحايا إن شاء الله ما منسيت حد، هما الحقيقة عدد كبير، نشكركم برشا على التفاعل. توا باش نشوفوا شكون اللي فاز معنا اليوم باعتبار فما إجابات صحيحة توصلتوا لها كيف ما قلنا قبيلة، شكون أسس حديقة غليون النباتية بالحمامات، الحديقة أسسها وأنشأها إدموند غليون في العشرينات من القرن الماضي، هذا هو الإجابة، هذه هي الإجابة الصحيحة. القرعة تختارنا، احنا خلينا أسميكم اللي توصلتوا الإجابة الصحيحة في القرعة واختارتنا سامية اللومي، قولوا لها ألف مبروك سامية اللومي، تجم تتواصل معنا توا وتعطينا رقمك الهاتفي وتفوز معنا بجائزة بما قيمته 150 دينار مهدات من إذاعة صفاقس. ألف مبروك سامية اللومي، إن شاء الله استمتعتوا معنا وسمعينا الكل، هكا تقريبا وصلنا نهاية مشوارنا. أجمل تحيات الفريق اللي رافقكم على امتداد هذه الساعات، أنور بوجلبين في الهندسة الصوتية، دكتورنا منعم أجمل كذلك معنا على المستوى التقني، كيف كيف زاد تحياتنا ليسرى الغربي اللي في الإخراج التلفزي تحياتنا ليك، وأيضا فريد عبد الجواد معنا في الاستقبال المكالمات الهاتفية شكرا ليك. ريم بن جويرة تحييكم نسكل، قلكم شكرا لكم على الاستماع والمتابعة، هكا وصلنا نهاية مشوارنا، قلكم إلى اللقاء وبسلامة، نتلقاو إن شاء الله في منوعة أنا ريم بن جويرة نتلقى بكم نهار السبت إن شاء الله في منوعة أحلى صباح، نبدأ معكم يوم السبت إن شاء الله يوم جديد يكون مبارك وسعيد عليكم الناس الكل، نخليكم مع الإيقاعات هذية أوقاتي بتحلو بصوت وردة إن شاء الله أوقاتكم ديما حلوة ومزيانة.

0: فرد القائلة.
1: برد القائلة،
0: برد القائلة.
2: أهلا وسهلا.
1: أنغام إهداءات ومسابقات.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. للمرة الثالثة خلال 24 ساعة سجلت محطة رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي رجة أرضية اليوم في الساعة 4:16 وبلغت قوتها 2.4 درجة على سلم رشتر وذلك غرب مدينة جرجيس من ولاية مدنين، وقد شعر بها مواطن الجهة. في إطار متابعة مشروع زورق الإسعاف الطبي بجزيرة قرقنة، انعقدت اليوم بمقر المعتمدية جلسة عمل بحضور مختلف الأطراف والهيكل المعنية، خصصت لمتابعة مدى تقدم إنجاز المشروع واستكمال الإجراءات المتعلقة بالمرحلة المقبلة. كما تم خلال الجلسة التأكيد على أن إنجاز أشغال إنجاز الرصيف المخصص لرسوب الزورق في إطار المرحلة الثانية من المشروع ستنطلق الأشغال مع بداية الأسبوع المقبل. أطلقت مؤسسة تكنولوجية ناشئة اليوم مبادرة بيئية مواطنية تتمثل في توفير أكثر من 1500 حاوية مجانية لفائدة 10 بلديات بولاية صفاقس والقسرين وسيدي بوزيد لدعم الفرز الانتقائي للنفايات من المصدر. وأوضحت المؤسسة في بلاغ لها اليوم أن هذه المبادرة تتزامن مع اليوم العالمي دون أكياس بلاستيكية الموافق لثلاثة جويلية، وتهدف إلى تعزيز منظومة النظافة والحد من التلوث خلال الموسم الصيفي. تحصلت التلميذة تسنيم الشريف من المدرسة الإعدادية النموذجية حي المنارة جابس الجنوبية على معدل 19.21 في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام دورة 2026. وفق وزارة التربية بلغت نسبة النجاح في هذا الامتحان 63.96%. وتحصلت آلاء المنصوري من المدرسة الإعدادية التقنية برادس على معدل 14.52 في امتحان ختم التعليم الأساسي التقنية دورة هذه السنة، فيما بلغت نسبة النجاح 68.29%. وتقدر طاقة استيعاب المعهد النموذجي خلال السنة الدراسية 2026-2027 في حدود 3750 مقعد موزعة على مختلف جهات البلاد. في العالم، صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير بأن إيران تبقى محور الاستعداد الرئيسي وجميع جبهات القتال لا تزال نشطة. من جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي أن لواء غفعاتية قد أنهى مهامه القتالية في جنوب لبنان. دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لتطبق مخرجات صيغة الإطار وعدم عرقلة تنفيذها، مشيرا إلى أن الدولة اللبنانية ملتزمة بتطبيق حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم ولن يشارك أحد في ذلك. في باقي أخبار العالم، أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية اليوم انتهاء تفشي فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة سياحية كانت تقوم برحلة عبر المحيط الأطلسي باتجاه القطب الجنوبي قبل تسجيل الإصابات ووفاة عدد منهم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة. الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.
0: تعامل الكيف.
3: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي.

يا مساء الخيرات، يا مساء الانوار على كل مستمعينا ومستمعاتنا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من استوديو الصيف. اليوم هو تبارك الله ما شاء الله اللي يمريت قد اشتجي يا جماعه. اليوم رابع حصه في استوديو الصيف. هذا هو الفريق اليوم الخميس، فريق يوم الخميس حنين بنجمعوا الفه زميتهم اللي يلاقيوكم في الاعداد والتقديم. اليوم انسنا في تنفيذ الحصه هذية أنور بوجلبين. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أنور. أنور هو سيمون عم جمل المايسترو دكتور. أهلا وسهلا يا دكتور، راك منورنا بطلتك زيدة معنا. محليكم الاثنين كي منورينا. كذلك يسرى الغربي اليوم تنورنا عن طريق بطبيعة الحال الإذاعة المرئية. فريد عبد جواد يأنسكم في المكالمات الهاتفية ويربط صلة بيناتنا وبين ضيوفنا. وكما قلت لكم حنين بنجمعوا ألفة زميت هم اللي معاكم في استوديو الصيف حتى يكون الصيف خفيف ومحليها الصيف يتعدى راهو في رمشة حي. سخانة عادي راه سخانة، هذاك هو ما لبيش هو الصيف، صحيح ولا يا أنوى؟ الصيف لازم يكون فيه سخانة، هذيك هي، هيك سنة الحياة، هيك هي تقلب الفصول. لازمنا ما نعدلوش برشا على السخانة، نشربوا بزيد ماء ونستمتع باللحظة اللي احنا عايشينها، نسمع لغاني لبنينة ونفرحوا للناس الكل اللي قاعدة فرحانة. وين هنا حبيت نقول ألف ألف مبروك لأبناء اللي اجتازوا شهادة ختم التعليم الأساسي. مبروك للناجحين الكل. سمعنا هيك الزغروتة اللبنينة. يلا

0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: مبروك،
0: محليها فرحة، محليها فرحة نجاح والصغاريد وكل محليها ومبنها وكعبة الحلودي ما نقول لهم هنا متاع نجاح
2: البقليوة
0: بالدنيا بالدنيا.
2: احنا لحد الان قاعد ديما البقليوة
0: البقليوة هي متاع الفرحة وفرحة نجاح سيغتوها
2: ألف حسيت بها
0: ياسر على الاخر على الاخر على الاخر بيحفظهم ان شاء الله تهريمي الحارة مجددا
2: للناس. والله نحب نوجه تحية لدكتورة ريم الكرهي البقلوتي نقول ألف مبروك. دكتورة لميا القرقوري زادة عند صغيرها نجاح
0: ألف مبروك مبروك مبروك
2: مبروك عزيزي ريما برافو ليهم إن شاء الله كل النجاح والتألق. نعرف رأي النجاح أنك تجيب أكثر من 10 في المناظرة أما اللي يوصل أنه المرحلة المعدل أكثر من 15
0: بالمعهد
2: ومش 15 بالضرورة كل مرة كل عام وكيفيه معناتها أما يقول لك إفكتي في نجحت للمعهد النموذجي ولا
0: نجح أولا المهم
2: نجح حجرة
0: أثبت جدارته بالفعل. ويعطيهم الصحة وحتى اللي ما نشحوش زي دراهم ربي
2: تجربة
0: ربي
2: تجربة محليها
0: ما هي إلا تجربة مزينة أكيد. يكونوا عاشوها وهي سي لافون بريمير انا نقول لهم على البكالوريا هذيك هي التحضير للبكالوريا ما يسبق البكالوريا كيما تولي من تجري تجري تجري تلقاو روحكم في مناظره البكالوريا حاضرين متمرنين محلاها وان شاء الله نجاح عليكم
2: يا ربي ربي ربي فرح. اليوم زاد ابناء البكالوريا زاد اليوم اخر نهار اليوم في التعطيه بالنسبه لمناظره
0: ان شاء الله بالتوفيق لهم
2: البكالوريا بالنسبه لدوره الابطال للمراقبه ان شاء الله بنجاح ان شاء الله بالتالق يا ربي ان شاء الله نسمع الزغروتة. تبارك الله ما شاء الله على المندوبية الجهوية للتربية صفاقس 1 وصفاقس 2 55 و54% نسبة النجاح في الدورة الأولى. أكيد النسبة هذه مش تزيد بإذن الله بعد دورة المراقبة ومش تكون أفضل وأحسن. برافو إلى الأمام.
0: أنا حبيت نحيي الحقيقة التلميذة المتميزة وطنيا برافو لها يعطيها ألف صحة واللي هي تحصلت على المرتبة الأولى وطنيا في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام دورة 2026 التلميذة تسنيم الشريف من المدرسة الإعدادية النموذجية بجابس
2: برافو يا تسنيم
0: بمعدل 19.21 بسم الله ما شاء
2: بسم الله ما شاء الله
0: يقشعر برافو يعطيها ألف صحة ما شاء الله فخر للناس كل حقيقة فخر لعائلتها فخر الجويبسية الكل وفخر لتويس
2: الكل
0: ما شاء الله وأثبت توا بالوقت حنين أنه المتميزين راهم ينجموا يكونوا من كامل أنحاء الجمهورية عنا من سليان عنا من الكيف القينا أكيد. من القصرين من صفاقس من تونس من نابل من برشا ولايات الحمد لله يا ربي
2: اللي يسعى
0: يلقى
2: يلقى هذه هي أخدم تلقى هيك سنة الحياة اسعى في الحياة حاول انه يكون تكوينك منذ البداية باهي بإذن الله تلقى كان النجاح هو هذه النتيجة الحتمية اللي ماشي فيها بحول الله وإن شاء الله يربي بنجاح وإن شاء الله ديما هالفرحة وهالزغروتة هذه نلقاوها. أما ألفة الحقيقة هذه ما تدخل في أجواء الحصة بالكدا إلا ما تسمع الأغنية

0: يعني انا من اليوم حديقه البيت جيت لنهار الخميس ريت
1: هلا بالخميس هلا بالخميس
0: ديكو هلا بالخميس
1: الحقيقه ديكو عرفت نخدموا مع بعضنا انا وحنان بن جماعه ديريكتومون تبادرت الى ذهني هذه الاغنيه وقينا رواحنا على نفس الوتيره الاثنين هكا محلنا انه جات البالة وجات البالي خاطر كنا ديما نعديوها هلا بالخميس
0: هذه في معناتها انا راني مساء الخير بعدت عليه تو عامين ولا ثلاثه
1: عندنا ثلاثه سنين تقريبا
0: ما جيتش للفتره هذه من الخمسه لثمانيه ونص ما جيتيش الفتره هذه رجعت مع الفه كنت مع الفه وبعدت عامين ولا ثلاثه ورجعت مره اخرى مع الفه ان شاء الله نقضي وقيت احلو مع المستمعين
1: كان مزيان ان شاء الله
0: باذن الله
1: احنا نحبوا نقولوا لهم اللي عندنا في الحقيقه مجموعه من الفقرات القاره مش تكون حاضره في الاستوديو في البرنامج بالاضافه الى المواكبات اللي تخص لاكتواليتي كل ما هو جديد كل ما هو يفيدنا زادة وفي نهار طول ليمات هذيك لاكتواليتي مهمة باش تلقاوها موجودة في استوديو سيفنا أكيد. كيف العادة مش كيف العادة من اليوم أبارتير من اليوم مش تصير نقوله كيف العادة
0: مش يكون فم هكا نفس صيفي يا جماعة
1: هذيك هو
0: مش نواكبه لحظات
1: فم الياسمين وفم ريحة الفل وفم يبريك مزيانة محضرة لكم حنان تعمل 66 كيف 6:30 العشية
0: نسمة الصيف
1: من خلال الفقرة اللي محضرتنا بعد تخص النباتات دونك حاجه ياسر مزيانه سينو باش نعملوا رحله مزيانه الى محلها انك تسافر من غير جواز مش من غير جواز سفر من غير
0: بدون تأشيرة
1: دونك هذه زيد خليكم واحده واحده تفهموا الحكايه بعد شويه ان شاء الله وبرشا فقرات اخرى حنين في الانتظار
0: ايه اكيد مش نروا شنو رايكم انتوما لا مش ناخذوا راي المختصين بعد شويه خاطر في الوقيت هذيا برشا ناس يقول لك توا شناخذوا الحقيقه يا الفه برشا ناس يقول لك نشب توقي ونشب كويس سيترون نشرب
1: ليموناد كافي سون سكر وزيد معاه حويجه حصيره
0: ولا كعيبه غله ولا كعيبه غله خير في الوقيت هذيا
1: مع شويه طويله الحقيقه في الصيف مع
0: بعض القيلوله والعمل بحصه واحده وغيره برشا تفاصيل تحبوا تعرفوها ابقوا معنا خليكم معنا من توا حتى الثمانية ونص متاع الليل مرحبا بكم اغلى مستمعات ومستمعين الفه وحنان معكم مواصلين وكامل الفريق انور منعم يسرى وفريد يقول لكم مرحبا بكم الناس الكل وراكم والله غاليين علينا

اسمه صافي ونسمه خفيفه بديت تطلع علينا مع العشيه مع ريحه الفل والياسمين. اللهم صلي على النبي. ايه ده واللي نحبوها في نسمه عشيه تكون بنينه اكيد للناس اللي استمتعوا بالقيلوله. نقول لهم صحه القيلوله. نورتونا في هالعشيه هذيه في استديو صيف اللي انطلق معكم منذ قليل متواصل حتى الثمانيه ونص متاع الليل. اليوم في حصتنا شنو حضرني لكم؟ فما ريكاب ديجور وهذه ديما ناخذوا اخر مستجدات ومواكبه لاخر مستجدات الوطنيه. وظهر لي احلى ما بدينا به وبركنا لكل الناجحين في مناظره النوفيم. الف الف مبروك ان شاء الله بنجاح وبالتالق لهم في حياتهم الكل. وان شاء الله بنقولوا احنا دائما بالنجاح يكون حليف كل ابنائنا في مختلف مراحلهم الدراسيه. شنو رايك؟ هذا هو السؤال مش نطرحوه على المختص. بعد شويه تكون معنا السيده هلا حتى المختصه في التغذيه مش نحكيه على فلوقيت هذه. برشا ناس يقول لك نحب قيوة اي باش نعدل مخي، والاخر يقول لك لا نحب شويه ليموناده، والبعض الاخر يقول لك لا كعيبه غله في الوقيت هذيا حاجه هيله برشا، يا اما دل شويه دلاع شويه بطيخ ولا شويه خوخ شويه. كل انسان تفاح، كل قدير وقدر، كل انسان حسب امكانياته. زعما شنو اللي افضل لينا؟ يلا هذيا ان شاء الله بعد شويه مش كون معنا سيده هيلة وناخذها معنا في الحصه ونعرفوا زعما شنو الافضل لينا. بعد نشط الاخبار في تمام السادسة وآخر الأخبار الرياضية نرجع لكم بنوار عشية. في نوار عشية اليوم مش نحكيه على نوار الزينة، إن شاء الله بعد شوي يكون معنا سعد الكريم فخفيخ حتى ينورنا العشوية ويودنا ويدللنا كالعادة بنوارة تزين حديقتنا وتزين أيامنا، وإذا هو اللي نحبوها لكل الناس. زادة اليوم في حصتنا الثقافة الرقمية وما أدرك ما الثقافة الرقمية، إن شاء الله بعد شوي يكون معنا ضيف ألفة حتى يقدم لنا آخر المستجدات في الثقافة الرقمية. وإحنا كنا نحبوا نعرفوا شنو جديد في هالمجال هذية. صيف ولينا صيف على شتاء على كل الفصول، نحبوا ديما نعرفوا شنو جديد. بدون تأشيرة سفرة، السفرة هذية مش تاخذكم مش البلد كامل، وإنما مش تاخذكم لجزيرة من الجزر، جزيرة في العالم مش لتونس. مش خليه ألفة على روحها تخدم برنامج نهار ثلاث وهي تعرف وتقول لنا بكل مدننا التونسية، أما احنا مش نمشي ونتعرف على جزر العالم اللي مشهورين في العالم. فهم برشا جزر معروفين برشا، احنا اليوم مش نزوره واحدة منهم تحديدا في تايلاندا. هذا بالنسبة بدون تأشيرة. لكن زيدا في الحصة متاعنا مش نخيركم بعد شوية بنزوز أنغام حتى أنكم تختارونا وعلى ذوقكم إن شاء الله بإذن الله نسمعوكم ويكون ليكم أنتوما الاختيار بنزوز كوكتيلات. هذا هو فحوى حصتنا أكيد مع الأنغام البنينة واللقاءات الحلوة معاكم مستمعينا ومستمعاتنا. فما صيفي رسيت الصيفي زيدا بعد شوية تودكم ألفة بهالرسيت هذية البنينة. ملا مرحبا بكم الناس كل في استوديو صيفي كما قلنا لكم. يلا قبل ما نعرفوا شنو اللي افضل، القهوه كيما ألفة كيما برشا ناس يختاروا يقول لك نحب في العشيه قهوه والا كيما برشا ناس يقول لك نحب عصير، ولا بعض يقول لك غله. اي خير واختاروا انتوما وقولوا لنا شنو اختياركم، والمختصه هي اللي مش تودنا وتدللنا بعد شويه. اما حمزه نمره اللي راي اخر قال لك فاضي شويه نعمل قهوة في حتة بعيدة، لما عندنا وين نمشي وحنا، احنا اليوم في استديو. اما انتوما تجمو تختاروا انكم تمشيوا البحر، تمشيوا كازينو، تمشيوا لأي مكان تحبوا، ولا تمشيوا للناس عزيزة عليكم، ولا محليها في دارنا وفي جنينتنا ومحليها كي يبدأ العشب الأخضر قدامنا، ولا نسمة برود فوق الفيراندا. اللهم صلي على النبي وتكون الإذاعة منصتكم. يلا ملا زيدوا على اليولي فيك الراديو وسمعونا فيها العشوية بعد شوية. توجيكم لغاني طربية وجولة كبير، أما توا حتى لقاء الخفيف يدخل نسمة

0: نستناك يا أنور، نستنى ألفة ونستنى يسرى حتى المرة الجاية نعمل قهوة مع بعضنا. هكا قلت لغنية فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة. يا خويا برشا ناس يقول لك إن القيوة مع الفيراندا حاجة هيلة برشا. القيوة في جنينة متاعي وأنا قدامي العشب الأخضر ونواري اللي حذيته طيلة سنة حاجة ولا أروع. البعض الآخر يقول لك لا، إن القهوة ما تحليلي وإلا العشوية ما تحليلي كان مع لمة العائلة الموسعة. البعض الآخر يقول لك لا، لمت لأصحابي نمشي لأصحابي. وإذا برشا برشا شباب يا أنور قليش أنت منهم، لا أنت في اللي ذا برشا شباب يقولك نخرج القهوة وش نعمل القهوة مع أصحابي. هذا هو برشا نيس هكا قليست قليست أنا حتى قبل الخطبة مش نخرج نعمل القهوة. صح إن شاء الله بشفاء. أما زعما شنو اللي خير في الصيف بعد نهار سخون؟ زعما شنو اللي خير البدنة، القهوة في العشية وإلا أنه نستمتعوا كيس ليموناذا بنين وإلا أنه ناخذوا كعيبة غلة وبرا؟ هذيك هي أفضل وكويس ما بارد ملذذ هكا. اللهم صلي على النبي. ولا كله مع بعض أنه رقلكم كله مع بعض يا جماعة. أي أنتم خيروا واختاروا. أما شنو رأي المختص؟ هذا هو اللي مش نتعرف عليه مع سيدة هيلة المختصة في التغذية. هيلة كمونة أهلا وسهلا ومرحبا بيك ونورتنا.
1: عطيمة مساء الخير، شكرا حنان على الاستضافة، مرحبا بالسادة المستمعين، إن شاء الله نعاديو مع بعضنا أمسية بهية
0: إن شاء الله يا ربي. منورتنا محليك ومحلى طلتك.
1: شكرا
0: أكيد شكرا. ريت محليها التقنيات الحديثة، ريت محليها الإذاعة المرئية تو تسهل علينا برشا أشياء وبرشا تفاصيل.
1: أكيد
0: الحمد لله. سيدة هيلة نحبو نعرفو زعما شنو اللي خير بعد نهار صيفي، خاطر تو الصيف هذيك هي راه سخانة. أيوة. وقت يقولك ما نجموش اللي مع سخانة في الصيف، سخانة هيك هو الصيف. مال الصيف كيفاش لازم يكون فيه سخانة؟ مال هو باش تسمى الصيف خاطر سخانة باش ما نجمو نستمتعو بالشط كما يجب. كان وقت فما حرارة فما سخانة بالغلة زادة الدلاع والبطيخ وكل المجي سخانة كبيرة باش تجم معناتها يوصلوا لمرحلة النضج الغلال هذيا. فنحبو نعرفو منك انت سيدة هيلة بالنسبة ليك كمختصة في التغذية شنو الأفضل في العشوية هذيا؟ زعما قيوة بنينة ولا شوية غلة دلاع بطيخ خوخ؟ على ذوقك اللي تحب انت تودنا ودنا سيدة هيلة. وإلا لا كويس لمناذا حاجة بي وتفرشك لبدن.
1: دونك انت بتحبنا على الليمونادا القهوة ولا كعبة غلا؟ هنا نجمو هما من العادات متاعنا سيدة، إذا منا ديما احنا نحاولوا انه يعني نحاولوا انه نكونوا ديما العادات الغذائية متاعنا وعاداتنا وتقاليدنا نحافظوا عليها صحيح في الصيف وتكثر معناتها سخانة برشا. وفما خاصة اللمة العائلية اللي كما قلت انت على الفيراندا. ممكن نجم نقول انه راهو نجمو ناخذوهم الكل، يعني ما فماش اشكال، نجمو ناخذوا قهوة، نجمو ناخذوا ليموناضة، كما نجمو ناخذوا غلة. لكن فما شوية مدابينا نوجهوا، فما شوية توجيهات بالنسبة للغلة، شنو هو المنافع نتاعها كي باش ناخذ غلة، واذا كان باش ناخذ ليموناضة كيف كيف شنو المنافع، واذا كان باش ناخذ قهوة كيف كيف شنو هو المنافع نتاعها. داكور دونك وديما احنا سا ديبون لشكون باش نتوجهوا. معناتها اذا كان فما انسان عادي لاباس ما عندوش سكري ما عندوش ضغط دم ما عندوش زياده في الوزن او ما عندوش سمنه ينجم ياخذ على راحته ما فماش اشكال. لكن اذا كان فما مثال سكري
0: صفحه بيضه معناتها الانور شباب
1: صحيح
0: يا انور خذ اللي تحب،
1: لكن فما شوي
0: مخرجنا خذ اللي تحب يا مخرج ولا يهمك هاي مختص تغذية قلت لك صحه وبشفاء دلل روحك كيما تحب.
1: واذا كان فما سكري او فما زياده في الوزن او فما شويه سمنه لهنا يلزمنا نردوا بالنا، خاطر فما يعني تفاوت في كميه السكر ما بين ثلاثه حاجات اللي انت بسطت عليهم الموضوع. فما كيف كيف تفاوت في الحريرات ما بين الحاجات هذوما اللي نحبوا نحكيوا عليهم. داكور دونك نبدا بالغله. كعبة الغلة هي مفيدة برشا، وداير الوقت متاعها العشية هو أحسن وقت باش ناخذو احنا الغلة متاعنا. لكن هنا لازم نردو بالنا في اختيار الكمية والنوعية متاع الغلة، خاطر زادة إذا كان الكثر الغلة راهو ينجم زادة كيف كيف يعطينا حريرات بحكم أنه باش يكون فيه سكريات، خاطر راهي الغلة كيف كيف تحتوي على كمية من السكريات. لكن الباقي في الغلة شنو هو؟ الماء. كعبة الغلة فيها كمية هامة من الماء، فيها الفيتامينات، فيها الأملاح المعدنية اللي خاصة في الصيف بحكم أنه الإنسان بش يتعرق برشا، دونك بش يفقد أملاح معدنية في العرق ذاك اللي بش يخرج من البدن، خاطر ذاك ماء وأملاح معدنية. داكوغ دونك هذا أون بو لي ريكوبيري بش نسترجعوهم من كعبة الغلة هذيك. كيف كيف فيها الألياف. الألياف اللي هي تلعب دور كبير في نقص في الامتصاص الدهنيات ونقص في امتصاص السكريات. دونك لهنا كي باش ناخذ انا كعبه غله العشيه باش تكون شو الحريرات نتاعها مرتفعه، على شرط تكون كعبه الغله ما تكونش كبيره برشا، يعني تقريبا قد قبضة اليد، هذه الكمية اللي احنا ننصحوا بها داكوغ. وتكون كعبة الغلة ماذا بينا بالقشرة متاحة، ما نقشروش الغلة متاعنا،
0: نحصلها بالقدام ونستفيدوها،
1: نغسلوها كي نغسلوها نجمو نستعملوا قطرات من الخل فقط داكوغ، نغسلوا غلة متاعنا وناكلوها بالقشرة متاعنا بالقشرة متاعها لهنا باش نتحصلوا دونك على الفائدة متاعها كاملة من الياف من فيتامينات ومن أملاح معدنية. واضح
0: واضح يا هلا، يعني عليك هذا بالنسبة
1: لك
0: أصلا. لا ما هذي اللي تحكي فيه أنت، هذي معناتها أنت الحقيقة أعطيتنا اللازم في اللازم، شنو لازم يصير. أما احنا خليني نعطيك أنا الصورة شنو اللي تصير، خاطر احنا العشية كي نحبوا ناكلوا كعبة غلة، في بعض الأحيان ما ناكلوش كعبة برك متاع غلة، وإلا نعملوا صحيين هكا اللهم صلي عن بي بطيخ.
1: أنا أكدت قلت كعبة الغلة سمحني قبضة اليد
0: هذيكش كمية، أنا نعملوا صحن صحن بطيخ ولا دلاع ونبدأ وبيل زبدة اللهم صلي عن بي ونحاولوا ناكلوا أكثر ما يمكن باش نبردوا. نقول لك باش نبردوا
1: هذه الكمية اللي
0: ما المختصة قالت لنا في العشية، هاني ناكلوا في الغلة في العشية.
1: لا لا انا حددت الكميه من قبل ما نبدا نحكي، حددت الكميه راهو ما يلزمناش كميات كبيره، خاطر اذا كان باش ناخذوا كميات كبيره نتاع صحن كبير من الغله او انواع متنوعه مع هذاك راهو باش نجيبوا برشا سكريات، معناتها ماذا بينا كي باش ناكلوا الغله باش ناكلوا نوع واحد من الغله والكميه كما قلت تكون كميه معقوله معتدله، يعني كعبه غله قد القبضه نتاع اليد تقريب، اذا كان باش يكون بطيخ او دلع باش يكون اقلم ما يكونش زوز ما يكونش ثلاثه، اذا كان باش نكثروا من الكميه راهو باش نتيحوا في الخطأ نتاع الخطأ وخاصة الكثرة نتاع السكريات، خطر هاي الغلة
0: زيادة الوزن وبعد نقولوا الصيف ظلمنا راهو
1: أكيد
0: وإحنا اللي ظلمنا
1: أكيد صحيح. نتعديو تو للقهوة، القهوة راهو معناتها برشا عباد اللي تلقاهم باش يعملوا بها كيف، معناتها يعني كما نعرفوا راهي القهوة قهوة من المنبهات، وإذا كان الإنسان يستنس بها والجسم يستنس بها راهو في الوقت الموعود أنه الجسم باش يطلب هذيك القهوة لأن فيها كمية من الكافيين اللي الإنسان إذا كان معناتها يستنس بالقهوة باش يقعد ديما يطلبها. لهنا القهوة ماذا بيا تكون بدون سكر داكوغ، وما ناكلوش معها برشا حلويات، خاطر برشا يقول لك والله نعمل قهوة العشية بدون ما نحطش سكر، لكن ياكل معها حتى كعبة وكعبتين حلو مرطبات ميلفاي وغيره. لهنا ردوا بالنا، بالعكس انا مش باش نكون صعيبة برشا، مش نجم نعوض حاجة أخرى مفيدة مع القهوة، نعمل قهوة متاعي بدون سكر ونزيد معها مثال شوكولاتة الكحلة اللي فيها نسبة 70% من الكاكاو داكوغ، لأن ديجا الشوكولاتة فيها مغنيسيوم، المغنيسيوم اللي يسترخي اللي نحي هيك ستريس نحي تعب متاع نهار كامل داكور، وما يعطينيش حريرات برشا لان كميه الكاكاو اكثر من السكر اللي موجود في الشوكولاته الكحله داكور. لهنا نجمو نستمتعوا بالقهوه متاعنا ومعها شويه شوكولاته، والا اذا كان ناس نجم تاخذ باغ اكزامبل شويه مكسرات مش برشا، والا الفيكه المجفه كما العوينه الشيحه باغ اكزامبل نجمو ناخذوا كعيب عوينه شيحه معها مثل أربع كعبات مكسرات ما نكثروش، ناخذوا بها قهوة ما فماش إشكال،
0: صحة وبشفاء
1: الحريرات باش تكون صحة بشفاء، الحريرات باش تكون قليلة لأن القهوة ديجا ما فيهاش سكر، نسبة الشوكولاتة ما فيهاش كمية كبيرة من السكريات فيو أنه فيها نسبة كاكاو أعلى من 70%، وبالنسبة للمكسرات مش باش تجيب لي حريرات كبيرة إذا كان باش ناخذ بيان سور كمية معقولة، مش باش ناخذ راهو 100 غرام و50 غرام من المكسرات، راهو إذا كان باش نوصلوا للكمية هذه لهنا راهو باش ناخذوا حريرات عالية لأن تقريبا 100 غرام مكسرات توصل حتى ل 600 حريره باش نكونوا واضحين،
0: معناتها ناخذوا معناتها حاجه قليله مش برشا او كان نوعنا
1: ان فوالا معناتها اربع كعبات لوز باغ اكزامبل
0: ولا كعبتين جوزه ولا ايوه واضح
1: ما نكثروش الكميه ما نكثروش. بالنسبه للي ما يحبش قهوه ما يحبش غله يشتي انه بحاجه بارده تقول لك تفرشكني، لهنا الليموناده، انا نقول الليموناده خير برشا من مشروبات اخرى خاصه الغازيه. بلاش ما نقولوا الانواع نتاعها
0: بدون
1: ذكر اسماء بجميع انواعها الغازيه الكل بجميع انواعها انا ما نحبذهاش داكور، لان كميه السكر فيها مرتفعه جدا وكيف كيف تمنع يعني امتصاص ولا فيكساسيون دو كالسيوم على العظام. دونك لهنا لا الليمونادا ما عندها حتى مقارنه بالمشروبات الغازيه الا انه حاجه كهو هو كميه السكر. لهنا نجمو نصنعوا الليمونادا نتاعنا في الدار فريشكه في وقتها باش ما نستعملوش كميه كبيره من السكر ونحاولوا نقصوا السكر الى اقصى تقدير. هكايا مسموح انه باش ناخذ كاس ليمونادا نتاعي انا نحاول انه انا نجم ليميت معناتها في كميه السكر
0: نقص قد ما نقدر
1: اي قد ما نقدر وقد ما يكون السيترونات نتاعنا مخدومه فريشكه قد ما احنا
0: مع شويه نعناع
1: اكثر نجم نزيدو باش نحكيو عليه قد ما تكون في السيترونات مخدومه فريشكه قد ما كميه الفيتامين سي اللي باش نجيبوها من الليمون تكون خير خطره ولا فيتامين سي بحكم انه باش نخدموا الليموناده نتاعنا وتقعد راي كميه فيتامين سي تنقص شويه كمان باهي دونك تكون فريشكه تكون خير. ونجم نزيدوها نعناع علاش لا داكوغ نجم نقصوا فيها حتى شويه غلا بور دوني هكا نبدلوا شويه لوغو نتاعها داكوغ. هنا ما فماش حتى اشكال بالنسبه للليموناده تقعد الليموناده فيها فيتامين سي وفيها الاملاح اخرى وفيتامينات اخرى اللي جايتنا من القارص الا انه نحدوا شويه كميه السكر نتاع اللي موجود في الليموناده
0: في الليموناده.
1: وهيك
0: هو الحقيقه انت تحكي عن النعناع وعن الليموناده وعن القهوه معها الشوكولاته الكحله وكيبة غلا بنينه معناتها الحقيقه حسينا بالانتعاش اصلا
1: مش انتعاش لكن مش الكثر مش الكل مع
0: مش الكثره
1: ناخذوهمش الكل لا ما ناخذوهمش الكل انا قلت نجمو ثلاثه ناخذوه ما عنديش اشكال لكن ما ناخذوش الكل مع بعض
0: النهار نوعو
1: صحيح. وإذا كان فما السكري أنا ننصح السكري ينجم يعوض الليموناده خاطر الليموناده باللي باش نقصوا السكر فيها كمية سكر نجمو نستعملوا ماء معاه دي ترونش معناتها متاع قارس معاه شوية نعناع الماء يكون بارد شوية ما يقلقش وينجم يعمل البواسون متاعو إن بواسون فريش اللي ما تعطيهش سكر بالكل وما تقلقلوش السكر متاعو في الدم ما يطلعش. بالنسبة للقهوة ياخذها بلاش سكر وحتى سكري راهو ينجم ياخذ الشوكولا اللي بال 70% من الكاكاو وإلا ياخذ شوية مكسرات ما فماش حتى إشكال خاصة البوفريوة راهي بيا لأن تحاول تخلي الجسم معناتها ينتج انسولين ساستيميول معناتها لا سكريسيون دانسولين سينو ينجم زادا كيف كيف مريض السكري نتاعنا ينجم ياخذ كعبه الغله نتاعو وتكون بالقشره نتاعها ما يكثرش كعبه واحده ونوع واحد مش نوعين مش ثلاثه ومش كعبتين ومش ثلاثه خاصه بالنسبه لمريض السكري في الفتره هذه نتاع الصيف والربيع الغله تكثر برشا والانواع تكثر برشا وحتى الالوان راهو حتى الالوان
0: جذاب
1: الانسان يشتي جذاب وتشتي لهنا مريض السكري ماذا بيه ما يفوتلناش كعبتين ماكسيموم ثلاثة في النهار ماذا أقصى تقدير حتى كعبتين يكونوا كافيين بالنسبة لمريض السكري.
0: واضح ردوا بينا من النقطة هذية تو يتعدى الصيف يعمل الكيف ولبس علينا وما نزيدوش في الميزان
1: هكايا ما نزيدوش أكيد ما نزيدوش في الميزان ما نتحرموش باش ناكلوا من كل شيء لكن كل شيء بكميات معتدلة متوازنة بمقدار باش ما تكونش ضارة للجسم نتاعنا.
0: يا عيني عليك
1: وشرب الماء هذاك وباش وكي نحبوا نتفرشكوا ونحبوا نرويوا الجسم نتاعنا ما أحسنش من الماء. الماء نشربوا الماء في سخانة كيما هذه يلزمنا نشربوا على الأقل لتر ونصف نتاعنا في اليوم ويكون موجود تقريبا 30 ملي لتر على الكيلوغرام من الوزن معناتها إنسان يوزن 50 جرام 50 كيلو دونك 30 ملي لتر على الكيلو الواحد ما يقابل لتر ونص ماء في اليوم هذاك ما ثمش حاجة خير تروي الجسم أكثر
0: كل ما تزيد في الميزان كل ما تزيد في الماء وانتم
1: أكيد
0: وحسبوا وتعرفوا قديش الحسبة بالضبط. يا عيني حليك سيدة فرق راهو بين مثلا مش كميه الشبانتي نشبهنا من فرق بين بعضنا ليه
1: اكيد الوزن يلعب دور كبير وحتى حتى الحراره حتى الحراره تلعب دور كبير معناتها كميه الماء باش ناخذها في الشتاء مش هي نفسها اللي باش ناخذها في الصيف.
0: واضح واضح واضح واضح سيده هيلة كمون المختصه في التغذيه شكرا لك على هالمعلومات اللي قدمتها
1: لنا. شكرا على الاستضافه
0: يا عيني عليك هكا اعطيتنا انتعاشه جميله جدا وانت تحكي عن النعناع وغيره هذاك علاش مش نسمعوك اغنيه حلوه زاده هي تحكي عن النعناع وعن الجو هذي في نفس الأجواء هذية. إن شاء الله نتمنى لك أمسية طيبة أنت وكل العائلة. مرة أخرى أقول لك
1: شكرا
0: مبروك
1: شكرا
0: نجاح ابنك في البكالوريا إن شاء الله مزيد من التألق والنجاح لي في مسيرته العلمية. ربي فضلك ويخليك
1: يا عيشك صغيرات الكل وشكرا على الاستضافة وشكرا
0: يا عيشك ربي فضلك ويخليك ليك أنت للناس اللي تسمع فينا. يلا يا أنور سمان.

0: هذا جونا وهذه إيقاعاتنا في أمسيتنا لنهار اليوم. مرحبا بكم الناس الكل, أهلا وسهلا. 55 دقيقة إشارة التوقيت. مرحبا بالجميع. خمسة وخميس على كل من نشحوا ما شاء الله عليهم, كيفاش نورونا. تبارك الله على نتائج الباهرة بفضلهم.
1: نسبة النجاحين 63% ما شاء الله, 96% معناتها 64% يا
0: أرقام ياسر مميزة. الحمد لله يا ربي يعطيهم ألف صحة. برافو, خاطر النجاحات هذه ما تنجم كان تزيد فرحنا, تعطينا دفع آخر باش نخدموا باش نتعبوا وباش نقدموا القدام. سي نورمال هكا ولا
1: أكيد
0: حنين؟
1: أكيد أكيد أكيد. وين نقول هنا لأنه في شهادة ختم التعليم الأساسي ثم زوز امتحانات, ثم التعليم الأساسي العام
0: أي.
1: وثم التقني. حتى التقني نحب نوجه لهم تحية ونقول لهم ألف مبروك والمتميزة في النتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني هي إلاء منصوري من المدرسة الإعدادية التقنية برادس. مبروك مبروك بالفعل, هذا شو مبروك, شو نقولوا لهم؟ ألف مبروك. ونسبة النجاح تبارك الله ما شاء الله 68.29%. برافو.

0: ما فميش أحلى من نجاح يا ألفة، ما فميش أحلى من متقلق، ما فميش أحلى من بعض التعب وشقاء يلقى الإنسان النجاح والتألق. وهذه حاجة محليها محليها محليها، هذيك علاش نحب نهنيه. فاطمة الجراتي تقول نحب نهدي أغاني الحصة الكل الولدي عمر بن طاهر بنجاحه في الماستير بملاحظة حسن جدا من نوفيام للماستير تبارك الله ما شاء الله كل واحد وشنو النجاح. فإن شاء الله يا ربي نجاح في بيوتنا التوينسة الكل موجود يا ربي، وإن شاء الله بالتألق للناس الكل. برشا ناس زاد يتفاعلوا معنا يا ألفة عن طريق الصفحة الرسمية وشكا.
1: صحيح برشا تفاعلات الحقيقة قاعدة دخلت لنا وانا نعمل في دورة عليهم. سلام عليهم، سلام على أخونا حاتم البدوي يقول له يمسيك بالخير ويعيشك ويعطيك ألف صحة. يسلم على الناس الكل ويقول برشا حب وبرشا تقدير لعالميتين متألقتين ألفة زميت وحنين بن جماعة. أقول لك يعيشك
0: ويفضلك ربي فضلك يا حاتم،
1: ويا حاتم يعطيك ألف صحة.
0: وولده أحمد معس البدوي زادة
1: ربي يفضل هون إن شاء الله ويعطيه ألف صحة. دوك ديما مونسنا موصف الزيني سلام علينا الناس الكل. فتوي فيصل يمسي علينا زادة بالخير. سميرة قليل تقول نفرهدو مع حنين ومع ألفة ونعملو كيف لما حالة ماهوش برد القايرة. يا سميرة راهو ماهوش راهو استوديو صيف برد القايلة كانوا قبيلة مع زميلتي ريم بن جبيرة
0: الفضاء اللي قبلنا من الساعتين لـ4

0: فرصة فرصة فرصة باش نجربوها
1: الخميس الجاي. الخميس الجاي نجيبو زميت بدلا
0: تقول انت واضح يا لالا
1: انا علي زميت هني انا بحذيك
0: واضح
1: وانت عليك بدلا على البني.
0: الله يفضلك ويخليك. اي لالا تدلل يا ألفة يا باهية. انا حبيت بما ان هكا بدينا نحسوا بالانتعاش نتاع العشويه وغيره نحبوا زيد نذكروا الناس اللي اليوم انطلاق العطله امنا اليوم
1: جوستومون انطلاق العطله الامنه اليوم الحقيقه في اشاره الانطلاق كان عطاها سيد ولي
0: السفاقس
1: محمد الحجري بقريه الشفار
0: باليوم
1: دونك هذيا اللي ان شاء الله عطله امنه على كل ان شاء الله هذا اللي نتمنوه العطله امنه للجميع. وفما انشطه الحقيقه كانوا موجودين في الانطلاقه هذيا ومواكبه كانت من طرف وسائل الاعلام سدا كيف كيف وان شاء الله السلامه للجميع
0: ان شاء الله يا ربي. احنا نقولوا راهو في عطله امنه راهو في احترامكم لاشارات المرور اول خطوه لسلامتكم. بربي يخليه الصيف هذيا صيف يكون ضيف مليان بالخير وبالهنا وبالسعاده وبالنجاح هذا شنو نحبوا يزيونا نثبتوا شويه نتريثوا تعبين وقف السياره ارتاح شويه خذ غمضه نوم ما تسالش خذ شويه ارتاح وانت حتى في سيارتك وبعد كمل مسيرك اذا تعبين ما تخرجش اصلا ما تشدش الثنيه اذا تعبين ريح شويه وبعد شد ثنيه خاطر هذه من النقاط اللي هامه وهامه برشا. ربي يفضلكم الناس الكل وبحكم انه زاد الشمس وسخانه والصيف نعرفوها فهنا مستعملي الطرقات بربي اشربوا بزيد ما باش تقعدوا ناشطين وفيقين وتبداو متفطنين لكل خاطر الحركه المرور لازم تفطن لازم احترام لاشاره مرور هذه هي وعطله امنه ان شاء الله زاد في بحوراتنا ونقولوا زاد ردوا بينا ناخذوا احتياطنا ما ندخلوش للغريق وحدنا كي تبدا إشارة الحمراء ولا البرتقالي رانا ما ندخلوش نخافوا راهو البحر ما هوش راهو ما هوش آمن كنلقاو هذيك الإشارة الخضراء نجمو نستمتعوا وديما نعوموا في مجموعة مش هكا يا ألفة
1: صحيح
0: ما ندخلوش نعوموا حدنا خاطر ما تعرفش إنسان كرومب جاي على كذا هذه بربي ردوا بينا باش تكون بالفعل عطلة إمنا على شواطئنا وعطلة إمنا في طرقاتنا وفي مسارحنا وفي الجو الكل مش هكا يا ألفة
1: هذا هو
0: هذا هو اسمع اسمع شو مش يسمعنا أنور هو اللي مش يسمعنا
1: صحيح.
0: هو اللي مش يودنا قلك زيها مين
1: هذا جمع حمائي يعطي محمد حمائي الحقيقة نخلط به الموعد النشرة المسائية ثم الأخبار الرياضية نواصل مشوار ألفة وحنين حتى 8:30 نتاعي في استديو رمضان استديو
0: استديو الصيف ما استديو رمضان يا ألفة
1: استديو الصيف
0: قلت لكم راهي عملت فيها الشمس ألفة اليوم ماهيش في طقس راهي حطت
1: تو نشربوا القهوة باش نرجعكم
0: احنا راجعين بعد ريت هذه من الناس اللي يحبوا القهوة يا جماعة
1: يحبوا القهوة برشا
0: يلا صحة بشفاء قهوتكم الناس الكل.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير. في عناوين الأخبار: 63.96% نسبة النجاح في مناظرة نيفيام وتسنيم الشريفة الأولى وطنيا بمعدل 19.21. اليوم انطلاق حملة العطلة الآمنة بصفاقس ومرصد المرور، يعلن ارتفاع عدد قتل حوادث المرور بنسبة 9.97% إلى حدود الأمس. بداية من الأسبوع القادم انطلاق أشغال رصيف زورق الإسعاف الطبي في قرقنة. وزارة الصحة تصدر جملة من التوصيات للوقاية من الإصابة بلدغات العقارب والثعابين. وفي أخبار العالم، إصابة جنود صهاينة في حدث أمني جنوبي لبنان. إلى تفاصيل الأخبار، والبداية بالشأن التربوي، حيث أعلنت وزارة التربية اليوم عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام النوفيام دورة 2026 بنسبة نجاح بلغت 63.96%. وقد تحصلت التلميذة تسنيم الشريف من المدرسة الإعدادية النموذجية حي المنارة بجابس الجنوبية على معدل 19.21 في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي. أما بالنسبة للتعليم الأساسي التقني فقد بلغت نسبة النجاح 68.29%، وتحصلت آلاء المنصوري من المدرسة الإعدادية التقنية برادس على معدل 14.52. هذا وتقدر طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية 2026-2027 في حدود 3750 مقعدا موزعة على مختلف جهات البلاد. تربويا أيضا، اختتمت اليوم اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا التي انطلقت يوم الاثنين الماضي على أن تعلن نتائجها يوم 12 من جويليا الجارية. من أخبار صفاقس، اشتكى عدد من متسكني المنطقة الصناعية منزل شاكر بطريق المطار وادي الشعبوني كيلومتر 2.5 من انقطاع الإنارة العمومية لأكثر من 10 أيام، مطالبين ستاك بحل الإشكال.
1: احنا الحي نتاع دير الحلو هو المخصوص عليه الضوء، احنا طالعين القصاص نتاع المنزل شاكر هذه المنطقه الصناعيه، ضوء الشارع حي كامل. احنا ديجا عندنا تو ريكلاماسيون عاملينها وعملتها اصل جماعه العوان البلديه في اللي لاهين بالضوء، كون العداد هذا اللي يقرا باش يعاود يرجع الضوء اوتوماتيك هو المعدوم. قالوا هذه الاشكاليه وين؟ واش تعرف عندي تو حال صيف وموفمون، فما عباد ماشي جاي خارج باللي بكره، معناها باش يراو لنا حل في ترجيع الضوء هو الاكثريه. فما معناها بلاغ جماعه الستيك هم اللي لاهين بها الحكاية هذه، أطلقتك البلدية أنا ما عنديش حتى دخل، هو هذه هي ستيك اللي تتلها بيه.
0: وفي معتمدية الغريبة، وبالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، يتواصل انقطاع الماء الصالح للشرب لليوم الثالث على التوالي، ما أزعج متساكني الجهة الذين طالبوا في اتصالهم بالأخبار مصالح الصناد بالتدخل العاجل. نبقى في صفاقس، حيث انطلقت اليوم حملة العطلة الآمنة من أمام مركز الحرس الوطني بالشفار وبحضور مختلف الأسلاك الأمنية والهيكل المتدخلة. وفي تصريح للأخبار، جدد ولي الجهة محمد الحجري التأكيد على أن الهدف الأسمى للحملة ليس زجريا بل تعزيز السلامة المرورية والحفاظ على الممتلكات والأرواح. في ذات السياق، أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور اليوم بأن عدد قتل حوادث المرور سجل منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية يوم أمس ارتفاعا بنسبة 9.97% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 692 قتيلا خلال هذه الفترة مقابل 572 قتيلا سنة 2025. ويتصدر السهو وعدم الانتباه قائمة الأسباب المؤدية إلى حوادث المرور بنسبة 28.25%. أما فيما يتعلق بالوفيات، فقد احتلت السرعة المرتبة الأولى من حيث أبرز أسباب الحوادث القاتلة، في حين كان السهو وعدم الانتباه سببا في سقوط 741 جريحا بنسبة 24.96%. وكشفت الإحصائيات أن ولاية تونس تصدرت قائمة الولايات على مستوى حوادث المرور ب 11.06%. يتزامن انطلاق فصل الصيف مع ظهور بعض الزواحف السامة في عديد المناطق وخاصة وسط وجنوب البلاد، ومساهمة منها في التوقي والتقليص من مضاعفاتها الصحية التي قد تكون خطيرة في بعض الحالات. قدمت وزارة الصحة جملة من التوصيات ضمن حملة تحسيسية تهدف إلى الوقاية من لدغات العقارب والثعابين، ودعت إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية والنصائح تحوصلها هادية القبي كهية مدير الصحة الأساسية بإدارة الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس.
2: إجراءات الاستباقية تتمثل في تنظيف محيط المنزل من تكومات متاع حجارة حطب حشيش يابس، ونحاولوا بهالتراكمات كي نتعاملوا معها نحميوا يدينا بقفازات، وننتبهوا تمشي تحت منهم حاجة سد الشقوق والتصدعات وين تتخبى العقرب، نثبتوا الأحذية قبل ما نلبسوها، نثبتوا الفرش قبل ما نرقدوا فيه، خاصة هذا للمناطق الريفية يرقدوا البرة وحتى فوق السطح ما نمشيوش حكاية، نحاولوا باش نسهروا فوق كرسي ولا فوق بنك باش ما نحطوش سقينا لوطة في القاعة، زيد نضيف تربية الدواجن خاطر تغذى على الحشرات هذه. في حالة الإنسان تعرض للدغة عقرب ولا عضة للزواحف السامة نهديه المريض، في نفس الوقت نغسلوها بالماء والصابون وننظفوها ونحطه فوق منها شوية فلفل مش ديركت مع الحم، يبدأ ملفوف بحاجة قطنية، نبعدوا على الوسائل التقليدية اللي هي التشليط خاطر ما ينفع حتى شيء بل يزيد يعثر، طرف القماش اللي نلبسوا بيه نجم يضر بالعضو المصاب حتى ولو ما نحسوا شيء. إلزامي التوجه الأقرب الاستعجالي، الطبيب هو اللي باش يقيم درجة الخطورة، المصاب يقع تحت المراقبة على الأقل مدة 4 سوايع لأنه الإصابة طفيفة وبسيطة تجم تحول في لحظات إلى إصابة خطيرة توصل حتى الوفاة.
0: إذن ظاهرة انتشار الزواحف يشمل المناطق السكنية داخل المدن بالأحياء والتجمعات السكنية ولم يعد يقتصر على المناطق الريفية. إذن الوقاية واتباع نصائح الدوائر المسؤولة هو ملاذ المواطن تجاه مثل هذه الظواهر، فما مدى وعيه بها وحرصه على تطبيق إجراءات السلامة اليومية؟ ريبورتاج زهور الحبيب.
3: أولي مصباح دارنا قيت احنا الشصغير في الحشيش نسمع في حس تمشي نطلع عليه نقا احنا الشصغير
4: موجوده سنا ظاهره الحقيقه موجوده ملي سخنت الدنيا
5: يا لي فيلا لي ان فاس معنا دو ولا تو فاي القهوه زواحف من احجام متفاوته
4: نخرجوا للجرده وليت موجوده معناتها ولينا خايفين
6: قينا 4 حناش
3: صحيح فما برشا زواحف في البلايص الكل خاطر بوستك الزبله وليت بارتو
4: نحرصوا حتى مع جيران باش على الفضلات ما يخليهمش اللي عنده حاجه في الزنقة باش يهزها ولا ردم ولا بقايا متاع قصان شجر باش على الأقل نتفادوهم
5: ربي يهدي حطوا تويبي ومن بعد زينوا حجر واتسيتيغا باش يخلي الزواحف موجودة
4: دعوة للسلطات دعوة البلديات على الأقل تكثف شوية حملات تنظيف دعوة المواطن زاد على الأقل باش هو يكون يساهم على الأقل شوية نظافة الشارع ولا النهج ولا الحومة ولا الكارتي اللي يسكن فيه.
0: إلى معتمدية قرقنة حيث تقرر الانطلاق في أشغال إنجاز الرصيف المخصص لرسوي زورق الإسعاف الطبي بالجهة بداية من الأسبوع القادم حسب بلغ أصدرته اليوم معتمدية قرقنة التي أكدت أن جميع مراحل المشروع تخضع حصريا لإشراف السلطات الجهوية والمحلية والإدارات المركزية المختصة. وأوضحت المعتمدية في ذات البلاغة أن شركة بيرينكو ستتولى بناء الرصيف ضمن المرحلة الثانية من المشروع بعد أن تكفلت بتمويل وصنع الزورق في مرحلته الأولى في إطار برنامجها للمسؤولية المجتمعية، وجددت المعتمدية التزامها بمواصلة متابعة استكمال المشروع تمهيدا لوضع زورق الإسعاف على ذمة أهالي جزيرة قرقنة وزوارها بما يعزز الخدمات الصحية والإسعافية بالمنطقة. نبقى في المجال الصحي حيث أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة اليوم تواصل العمل بنظام الطرف الدافع بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام. هذا ومن المبرمج أن تعقد نقابة أصحاب الصيدلية الخاصة في منتصف شهر جويليا الحالي اجتماعا مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية. وقبل المرور إلى أخبار العالم، نشير إلى أن محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي سجلت اليوم مرجة أرضية على الساعة 4:16 بلغت قوتها 2.4 درجات على سلم ريشتر غرب مدينة جرجيس من ولاية مدنين، وقد شعر بها عدد من متساكني الجهة دون تسجيل أضرار تذكر. يذكر أن مدينة جرجيس شهدت أمس على الساعة 2:41 رجة أرضية بلغت قوتها 2.4 درجة، ورجة ثانية مساء أمس على الساعة 10:38 مساء بلغت قوتها 2.4 درجة. ياسين كريم تقني بقاعدة رصد الزلازل بالمعهد الوطني للرصد الجوي أكد للأخبار أن هذه الرجات الأرضية طبيعية ولا تشكل أي خطر على متساكني الجهة.
7: سجلت المحطات الرصد الزلازل بالمعهد الوطني للرصد الجوي أمس تاريخ 1/7/2026 إلى حدود تاريخ اليوم 2/7/2026 ثلاثة رجات. الرجة الأولى كانت على الساعة 2:41 بتوقيت المحلي بلغت قوتها 4.2 على سلم ريشتر، ثم تلتها رجة ثانية وثالثة قوة ريشتر 2.4 درجة، وذلك غرب مدينة جرجيس من ولاية مدنين، وقد شعر بها أيضا مواطنو الجهة. بالنسبة للتفسير، الظاهرة هي ظاهرة طبيعية، والزلازل التي وقعت في جرجيس هي زلازل عادية وحركة عادية للأرض، ليس هناك أي مخاوف، معنا حركة عادية لباطن الأرض. وفي تونس نسجل رجات سواء بهذه القوة أو حتى بأقل، وهي رجات عموما رجات خفيفة لا ترتقي إلى درجة الخطورة.
0: نوالي تقديم الأخبار من إذاعة صفاقس. وفي أخبار العالم، أعلنت وسائل إعلام عربية أن تفجيرا استهدف قوة صهيونية في بيت ياحون جنوبي لبنان، ما أسفر عن إصابة جنود بينهم حالة حرجة جراء الانفجار. إلى ذلك، دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون المجتمع الدولي للضغط على الكيان الصهيوني لتطبيق مخرجات صيغة الإطار وعدم عرقلة تنفيذها، مشيرا إلى أن الدولة اللبنانية ملتزمة بتطبيق حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم ولن يشاركها أحد في ذلك. بدوره، حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من أن تل أبيب تسعى إلى جر الجيش اللبناني للاشتباك مع المقاومة، ووصف اتفاق الإطار الموقع بين لبنان والكيان الصهيوني في العاصمة الأمريكية واشنطن بأنه اتفاق فتنة. في الأثناء، صرح رئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني يلزمير بأن إيران تبقى محور الاستعداد الرئيسي وجميع جبهات القتال لا تزال نشطة. من جانب آخر، أعلن جيش الاحتلال الصهيوني أن لواء غفعاتي قد أنهى مهامه القتالية جنوبي لبنان. وفي قطاع غزة، قال مصدر قيادي في حماس إن رئيس وفد الحركة زاهر الجبارين غادر العاصمة المصرية القاهرة بعد تسليم رد الفصائل الفلسطينية على التعديلات الأخيرة المقدمة من مالدينوف من دون عقد أي جولات تفاوض مع الوسطاء أو مع أي من ممثلي مجلس السلام. وكشف المصدر أن الرد الرسمي الذي قدمته حماس في القاهرة تضمن التوافق على استبعاد أي نصوص تتعلق بنزع أو تسليم السلاح وإقرار الصياغة الخاصة بحصر وجمع وتخزين السلاح، بما يعني إسقاط مطلب نزع سلاح المقاومة أو بنيتها التحتية. أعلن الإسعاف السوري اليوم سقوط 5 و16 مصابا جراء انفجار وقع داخل مقهى قرب القصر العدلي في العاصمة دمشق. أفادت وزارة الرياضة الفرنسية اليوم بارتفاع حصيلة الوفيات جراء حالة الغرق في فرنسا إلى أكثر من 90 حالة منذ 19 من جوان الماضي، مشيرة إلى ارتباطه بموجة حر شديدة، فيما اندلعت حرائق هائلة في غابات جنوبي فرنسا بسبب موجة الحر غير المسبوقة. وأخيرا، أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية اليوم انتهاء تفشي فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة سياحية كانت تقوم برحلة سياحية عبر المحيط الأطلسي باتجاه القطب الجنوبي قبل تسجيل الإصابات ووفاة عدد منهم.
8: مكملين مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn radiosfax.tn.
0: شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام الثامنة بإذن الله. إلى اللقاء.
9: إذاعة صفاقس
10: تسمعونا في بير علي بن خليفة المحرس الغريبة وعقارب على 88.5
9: عشرة ديمة
11: سبور نيوز. سبور نيوز.
12: خمستاشر دقيقة بعد الستة متاع العشية. أحب الرياضة في كل مكان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع آخر مستجدات الرياضية. نبدأ بنهاية كأس العالم لكرة القدم باعتبار الأنظار كلها إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية أيضا إلى كندا والمكسيك. نبدأ بالمنتخب السنغالي اللي خرج البارح من دور 16 لمسابقة كأس العالم وتبعات كبيرة برشا, انتقادات عديدة على عديد مواقع الإلكترونية السنغالية وسائل الإعلام اليوم صب الغضب بمتاحها الكبير على المدرب المنتخب السنغالي. 86 دقيقة لعب المنتخب السنغالي خلال الأسبقية 2-0 أمام منتخب البلجيكي. المعطيات تبدلت في اللحظات الأخيرة 2-2 وضربة جزاء كانت تقريبا دقيقة 120 زيد 4 ترشح المنتخب البلجيكي إلى قادم الأدوار. نبقى دائما مع نهاية كأس العالم لكرة القدم. بعد شوية إن شاء الله الأنظار العشرة من 8 متاع الليل توقيت تونس إسبانيا النمسا, الليلة نص الليل البرتغال كرواتيا وسويسرا الجزائر 4 متاع الصباح. السعيد إن شاء الله لممثل كرة القدم العربية المنتخب الجزائري اللي قلوبنا معاه هو والمنتخب المغربي والمنتخب المصري. حسمت 10 منتخبات تأهلها الرسمي إلى حد الآن إلى الدورة الثمانية من بطولة كأس العالم 2026. المغرب, كندا, البرازيل, باراغواي, النرويج, فرنسا, المكسيك, إنجلترا, الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكيا. نذكركم أنه مباراة دور الثمانية المؤكدة حتى الآن مش كون على نحو التالي كندا المغرب نهار السبت 4 جويلية 6 متاع العشية بتوقيت تونس, الباراغواي فرنسا الأحد 5 جويلية 10 لينا, البرازيل نرويج الأحد 5 جويلية 9 متاع الليل, مكسيك إنجلترا الاثنين 6 جويلية 1 صباحا, والولايات المتحدة الأمريكية بلجيكيا نهار الاثنين 6 جويلية 9 متاع الليل. مالورزمو ولينا معاش نحكيه حتى في وسائل الإعلام التونسية على واقع كرة قدم تونسية, على المنتخب التونسي, قاعد نحكيه على المدير الفني للجامعة التونسية لكرة قدم, نحكيه على مكانته ربما العلمية على الخبرة متاعه, ونسينا الواقع التعيس اللي تعيشه الرياضة التونسية. ما عندي ما نقول أكثر من واقعنا مؤلم على جميع المستويات. من يشفهم أعضاء المكتب الجامعي لحد الآن العصفورة تؤكد رسميا أنه ما حتى استقالة بالنسبة للمكتب الجامعي لكرة قدم, والمناشدات أصبحت تتعدد وين القوها من أندية رابطة الهويات لكلها تؤكد على حتمية المواصلة بالنسبة للمكتب الجامعي لكرة قدم. كرتنا مريضة وقاعدين وكأني عنا ماكلة مالحة, تعرفوها الماكلة مالحة, قاعدين بدوا في المغارف في الرياضة التونسية, بدل المغارف وجيب مغارفة, جيبها حتى ذهب جيبها فضة, راهي الماكلة مالحة على طول. ضرورة إلى كرة قدم التونسية موضوع هام حتى على مستوى وزيري وعلى مستوى مراتب قوية على مستوى الحكومة التونسية, نحكيه على أسباب تراجع كرة قدم التونسية على خيبة الأمل, شكون المسؤول عليها, نحاسبوا الناس اللي تحولت إلى المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية, ونحكيوا علاش كرة قدم التونسية إلى الوراء سر, وعلاش كورتنا ولات خبز جاتو قاعدين نقسموها بين الأندية التونسية, وعلاش كورتنا فقدت الهيبة متاعها على الصعيد العربي والصعيد الأفريقي وأيضا الصعيد العالمي. تشوفوا الترتيب متاعنا ما يفرحش بالمرة على مستوى كأس العالم لكرة القدم, جينا في المرتبة قبل الأخيرة. هذه المكسيك الأرجنتين 78 اللي ربحنا المكسيك واللي عالم كامل ولا يحكي بينا ولينا مال رزمو بين قوسين حديث الناس الكل وضحكت العالم في واقع تعيش جدا لكرة القدم التونسية 2026. هي تنجيو الآن لأخبار الأندية التونسية. إلى حد الآن ما نعرفوش وقتاش تبدأ بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. اليوم برك كنت مع مدرب من مدربي النخبة قال لي مش معقول ما منيش عارف وقت مش نبدأ ليزونترمون متاعي, وقتاش مش تكون ربما مقابلات الودية للفريق متاعي, وقتاش مش تبدأ البطولة. إلى حد الآن غامضة جدا, ولو أنه العصفورة تؤكد لي وعندي عصفورة اللهم صل على النبي ماشية الأمور نحو زوز مجموعات، مجموعة أولى ومجموعة ثانية، 20 فريق فمش طيوح، وهذه مش تسمعوا به في قادم الأيام باش نقولوا كل وقت الله وحد المكتب الجامعي ما كيف وحد، وماشي الأمور نحو الحاق فريق الملعب الجيمس باش يولي فريق رقم 20، وهكا تولي 10 فرق في المجموعة الأولى و10 فرق في المجموعة الثانية. إذن بالنسبة للسي سي اس غدوة موعد الحسم للجلسة العامة الانتخابية 3 متاع العشية بأحد نزل مدينة صفاقس الموجود في قلب مدينة صفاقس، من المفروض 3-4 متاع العشية تنعقد جلسة العامة بطريقة قانونية في صورة عدم اكتمال النصاب القانوني، وفما كومونيكي صادر عن الهيئة التسييرية للنادي صفاقس وبالضبط عن طريق اللجنة المستقلة لانتخابات النادي صفاقس المدنية بيا 2019-2028، فيها حق الاقتراع انه يتمتع بحق التصويت المخرطون للموسم الرياضي 25-29 لاقتناوا خيراتهم من مقر إدارة النادي، وأيضا بعض المعلومات الأخرى. في حوار أدلبي للصفحة الرسمية لفريق السي سي اس على الفيسبوك، أكد سيد مهدي الفريخة رئيس الهيئة التسييرية الفريق أنه تم تحويل مبلغ 1.4 مليون دينار لخلاص الدائنين الأجانب بصفة رسمية تمهيدا لرفع عقوبة المرعم الانتداب في انتظار المراسلة الرسمية لرفع هذه العقوبة. هذا مش يكون من هنا بداية الأسبوع القادم بإذن الله. مهدي الفريخة أكد أيضا أنه الهيئة تسعى لإغلاق ملفات الديون المحلية البالغة قيمتها 1.4 مليون دينار قبل منتصف شهر جويلية، هذا نعرفوا الناس كل لضمان المشاركة في كأس الكاف الإفريقية على مستوى ملف الإطار الفني. أكد سيد مهدي الفريخة أن اللجنة الفنية بالتشاور مع المدير الرياضي طارق سالم يعملان على غلق هذا الملف على أن يتم الحسم فيه بعد الجلسة العامة الانتخابية للفريق.
13: فما خدمة كبيرة قاعدة تصير من عند المدير الرياضي ومن عند اللجنة الفنية، كسوا بالنسبة للمدربين باش يحضر لي ديفيرون سيناريو لي ديفيرون سي في والليفالياسيون اللي لازمتها تقع على الخدمة تاع عام كامل اللي صارت مع سي محمد كوكي، اللي نحب نشكره انديبوندامون على الخدمة اللي خدمها عام كامل وعلى الريزولتا اللي خلطنا لهم. على إذا كان فما مدربين اترونجي ولا توانسة بالنسبة لي أنا، فما ان رابور ما بين الفولي ايكونوميك والفولي سبورتيف والبروجي سبورتيف. زاد كيف نادي رياضي صفاقس عنده ان بيدجي يتحكم فيه، نادي رياضي صفاقس اليوم مواش في اريحيه اللي تخليه انه يجيب لي زونترونور نتاع 40 و50 ميل يورو بار موا. اليوم عندنا وضعيه ماليه صعيبه، ناكد ونعاود لو ترو الي دو انفيرون تاع 6 مليار دوات ما بين من انتداب 3 مليار دوات 3 مليار دوات اون تام سيزون. ما فما حتى رجل اعمال اليوم مستعد يل سونغاج وأنه يدفع 6 مليار دولار هذوما، مي القرار ما نجموش ناخذ اليوم، القرار ما نجموش ناخذ كان شي بعد 3 جويلي، خاطر أنا جوفوا مال اليوم وأنه رئيس مازال ما وقعش انتخابه يونجاجي الجمعية في مع عام ولا عامين لونترونور. اليوم نجم تبيع جوار وتدخل فلوس، مي ما تنجمش تونجاجي أن لونترونور اللي نجم في صورة ما نجحناش ينجم يكون مسير آخر يجي عنده أفكار أخرى.
12: وأكيد جدا سي مهدي العصفورة تقول نحو إمكانية الإبقاء على الكوتش محمد كوكي، هذا إن شاء الله مش نعرفوه الساعات القادمة بإذن الله. بين بقى محمد كوكي اللي نسبته تتجاوز 60% أو مدرب آخر، ولو أنه الأمور ماشية مع الكوتش محمد الكوكي. أيضا آخر الأخبار، أعلن المهاجم فخر الدين بن يوسف مغادرته رسميا للاتحاد المنصري في تدوين لي إن شاء الله اليوم عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك، متوجها بالشكر إلى كامل الإطارين الفني والطبي وإلى لاعبين وإلى جماهير الاتحاد المنسيل اللي سندت ووقفت إلى جانب الفريق طوال الموسم. الخروج هذا يفتح مجال التأويل، هل يعود ربما الروج لسي سيس نقطة استفهام قلت بناء على مواقع التواصل الاجتماعي، ولو أنه بعض الاتصالات وقعت في فترة من الفترات. نمشيو للمستقبل الرياضي بسليمان، تقدم اليوم رسميا بطاعة رسمية من محكمة التحكيم الرياضي التاس ضد قرار نزوله إلى الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وطلب النادي في شكوى بإلغاء قرار صادر على الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة والقاضي بالمصادقة على ترتيب النهائي للموسم 25-26 واللي أنا فيه فريق المستقبل الرياضي بسليمان المنافسات في المرتبة 15، مما أدى إلى هبوطه للدرجة الثانية. الخبر اللي متأكد منه مش قوله لكم اليوم حصرين، رئيس مستقبل سليمان كان مشي الليلة في الليل البلاتو تلفزي، كان مشي غدوة الليل زادة، وكان مشي بعد غدوة، لكن جاء تليفون من الاتحاد التونسي لكرة قدم، من الجامعة التونسية لكرة قدم، قالوا يبارك فيك ما تمشيش والخير جاي بإذن الله إلى مستقبل سليمان. العصفورة قاعدة ناشطة بالباهي على مستوى تمرير الأخبار. أعلن نادي شباب قسنطينة الجزائري اليوم عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك تعاقده مع المدرب التونسي منذر الكبير الكبير لتولي تدريب الفريق باعتبار مدرب الكبير رسميا خذ اليوم الاستقالة متاعه من الجامعة التونسية لكرة القدم وانتقل الكبير إلى تجربته الجديدة بعد نهاية عقده مع الجامعة التونسية لكرة القدم كمدير فني مكلف بالتطوير. ولو أنه كرة القدم التونسية في حاجة للرسكلة والتطوير يسيرتو التطوير تطوير تطوير كما نفهم الناس الكل. الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن اليوم الخميس بشكل رسمي عن جدول مواعيد المباريات حيث تبدا الجولة التمهيدية لدوري ابطال افريقيا وكأس الكاف في سبتمبر 2026. الدور التمهيدي الاول الذهاب 4-6 سبتمبر 2026، الدور التمهيدي الاول الاياب 11-13 سبتمبر 26، الدور التمهيدي الثاني الذهاب 16-18 اكتوبر 2026، والدور التمهيدي الثاني الاياب 23-25 اكتوبر 26. نعرف أربع أندية تونسية الإفريقي ترجي الرياضي التونسي وسي اس اس وترجي جرجيس. والعصفورة أكدت أنه ترجي جرجيس مقابلته الكل مش يكون في ملعب طيمهيري بصفاقس، معناها تخمة كبيرة السنة ملعب طيمهيري على مستوى مقابلات نادي صفاقسي وتقدم سقيد الدير، تقدم سقيد الدير اللي مش يلعب أيضا في ملعب طيمهيري بصفاقس، وأيضا مقابلات كأس الكاف الإفريقية باعتبارها مش يكون أيضا لسي اس اس والترجي الجرجيسي. في الباسكيت هارد لك اللغل بالنسبة للمنتخب التونسي لكرة قدم قبليك شوية في إطار تصفية الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2027 خسرنا أمام المنتخب النيجيري 84-81، عملنا ماتش قوي لكن تقريبا 30 ثانية الأخيرة كانت حاسمة وأهلت المنتخب النيجيري لحسب المقابلة هذه. مقابلة أخرى تلعبت أيضا غينيا فازت على رواندا 89-63. قاعة الرايد المجاوي بصفاقس تحتفي بالبطولة العربية للشباب والشابات تحت 18 سنة، وحصريا مبروك لمنتخبنا التونسي للشباب للشابات اللي تمكن منذ قليل من الفوز على الجزائر 90-41 والتوقيع البطولة العربية للشباب تحت 18 سنة. مبروك للسلة التونسية ومبروك لكل سلة تونسية. نذكركم ماتش يتلعب الآن بين المنتخب التونسي للشباب والمنتخب المغربي بداية تقريبا ربع ساعة التالي. اليوم الجزائر فازت على ليبيا بنات 80-67 والمنتخب البحريني فاز على مصر، وهكا اللقاء الأخير بين زوز فرق مش يكون عبارة عن دور نهائي. انعقد صباح اليوم الخميس بمقر الجامعة التونسية لكرة اليد اجتماع بحضور السيد كريم الهلالي رئيس الجامعة وعدد من ممثلي أندية النخبة. رسميا البطولة قسم الوطني A تبدأ نهار 12 سبتمبر والقسم B نهار 26 سبتمبر. والعصفورة قالت لي أنه بعض الأسماء شكت اليوم للمحكمة الإدارية بتعيين مدير فني، معناها الناس كل قاعدة راقدة ويسمعوا بالجامعة التونسية لكرة اليد عينة مدير فني، هل أنه احترمت الأمور القانونية؟ يبارك لكم يبارك لكم. كرة قدم التونسية وكرة اليد وكرة الطائرة والسلة معش تنجم تسوع بأكثر من هك اللي يقوم بكري تقريبا في الرياضة التونسية وهو اللي يشد دواليب الجامعات. في الكرة الطائرة أعلنت الهيئة المدير للاتحاد الرياضي للنقل بصفاقس عبر صفحتها الرسمية عن تجديد ثقتها في المدرب أشرف بن سالم لمواصلة قيادة المقاليد الفنية للفريق. وننهي بأخبار يجينا من الأمل الرياضي ببير علي بن خليفة، نظرا لعدم ورود أي ترشح لرئيس الجمعية في الموعد المحدد تعلن من الهيئة السرية للأمل الرياضي ببير علي بن خليفة جميع المنخرطين والأحباء على تأخير الجلسة العامة الانتخابية إلى يوم الأربعاء 22 جويلية 2026 انطلاق من 5 العشية بمقر دار ثقافة بير علي بن خليفة. هذه إذن أخبارنا كما حكيت لكم على سي سي غدوة الجلسة العامة الانتخابية. الأمور لم تتضح بعد لكن ماشي الكوكي على مستوى دواليب الإطار الفني للنادي الصفاقسي. بقية الأخبار غدوة إن شاء الله 8:15 برشا أخبار جديدة سيرتو للنادي الصفاقسي وأيضا لتقدم سقي الدير. أحلام تاع الأوقات مع تحية مهدي قاسم، إلى اللقاء.
11: سبور نيوز سبور نيوز
14: سولو جسم دو لا ميدينا
15: سهريات إذاعة صفاقس تعطرها ريحة الياسمين والفل.

0: سهرانين
1: فنون
2: فنون
0: ليالي المهرجان.
3: مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم.

0: الليل ميناء القلوب ومرسى الأشواق، حيث تضيء الكلمات عتمة السهر.
1: حبر الكلمات، السهرة صيفية
0: واللمة أثيرية،
1: كل ليلة من 9:30 الليل
0: نستنيكم.
2: الصيف على موجاتنا، نسمة تعمل الكيف.
0: الصيف على موجاتنا، نسمة تعمل الكيف.

0: تعبانها ياسر محليها
1: ريت محليها لغنية
0: بس محلى غنية عملنا بها كيف عملنا بها جو صيفي بالبمتياز زيدا
1: بمتياز هذا جديد الفنان محسن الماطري
0: يعطي ألف صحة بالحق بغافو محسن الماطري على الغنية كيما هكا كول على الأخر فيها شوية ريجي فيها منعرفش حسيتها ياسر مزيانة خفيفة صيفي وتعمل بيك جولة معناها في برشا بلايصة حلوة ذكرتنا شوية بغنية أوكافي دي ديليس باتريك برويال
1: بالضبط
0: ميسيا لش علاش لنجمو نستلهمو لكن نعملو حاجة أخرى ما أحلى
1: محسن الماطري ديما راهو في أغاني عنده بصمة خاصة ليه بصمة خاصة
0: مزيانة مزيانة على الأخر
1: حتى في التوزيع ليه بصمة محليها برافو محسن الماطري هذا هو جديد الفني هاو سمعناه لك سمعناه لكل مستمعينا ومستمعاتنا ومازلنا معاكم في استديو صيف حتى 8 ونص متاع الليل مرحبا بكم الناس الكل اللي اخترتوا الاستماع لنا يمكن قاعدين تتنقلوا بسياراتكم يمكن توا تستمعوا للراديو وانتم في داركم يمكن قاعدة تخمشوا مش تعمل العشاء الليلة
0: يمكن يستناو في ديديكاس زادة متاع نجاح دونك مرحبا بكم ابعثونا راهو ايسيفي تبعثونا على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة صفاقس على فيسبوك غاديو صفاقس تلقاو لافيش فيها تصويرة حنين تصويرة ألفا وبرنامج استوديو صيف ومرحبا بلي ديديكاس نتاعكم الكل
1: باش نفرحوا مع العائلة
0: ونفرحوا معاكم ونزغرتوا لكم زادة علاش لا إن شاء الله ديما الأفراح في دياركم الناس الكل وفي ديارنا إن شاء الله
1: إن شاء الله يا ربي هذا هو اللي نتمنيوه للناس الكل مرحبا بكم الناس الكل
0: احنا بعد الثمانية شنو عندنا حنين؟
1: بعد الثمانية شنو تحب تسمع؟
0: شنو تحب تسمع
1: هذه ليكم انتم الكلمه يا مستمعين
0: انا جيت باش نجاوبك باش نقول لك الصوت هذا نحب نسمع ترى هو الصوت هذا باش نسمعوه اما الكوكتيل هذا زيدا
1: يا عيني يا عيني
0: شنو رايك
1: امير الطرب وهو يغني
0: ذكرى محمد تحبوا تسمعوا صابر الرباعي يغني ذكرى محمد معايا انا مع ألفا
1: هذه ألفا اختيار اسمعوا انا شن نحبكم تسمعوا
0: اسمعي كل واحد احلى من الاخر
1: ملحم بركات وما ادراك ما ملحم بركات الفنان والملحن الجميل اللبناني صوته رائع جدا ابدع في الحانه ولي برشا غني حلو وبرشا شو رايك اوكي تسمعوا صابر الرباعي
0: استينفت يا جماعه استينفت نحب نسمعهم الاثنين حب ناس وليت نشعر انا سي معناها اول حاجه شفت القهوه فقلت لكم
1: عرفت كيفاش نقدم الاغنيه معناها
0: زيد سمعنا زيد يا عيني

0: ذكر
1: ياسر حلوة ياسر مزيان الكوكتيل
2: الرائعة ذكرى
1: الرائعة ذكرى
2: صاحبة الصوت القوي صاحبة الصوت الجميل
1: يس.
2: اللي معروف على مستوى العالم العربي صوت مميز كما معروف صوت السيدة أم كلثوم ذكرى كان معناتها من المنتظر انه مش يكون عندها الحقيقة نجاح منقطع النظير لأنه صوتها حالة خاصة
1: حالة خاصة بالحق
2: تغني خليجي أيه. محلها تغني تونسي محلها تغني شرقي محلها أبدعت وأقنعت والحد الآن كل مرة حتى في البرامج متاع المتسابقين غير يظهر صوتها كي يشبه الذكرى لكن بعد يلقاها اللي مهويش في عمق ولا قوة صوت ذكرى وهذا هو من أعذب الألحان اللي غنيتها ذكرى وظهرت
1: ياسر حلوة أما فما ذكاء خارق من صابر الرباعي زيادة في الاختيارات هذه مش سهل
2: أمير الطرب
1: أما راهو أمير الطرب براهو صابر الرباعي اللي يعرف يختار ويعرف ينشاني وغنيات متسلسلة ياسر مزيانة وكأنك تحسهم أغنية في واحد
2: أكيد.
1: أغنية واحدة
2: أكيد
1: دونك
2: عمل هذي عمل راهو الكوكتيل والتوزيع مهم جدا باش أنه يختار مجموعة من
1: سيلو مش اسمه دوك ترجعنا
2: يا إما تسمع صابر الرباعي هو يغني ذكرى وإلا تسمع صابر الرباعي وهو يغني ملحم
1: ملحم بركات يا أنور
2: يا أنور هكا راهو الورقة الحمراء راهو ما فماش حيادية هكا
1: حسيته معايا
2: أي هكا مع ألفة ألفة اخترت لكم صابر ويغني في ذكرى أنا اخترت لكم صابر الرباعي ويغني في ملحم بركات
1: شنو تحب تسمع هذه هي الفقرة بعد الثمانية مش نسمعوكم
2: يا عيني يا عيني يا عيني

0: حياتي أنا. إذا تحبوا تسمعوا الصابر وهو يطرب أغاني ملحم بركات وإلا بأغاني ذكرى لكم أنتم الاختيار. أهو تنقل لكم أول واحد مش عطينا الاختيار.
1: هو مش يختاروا على صفحة رسمية،
0: صفحة رسمية الفيسبوك
1: راديو سفاكس تلقاو الفيسبوك متاعنا راديو سفاكس تلقاو الافيش الخاصة بالبرنامج استوديو سيف ألفا وحنان وصوت غادي. قولوا لي شكون، قولوا لنا شكون تحبوا تسمعوا اكثر، صابر كوكتيل ذكرى ولا كوكتيل ملحم بركات؟ هذه بطبيعه بعد 8 متاع الليل عندنا فقرات اخرى متنوعه بعد شويه. الثقافه الرقميه باش تكون ان شاء الله سايبر سيكيورتي اسمها الفقره مع صديقنا ياسين مسمودي ان شاء الله اللي باش يونسنا بعد شويه في استوديو، وباش نحكيوا على النجاحات اونكور اي اونكور سورتو النجاحات الخاصه اللي تلمت البكالوريا وكيفاش نجموا نحميوا لي كونت نتاعنا، كيفاش نجموا نحميوا وثائقنا وبرشا حاجات اخرى اللي تخص سورتو الشواء نتاعكم ان شاء الله في قادم الايام اللي هي بروشينمون الحقيقه في الجامعه ان شاء الله في التعليم العالي، موافقين ان شاء الله مسبقا بعد شويه يكون ضيفنا ويعطينا برشا تفاصيل.
0: اما قبل هذه نوار عشيه،
1: نوار عشيه
0: هذا هو الركن اللي نستقبله فيه سعد الكريم الفخفيه خبيرنا الفلاحي. سعد الكريم اهلا وسهلا ومرحبا بك ونورت استوديو العشيه يا سيدي.
2: مرحبا بكم الزوز
0: يعيشك
2: ألفا وحنان،
0: ربي فضلك
2: ان شاء الله ننوروكم يا العشيه،
0: انت منورنا في كل وقت وحي.
2: ومش اقول لكم حاجه وان الصيف هذا السنه استثنائي،
0: اي
2: احنا اصحاب الحدائق، كل انسان عنده حديقه ولا عنده فيلا كبيرة وحديقة معليه كان من الآن يبدأ ينظف الحديقة متاعه. ينظف الورق الكل يلمده العشية في البرود، يلمد الورق ينظف الحديقة. علاش
0: هذاك الورق اللي يطيح والكل لازمنا نلمدوه ديما،
2: نلمدوه وخليوه في الشيرة، صبوا عليها شوية تراب، صبوا عليه الماء. علاش؟ باش ما يسكنش تحت منه زواحف حيوان شريرة. فهمتي؟ التنظيف هو الكل مع استعمال مواد موجودة عند الباعة، مواد غبرة. ندوروا على الدار كاملة، ندوروا على الدار كاملة وبحول الله لباس
0: ثمكين الخير
2: تنظيف به.
0: احنا اي بالضبط يا سعد الكريم، انا الى جانب هيك التنظيف اللي هو ممتاز وممتاز جدا، انا ثم نقطة اللي هي هما برشا. احنا توها في العشية تبارك الله ما شاء الله السبعة قريبة، لكن رغم ذلك مازال فما هو سخون، مازال فما تحس فما سخانة مازالت السخانة. الطرف الوقيت هذية نجم نسقي ما نسقيش، ايش نعمل؟ نخاف على أشجاري خاطر نهار كامل زيادة سخانة، يلترى كي نسقيها من قلقهم بعد كان نهار سخانة توا نزيد نوخر نقرب للمغرب، كيفاش نسقي الأشجار المطر؟
2: أنا بالنسبة اللي عنده عشب أخضر من المستحسن بعد نصف الليل.
0: العشب الأخضر بعد نص الليل،
2: بعد نص الليل
0: واضح.
2: احنا مشي ندخل للدار نرتاحوا، اذا كان عنده نقولوا احنا التقنيات متاع الماء اللي هي اوتوماتيك
0: نعملوا البرمجة متاعنا نص الليل يبدأ يسقي.
2: ولا اذا تحب ما عندك سام من يليش فيه
0: من يل بالله زوار هذيك
2: تسقي هيك الوقت بالغداء
0: واضح.
2: بالنسبة
0: للميرش يا جماعة سمحوني في الكلمة بالفرنسية راني قتل لو جعلها
2: الميرش،
0: الميرش هذك الميرش تجم التسقي به.
2: نعملوا حاجة أخرى اللي هي الري توا ابتداء من الثامنة ليلا نسقي حديقتنا ثمانية
0: متاع الليل، مش
2: لا لا سبعة مزيد تخون
0: واضح
2: ثمانية متاع الليل. شو ما عنا خاصة الغراسات اللي ما تحبش عطش كيما الفلة كيمة. بعد ما نجمعها الفلة
0: ايه؟
2: الياسمينة الحبق نقولوا احنا المرتقوش كل ما هو نباتات عطرية اللافوند غيره كل ما زبينا يوميا شوية
0: أيوة. دي ما يبدأ فيها الثرام
2: اي على خاطر الحبق حساس للقويل والشيلي.
0: بالضبط الحبق نهار اللي يبدا فما شيلي تلقى الاوراق نتاعو تتلف باش تفهموا معناتها قداش الشجره معناتها تتلف الاوراق نتاعها باش تنقص من نسبه التبخ
2: صحيح
0: خاطر تتاثر ياسر
2: صحيح
0: واضح.
2: هذا هو اللي نحب انا نقول لهم
0: مع 8 نتاع الليل نسقيهم هذوما من بعده علينا الوشويشه الحبق
2: صحيح
0: في نفس الوقت نستمتعوا بالريحه الجميله
2: اللي نصلي عليها هي نبات الكل العطرجيه وغيرها تبعد
0: ولا تبعد علينا واضح
2: ماذا بينا القصان ما نخليوش هكا نقولوا احنا الجاس ما نقرا وغيره هيش لا ردوا بالكم راو يربي تحت منه بوكشاش يعرفوه يربي تحت منه سواحف ماذا بينا الحديقة ديما نظيفة في فصل الصيف
0: ما نخليوهاش حتى يكبر في الصيف لا في الشتاء ما تسالش خليه
2: في الصيف ماذا بينا نظفه أكثر ممكن
0: أكثر ما يمكن حطوا جنينتنا نظيفة
2: نظيفة مع استعمال المدوات تحت الحيوط تحت السيسان ولا بأس بحول
0: ولا بأس بحول اللي هي نظافة اللهم صلي عن بيرا فمش أحسن من نظافة يا جماعة
2: لما تكون سهني قلي سعب الكريم طوانا عندي في الحديقة 20 جدر طماطم هبطت عليا الكل شو تعمله
0: شو نعمله في نفس الوقت الغلة طابت في نفس الوقت
2: تجم تعمل قولوا احنا 4 ولا 5 عصي
0: متى
2: يدين متى مصلحة ولا حتى 6 وترمي عليهم شبكة من فوق شبكة متى صيد بحر وتشد طماطم وتقص وتملح وتشرح وتخليه يشيح
0: شيحوا فوق الشبكة هذيك
2: صحيح
0: ومحليها طماطم اللهم صلي عن بي شيحة
2: هذه طريقة طريقة أخرى ينجم ياخو كردونة صغيرة يحط فيها من
0: اللوطة
2: أسفلها يحط أكل بابي سويتو يحط هذاك ويعمل صفة من بعد يعود اللي سويتو صف اخر حتى الطابة الكردونة يقعدوا حتى 20-15 وما يخافش
0: خليوها في الفريجدير ولا نخليوها لبرا
2: في الفريجدير
0: في الفريجدير تقعد لباس عليها
2: لباس عليها بحول الله كذلك
0: سمعت يا انور
2: كذلك الزهور راح نبداو نحكيو عليهم الاسبوع المقبل
0: الزهور ان شاء الله النور
2: النور
0: عينكم على النور الايام هذيا الجمعه الجايه تو ننوروا
2: نحكيو هذه هي السسمه مجمل حديثنا على
0: فما حاجه اخرى نحب نطمن عليها قبل ما نودعك بما انه حكينا على السقي وقلنا لهم كيفاش حتى كان عندك غله طماطم عندك عبيت طماطم عطاو الغل بكل تحب تستحفظ عليه اعطيني كيفاش تشم تستحفظ عليها قلنا لكم راهو الاشجار المثمر النباتات العطريه انطلاق من 8 نتاع الليل تسقيهم العشب الاخضر انطلاق من نص الليل كان عندك بروغراماسيون ولا قبل ما ترقد وانت يسقي وتخلو يرقد على ريحتك
2: حاجه اخرى زيد
0: جسمان جران قصوه حاجه اخرى نحب هيك الجازون هذيك خطر كل برشا ناس يقول لك هاو صفار لي هاو حطب لي هاو تهلك هاو كذا ايش نعملوا له مش يقعد سقيانه نص الليل
2: نص الليل كسر المال درجي من زمان
0: درجي من زمان
2: ما كسرش راهو الماء يجيب لي فرفطه ومن بعد يولي دود ويخمر الجازون
0: ردوا بينا
2: وقائيا نجم نعملوا مواد فطريه مواد ضد الأمراض الفطرية لكن إذا تطبق الطريقة هذه شوية شوية الماء لبس
0: كل نهار شوية شوية ولا كل نهارين ولا
2: كل يوم
0: كل يوم شوية
2: كل يوم
0: شوية
2: الدرجي من
0: بالخف
2: زمان
0: بالخف
2: بالخف ولبس أما القصان راهو ما تقصش يطولوا يكحل من اللوطة
0: لازمه ما يفوتش قديش طول
2: طوله زول 3 سنتيم مكتر
0: 3 سنتيم هو يطويل شوية وحنا نعود نقصه
2: وحنا نعود نقصه
0: دويه في القصان معني
2: دويه في القصان يصير حتى مرتين في الأسبوع
0: حتى مرتين في الأسبوع
2: هنا.
0: المهم قص بيش يقعد لبس عليه
2: خاطر يشم السخني يهيش وحنا ما خليوه شي يجبرش باش ما يجيش هكل فرفطه وكيد دولة
0: وما يفزدنش يقعد لنا محلية صيفية كاملة
2: هنا.
0: وأخضر ومنعنا على الله ومصلي
2: حاجة أخرى مش نضيفة اللي حكيتوا على الطماطم أنا للخوخ خوخ بالطبقية في ساي طيب استعملوها الخوخ استعملوها العوينة تقعد لحتى 10 أيام ما خافش منها
0: الغلة الكل
2: غلة الكل بالطريقة هذه كردونة صفة فوق صفة ولبس
0: ويقعد ولبس
2: يقعد
0: وتستمتعوا واموركم واضحة ولبس عليكم
2: إن شاء الله نهاركم زين
0: يا عيني عليك يا سعد
2: أنت وألفة إن شاء الله نهاركم مبروك
0: يعيشك وربي يعينك علينا وعليك استنى حتى وانت وديتنا بهالمعلومات الباهية والمزيانة أنا مش نودك فنان تحبوا برشا
2: نعشقوا
0: تعشقوا
2: نعشقوا
0: اللي هو
2: أنا وزوجتي عبد الحليم
0: يا عيني زوجتك نوجه له تحية ونقول له اسمع سي عبد الكريم اش ماشي يقول لك اسمع استمتع بهيك الموسيقى المنينة يا سي عبد الكريم وصوت العندليب الأسمر اللي الكل عشيق عندليب الأسمر يلا نستمع ونستمتع وهنا رجعين

0: وملا ملا ملا موسيقى وملا بنا وملا جو في هالصيف هذا. شكون كيفهم مستمعينا يسمعوا في الجو هذا وفي الطرب وفي غناء جديد والغناء القديم وغناء اول مره تعدى
1: بليغ حمدي
0: وبليغ حمدي ومن دراك معناها والعندليب
1: والعندليب الاسمر يغني من الحان بليغ حمدي وكلمات محمد حمزه معناها
0: رائعه من روائع اللي كنا نسمعوا فيها. وماذا بينا كما قسيناش الحقيقه مي اكاو لازمتنا شويه ناخذوا فقراتنا زاده كمان دونك دلالوكم امي بون ناخذوا فقراتنا.
1: احنا نرحبوا بفيصل مرزوقي اللي يلحق بينا مخرجنا. مرحبا بك يا فيصل منورنا.
0: انور مازال مونس
1: انور مازال
0: شدوا بالعشاء معنا الليله.
1: ربي يفضلك يا انور شكرا لك من القلب. هو ويسرى
0: يعطي صحه للتعاون
1: دكتور منعم جمال يعطيهم الف صحه الكل. سفيان خديم الله زيد خذها على زميلنا فريد عبد الجواد منذ الخامسه معناتها الله يشدهم بالصحه والعافيه. منورين الناس الكل وانتم زيد مستمعينا منورين. يلا اخترتوا ولا ما اخترتوش كوكتيل ملحم ولا كوكتيل
0: ذكرى شنو هو باش نسمعوا فيت اللي يسمعونا توا راه باش نسمعوا بصوت صابر البيع الفنان التونسي صابر البيعي. لكن هذه بعد الثمانية شنو تحبوا تسمعوا؟ هذه هي الروبريك. تحبوا تسمعوا الكوكتيل اللي خدموا الذكرى محمد كوكتيل يعمل 66 كيف تقريبا في 14 دقيقة وشوية ثواني وإلا
1: الكوكتيل اللي غنى فيه الملحم بركات
0: بعد كلامين لامين يتهبلوا زوز يهبلوا مسوز محليهم في 12 دقيقة وشوية زادة. دونك صح عليكم هكا ولا هكا ربحين الكلنا راهو في الاخر هكا ولا هكا عاملين انت.
1: اما راهو اللي مش يكون اكثر تصويت ليه هو اللي مش نسمعوها بعد الثمانية
0: اكيد.
1: اما توا وقيت
0: توا وقيت السلامة المعلوماتية السايبر سيكيورتي هكا الفقرة سميناها مع خبيرنا في السلامة المعلوماتية وانا سعيدة جدا باش يكون حاضر معايا من جديد والتحق بينا في فريق الأمسية الصيفية. كان معانا عمني والآن وليد اسناء معايا انا وحنان خبيرنا في السلامة المعلوماتية وهو زادة أستاذ جامعي وزادة رئيس جمعية صفاقس المزيانة. فرحانة برشا باش يكون حاضر معايا ويرافقني في الفقرة هذه كل جمعة إن شاء الله ياسين مسمودي. أهلا وسهلا ياسين مرحبا.
2: عسلامة مدام ألفة عسلامة مدام حنان مرحبا بكم وبيا بعدكم مرحبا بكل مستمعي ذات فقر.
0: برشا مرحبا بيك سورتو باش نحكيو على حاجات مهمة باش نحكيو على توجيه مش نحكيو على تلامذة نشحوا مازالوا كي نشحوا مؤخرا كيفاش مش يتوجهوا في العالم هذا عالم السلامة المعلوماتية. شنية الإنفاق كيفاش ينجم يبدأ كيفاش شنية الشعبة اللي نجم يمشي لها مهمة برشا تفاصيل هذه. هيك علاش اليوم في فقرتنا اليوم نخصوها ليهم. ياسين شنو نقولوا لهم ساعة نهنيوهم؟
2: ما لا بطبيعة أول حاجة مبروك الكل الناجحين في بكالوريا سنة والعافية إن شاء الله اللي قاعدين في دورة التدارك في بالي اليوم أكملوا ربي يوفقهم وربي ينجحهم لاباس بإذن الله ناجحين. وزادة نحب معناتها نشكر والديهم اللي واقفين معهم
0: صحيح يعطيهم ألف صحة
2: مشتاق نجاح عمل باك بالنسبة للعائلات الكل وخاصة عائلات في ساقس راهو يتم من أهم النجاحات اللي يفتخروا بها وخاصة اللي يحبوها ويقعدوا يستنوا فيها من اللي يتولدوا صغيرة
0: جوستومون. ودي بدا يتخيل في الافاق ولدي شنو باش يعمل بنتي شنو باش تتخصص شنو باش تولي دونك مهم برشا هذيا. ونعرفوا اللي ما أصعب من البكالوريا كان ما بعد البكالوريا
2: الاختيارات
0: فريمون يصعب برشا برشا. ديما نقولوا فما ثلاثيه معينه ولا مثلث هو معناتها ثلاث زوايا اللي هما انت شنو تحب شنو الموجود واش تنجم ثلاثه هذو مع بعضهم. دونك معناها في هذا الكل كيفاش نجموا نوجههم شويه في اختياراتهم ياسين؟
2: هو والله اول حاجه مدام ألفة حبيت نشكرك على تجديد الثقه في الـ في الـ الحصة هذه اللي هي
0: العفو
2: التوعية والهدف نتاعها انه نوصل للعباد هالسلامة المعلوماتية شنو هي الكلمة السيبر سيكوريتي اللي نحكيو عليها ويسمعوا بها شنو هو في مع حياتنا اليومية نعطيهم نصايح نعطيهم معلومات ونثقفهم وخاصة بل كانت نجم نقولوا اللي هي كانت رفاهية ما توراي سيتو نيسيسيتي اوبليغاسيون حاجة اجبارية على اي شخص مهما كان اللي هو يستعمل وسائل التواصل الاجتماعي يستعمل حواسي يستعمل الهواتف الجوالة أي إنسان يستعمل ثم لازم يكون عنده وعي بالسلامة المعلوماتية وخاصة بالمعطيات متاعه. هيك علاش شكرا لذات فيغ زادة لحد الفصحة باش نحكيه على المجال هذا واليوم كما قلت أني باش نحكيه مع الشباب الناجحين في البكالوريا والليسانس وكل ونعرفهم بالمجال هذا وشنو كان يحب يختص فيه المجال هذا شو لازمه يقوم ويعمل من دوا، خاطر المجال هذا هو مجال كما معروف من احسن 5 مجالات في المجال الاعلامية ومن اكثر طلب في العالم الكل. لكنه بطبيعة اي مجال كما نكيره وعليه ضغط كبير وعليه زادة لازم العمل والخدمة، وخاصة انه من اول ما نبداو كي اختاروا الشوا نتاعنا نبداو نخدموا باش انه نكونوا برمي لي ليدر في المجال هذا، ونبداو نتعلموا ما نقعدوش نقبل البي اف ولا قبل التخرج، نبداو والله تو باش نبدا هكا نعمل شويه باش نجم نلقى خدمه. العمل يبدا من الاول من الاختيار الشوا، نبداو نذكروا على ربي.
0: الاختيار هو الاولاني، صحيح نتوكل على ربي اكيد ونعم بالله. الاختيار من الاول يكون شنو هي افاق الشعبه هذه، شنو هي افاقها اللي باش نقراها، نعمل ليسونس فيها 3 سنين ولا باش نعمل بريبا قبل ولا باش بعد نكمل نقرا للماستر. فما اختصاصات ما تلقاهاش في ليسونس، تلقاها من بعد مع تا بار اوبليغاسيون، تلقاها كاين في الماستر. يظهر لي نحكيوا على توسكي سلامه معلوماتيه سورتو ولا ياسين،
2: وهو هذا هو المجال سلامه المعلوماتيه. كان الحلو كتابه التوجيه ونبداو نلوج ما نلقاوش حتى في نظام أمد معناتها ليسونس اللي هي تختص بالسلامة المعلوماتية. يقول القائل علاش ما فماش هذه السلامة المعلوماتية والسيبر سيكوريتي وكل، اللي سبب بسيط جدا، هل نجموش نحميه حاجة احنا ما نعرفوهاش، هي حاجة صعبة ومستحيلة جدا. لذلك علاش السلامة المعلوماتية هي تقولك لازم انت تعرف الحاجة كيفاش تخدم. نحكيه هنا على الحواسيب، نخدم على نظم المعلومات، نحكيه على المعطيات، نحكيه على جيستيون دو ريسك، نحكيه على كيفاش نحمي روحنا بالفيروسات هذوما وكل شيء. ما ينجم يصير الا ما نعرف كيفاش تخدم الحاسوب. هنا بتبسيط المعلومه، ليش الشبكات قاعده تقوم بربط المعلومات بين العالم نتاعنا هذا الكل، وخاصه اللي يحب يتخصص في الاختصاص اللي هو تقريبا في السلامه المعلوماتيه عندنا 20 معناتها اختصاص. شو اختصاص معناتها مثال نتاع اختصاص في المجال هذا، كما نقول لك انا مختص في السلامه المعلوماتيه في تقنية الويب، في حماية المواقع في الاخر قلت في حماية الابليكاسيون في التطبيقات، الاخر قلت انا في الشبكات، الاخر قلت انا في نظام ادارة المعلومات في وسط الشركة. كل واحد اختصاصه، لكن هذي ما نصوله كما نعمل النظام انت نختاره شعبة اللي هي تختص في الريزو انفورماتيك مثلا، في الديفلوبمون، في معناتها في مجال الإعلامية بصفة عامة.
0: اي هو معناتها اي به هنا معناها الناجح في البكالوريا اللي يحب يمشي المجال هذا يكون معناتها سيستيماتيك ولا بار اوبليغاسيون ديجا هو كان قاري انفورماتيك، ولا نجم يكون اي اختصاص اخر؟
2: لا هو نجم يكون اي اختصاص اخر، كيكسوا بكالوريا رياضيات، علوم حياه وارض، تقنيه انفورماتيك بطبيعه. دونك بعد في الاختصاص تو في الفاكولتي يختار جامعه ولا يختار ليسونس انفورماتيك. فما ليسونس انفورماتيك ريزو انفورماتيك، فما ديدي للسيستيم سيستيم امباركي يمشي ديفلوبمون. حتى في هدف، الهدف نتاعنا انه يتعلم ويتعرف على برشة تقنيات، منها قلنا كما قلنا الشبكات، تقنيه ديفلوبمون تاع لي سيت ويب باش نعرفوا كيفاش نحميوه من بعد، كيفاش تقوم تو مثلا نحكيوا على الاندستري 4.0 والحمايه نتاع لي ماشين لي غروند ماشين كيف. دونك لازم نعرف كيفاش يخدموا باش من بعد نتخصص في المجال هذايا في السلامه نتاعهم في الماستر ولا في الانجينيري. دونك هذا هيك علاش هو المجال هذايا راهو مجال يجي بعد الليسونس ولا بعد البريبا انتجري مثلا ولا البريبا، على خاطره تحب له معناتها معلومات في الاول. هل نستنى ونقعد نستنى من تو؟ لا، لازم نبدأ نخدم عليه من تو.
0: أيوة هذا هو المهم اللي نحب يسمعونا فيه مليح. ولا
2: من هنا أول حاجة باش نجمو ننجحو في المجال هذا، لازم أنا ما يكفيش أنه في التوجه في الجامعة كاو، لازم نقوم أنا بالعمل في نعمل دي ترافو دي احنا نسميهم دي لاب، مخابر تجريبية، نجرب كيفاش نحمي مثلا سيت ويب، نصنع سيت ويب وبعد نحاول كيفاش نحمي نتعرف كيفاش يخدم بأدق التفاصيل متاعه. وحسب أنا والتوجه متاعي كما قلنا فما عديد المجالات، فما حاجات اسمهم رود ماب، طريق باش توصل للسلامة المعلوماتية، باش توصل بعد تكون أنا مختص في السلامة المعلوماتية لازمك تتبعه
0: خريطة الطريق. فوالا
2: والطريق حسب الاختصاص متاعك، هو مجال راهو معناتها مطلوب في العالم الكل، من احسن المجالات انا نحبه برشا واختصاصي وبالحق نحبه برشا. فيه ياسر تحديات، تحديات يوميه نتواجهوا مع مشاكل ومخاطر، خاطر راهو المجال هذا ماهوش مجال سهل زاد، رغم هو برشا عباد تعرف فيه برشا فلوس، في برشا برشا خدمه، في برشا مواقع تجم تخدم فيهم، لكن انه مسؤوليه قبل ما نبدا الخدمه، على خاطر اني باش تكون مسؤول على حمايه الشركات، على مواقع، على اللي قد تصير لها هجمات سيبرانية من دي بيرات تنجم تصير لها معناتها دمر شركات معناتها توصل للد...
0: وهذا اللي ولينا الراوة في الجديد، وهذا هو معناتها احنا قلنا فما معناتها مواطن شغل اندثرت ولا اختفيت، كيما تولدت مواطن شغل اخرى، معناها عمرنا ما كنا نتخيلوا نهار باش توصل فما مواطن شغل اسمه معناها انك انت تكون تخدم في السلامه المعلوماتيه، يعني خدمه ومهمه وفيها مسؤوليه كبيره برشا، كيفاش تحمي المؤسسه اللي انت معناها تخدم عليها ولا سيت معين، وهذا اللي ولينا نراه توا البيراتاج اللي قاعده تصير.
2: هذا هو التغيرات، راهو ما فماش شغل معناتها مش يكون من حتى الفلاح، الفلاح قبل مش هو الفلاح توا، مش هو الفلاح نتاع 2050، ها فما تطور كبير ياسر في استعمال التقنيات وفي استعمال الآليات الجديدة هي، والتطور نتاعنا راهو اللي ما يتطورش راهو ما يجمش يواصل في الخدمة هذيك.
0: احنا كان نلخصوا لتلامذة البكالوريا اللي تسمع فينا توا واختصاص، يا اما هما سواء هما من الاول انفورماتيك والا من اي شعبة اخرى، وحب يتوجه للمجال هذا، مجال الاعلامية بصفة عامة، ومن بعد نحكيه على السلامة المعلوماتية. السلامة المعلوماتية قلنا تجي في جزء ثاني، لكن نجم تحضر لها من الاول، شنو ينجم يختار توا، شنو ينجم يتوجه؟
2: وهو من احسن من اللي يحب يكمل في يواصل في السلامة المعلوماتية لازم يركز على ثلاثة مواد اساسيه موجوده في البروجرام نتاعهم، اللي هما هندسه الشبكات، ريزو انفورماتيك،
0: اي
2: نظم التشغيل سيستم ديكسبلوتاسيون، والثالثه واللي هي مهمه ياسر هي ديفلوبمون، معناتها مهما كان الديفلوبمون ويب موبيل معناتها برمجيات معناتها نقصد بها. علاش؟ على خاطر هذه كل من يستحقوهم من بعد في مجال السلامه المعلوماتيه، المسؤول السلامه المعلوماتيه لازم على الاقل يعرف اساسيات كل واحده منهم، وخاصة بعد في الاختصاص اللي مش يختاروا يجب يتخصص في واحدة منهم هما.
0: وين نجم يلقى الاختصاص هذي اللي يجب يركز على ثلاثة محاور هذوما مهمة؟
2: في مدينة صفاقس مثلا نجم نحكيه على عن الفاكولتي دو سيونس كلية العلوم بصفاقس، عن الفاكولتي ليزات صفاقس، نحكيه على لساق كلية العلوم والاقتصاد، بطبيعة الملتي ميديا وين أقول الملتي ميديا ولساق
0: والنتكوم
2: بطبيعة. زادة فما إن شاء الله ما تكونيش الذاكرة، زادة في بيلي في الكوميرس فما شعبة فيها إعلامية. في بيلي هذم هما الاختصاصات كيف تجم تعمل يما ليسونس يما بريبا انتجري، موجودة في زوز جامعات كهو اللي هي فاكولتي دو سيونس والملتي ميديا متاع صفاقس، اللي من الأولها تبدأ انجينيري بريبا انتجري، بعد تعمل انجينيري في نفس
0: المؤسسه، يعني بريبا في نفس المؤسسه. واضح
2: بريبا انتجري،
0: بريبا انتجري من الاول. دونك يعطيك الف صحه، شكرا لك على كل التوضيح هذا. بدينا نمهدوا شويه لتلامذه البكالوريا، اكيد هما سورتو اللي نجحوا توا، معناها فما اللي عندهم واضح شنو يحبوا وشنو ينجموا، وفما زاد اللي هما في حيره مش سهل بالكل. دونك المسؤوليه اكبر من انه بعد ما تاخذوا البكالوريا، الاكبر هي الاختيار. ان شاء الله بالتوفيق لكم، هكا وضحنا لكم شويه في مجال التكنولوجيا الحديثه، وخاصه في عالم معناها ديجيتال وفي عالم السايبر سيكيورتي. حاولنا نعاونوكم شوية مع خبيرنا في السلامة المعلوماتية والأستاذ الجامعي ياسين مسمودي. شكرا لك، تلقوا بك الجمعة الجاية إن شاء الله في موضوع آخر مهم أكيد. شكرا لك ياسين.
2: إن شاء الله مدام ألفة، شكرا لك، نشوفكم بخير،
0: إلى اللقاء، يعطيك ألف صحة. شكرا لك. 7:19 دقيقة إشارة التوقيت، الموسيقى حاضرة أكيد بامتياز، تحية لكل الفريق اللي يخدم معنا في الأمسية هذه. شكرا لك يسرى الغربي على تأمين الديجيتال، شكرا لفيصل في الإخراج.

مرحبا بكم الناس الكل. 27 دقيقة هذه إشارة توقيت. أكيد سمعنا علي حميدة في سلمها لله، وبعد سمعنا نبيع النابولي تغني دوليشة. خذيتنا في الدوليشة بالفعل في المدينة العربية، ودوليشة في تونسنا المزينة، وين مش ناخذكم في الدوليشة أخرى. دوليشتنا هذية للجزر، وما أدرك ما الجزر. وقت تسمع بكلمة جزيرة وإلا جزر، أول ما يتبادر لذهنك هو الراحة والاسترخاء على شواطئ الذهبية، الرمال الناعمة، الشطان البلورية، صوت موج البحر الخفيفة تضرب قديمنا المنغمسة بين رمل الشاطئ ودغدغات المياه اللي تتدفق ما بين أصابعنا، حلمة بنينة لا نهاية لها. أكيد برشا منكم يقول زعما مش تحكينا على جزيرة من جزر تونسنا. لا، أنا مش ناخذكم خارج أرض الوطن بدون تأشيرة. خلي ألفة في برنامجها تاخذكم للجزر والأماكن الجميلة في تونس بعينينا، أما أنا تو مش ناخذكم الجزيرة من الجزر الموجودة في تايلاندا، تحديدا جزيرة الفراشة. هي من أجمل جزر تايلاند وجنوب شرق آسيا. تسميت بجزيرة الفراشة فقط لأنه مظهرها يشبه للفراشة مربوطة الجناحين. الجزيرة هذه تنتمي لمقاطعة كربي على بعد 45 دقيقة بالقارب السريع ولا ساعة ونص بالعبارة تجم توصل لها وتلقى روحك في جزيرة بيبي التايلاندية، جزيرة الفراشة اللي بدورها تنقسم لعدة جزر، لعل أشهرها وأكبرها واللي ضم برشا فنادق هي جزيرة كوبيبي دون، وجزيرة ثانية لكن ما هيش مأهولة بالسكان، أما فيها عدة خلجين، ولعل أشهرها خليج مايا. أفضل الأوقات لزيارة جزيرة الفراشة بصفة عامة هي ما بين شهر نوفمبر ومارس. تتمتع الجزيرة هذية بطقس مميز يتراوح بين 28 و 32 درجة ونسبة رطوبة قليلة برشا، مع نسيم بارد، وهذا اللي يخليها منطقة مميزة لتصوير الأفلام الهندية. وتم تصوير الفيلم الشهير ذا بيتش في جزيرتنا، جزيرة اللي نعرفه بها اليوم اللي هي جزيرة الفراشة. في الجزيرة هذية ثمشي منطقة اسمها تونساي. ايه هكا تونساي، مش تونس، تونساي. البلاصة هذية فيها برج تونساي، وبرج من الحجر الجيري بطول 200 متر يناسب الناس اللي تحب رياضة التسلق، وفيها مجموعة من الجزر. يمكن أنك تزور جزيرة بامبو واللي تبعد 40 دقيقة بالقارب، فيها شاطئ زيدا جميل، شاطئ لودالوم اللي تقام فيه العروض النارية، الحفلات الصاخبة. وفي الجزيرة زيدا تلقاو هضبة فيو بوينت. الفيو بيونت هذية من خلالها تشوفوا الجزيرة من أعلى، وغادك تلقى ثلاثة مستويات وليك الاختيار. أما غروب الشمس وقت تسقط الشمس وتعانق البحر وترخي الوين هالطبيعة ويعانق جبل الخضرة المترامية هنا وهناك، نودك ولنشهيك. يمكن أنك تقضي وقت جميل وانت تستمتع برياضة التجديف بالكاياك وحدك وسط المياه الفيروزية الزرقاء وجبال الحجر الجيري والشجيرات الخضراء اللي تحيط بيك من كل جوانب، ولا تقوم برياضة الغوص. ودايما ما تكون الرحلة ليوم واحد في هالقرية هذية، قرية تونس. وفي جزيرة الفراشة ثم خليج، خليج سكندينافي، يقال انه يحتوي على رسومات ترجع الى عصور ما قبل التاريخ. كيف تزورها المنطقة هذية تستمتع برؤية مجموعة كبيرة من الكائنات البحرية المتنوعة، كذلك يعيش على الجزيرة عدد كبير من أنواع مختلفة للقردة. تايلاندا الجمال بكل موجود، لكن الأهم من ذلك الأمان، وهذا ما يميزها لأنك مش تعيش بسلام واطمئنان. في
جزيرة الفرنشة استراحات جميلة من خيل تعطي منحة إيكولوجي جميل على البحر. المطاعم عادتها كبير، تلقى الأكلات التايلاندية الهندية التركية الصينية، وليك أنت الاختيار. هذا إلى جانب الفواكه الإسيوية اللذيذة اللي ممكن تحلي يومك وتعطيك مذاق خاص وجميل. الرحلة ممتعة تخليك تعيش مع الطبيعة الغناء والشواطئ الرملية البيضاء. وهكا خذينيكم الجزيرة من جزر العالم اللي هي جزيرة الفراشة في تايلاند، الجزيرة الجميلة اللي خذينيكم في تجويل قصير لكن بدون تأشيرة. احنا مواصلين معكم المشوار، خليكم معنا. وقاية الصيف هذه مازال متواصل معكم، والاستوديو استوديو الصيف مازال متواصل. وفيصل زعمة بعد الرحلة المزينة بدون تأشيرة زعمة وين مش ياخذنا؟

0: ندفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

ماني غير بعشرة التوقيت يسر محليها الغنية يسر مبنها يسر مزينة فختان سيكة منا موسم الحج وحمد لله على سلامة حجاجنا الكل إن شاء الله يا ربي وعقبيل اللي مازالوا يتمني ولا يتمني ولا يستني ولا إن شاء الله ليست القادمة نقولوا احنا والموسم الجاي يا ربي غنية ديما تبقى مزينة وحلوة الحقيقة أنا حتى في أحلى صباح ديما نعديها الغنية هذية مزينة على الأخر وهكا فيها إحساس كبير حلو وهكا روحاني يعمل 66 كيف مش مشيو الاحساس اخر قبلها هي قبل الاحساس الاخر بالنجاح وبالفرحه نحب نقول للمستمعين انه راهو كيف العاده استوديو سيف ان شاء الله يكون حتى الثمانية ونصف نتاع العشيه مع الفا ومع حنان سينو موزيكا نصف الساعه الثانيه باش تكون الاخرانيه بليتو شكون موزيكا وشنو تحب تسمع اي نعم شنو تحب تسمع زعما تحب تسمع كيما اختارت حنان صابر الربيعي غني لكم كوكتيل للفنان اللبناني ملحم بركات

كلامين لامين ماذا بيا نغنيها تلمون نموت عليها تلمون مزيانه يا فيصل تلمون يسر بنينه ومحليها ومحليها موزيكا برافو صابر بايا امير الطرب بالحق بالفم والملا هذايا اللي يحب الشواء نتاع حنان وسينو اللي يحب نختمو بكوكتيل رائع كوكتيل مزيان كوكتيل يعمل 66 كيف هيت نسمعوكم صابر بايا يغني لشكون

بشوف تلمو عجبين الزوز. صحيح حنين اختارت الملح مبركات وانا اخترت كوكتيل ذكرى بصوت صابر رباعي, اما الاثنين كل كوكتيل اروع من الاخر, كل كوكتيل احلى من الاخر. دونك هاكا انا بروفيتي وعدين لكم شويه منه كل كوكتيل, سينون بعد ان شاء الله حسب التصويت على الصفحه الرسميه الخاصه بإذاعة صفاقس راديو صفاقس كيف العاده تلقاو لافيش الخاصه بالبرنامج وغاديكا تقولوا لنا شنو تحبوا تسمعوا, سينون لي ديديكاس نتاعكم ونجاحاتكم وافراحكم اللي ياسر نحبوا نعيشوا معاكم الفرحه هذيا قديش عنا نستناو فيها. وكل مره هذه فرحتنا معاكم في دياركم في مناسباتكم والزغروت المزيانه والفرحه بنجاح ما احلى شي منها. اي اي اي ياسر محليها قديش عندنا خذينا الباك وخذينا السيزيماني قبله وياسر الغنية هذه ترجع بينا من قبل الفرحنا ونجاحاتنا. إن شاء الله يا ربي تدخل الكل دار والزغروتة تدخل الكل دار والفرحة بنجاح نجاح ليسانس نجاح كلمت النوفيام اليوم ألف ألف مبروك بيانتو إن شاء الله كلمت السيزيام عني بخيمير ما يسرتو ما زلنا نهانيو في كلمت البكالوريا وي كلمت البكالوريا فرحاني لكم من أعماق قلوبنا إن شاء الله ألف ألف مبروك. كيما نحبو توا نفرحو ونهنيو الجميلة والرقيقة زينب بن عياد, ألف مبروك زينوبة زينب بكالوريا رياضيات اللي فرحت والديها وجدادها وجدودها وعائلتها الكل مونسيون بيان. ألف مبروك لزينب بن عياد عقبال إن شاء الله للتوأم منجي وعايشة بن عياد. ألف مبروك الماماتك إيناس عيادي وباباتك مجدي بن عياد للعائلة الكل سورتو مامي نبيها وبابي منجي بن عياد مامي ثريا وبابي رضا عيادي. ياسر فرحاني بنجاحك ويقولوا لك عقبال نشوفوك عروسة وإن شاء الله عقبال التخرج وألف ألف مبروك وهذه بوسة مزيانة من عندي أنا يا زينب.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. يتميز الطقس هذه الليلة بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالوسط ومحليا الجنوب، ثم تشمل آخر الليل مناطق الشمال حيث تكون أحيانا غزيرة بالمناطق الساحلية، فيما تتراوح الحرارة ليلا بين 19 و 23 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 25 و 30 درجة ببقية الجهات. البحر هائج بالشمال وشديد الاضطراب بخليج الحمامات وقليل الاضطراب فمضطرب بقية السواحل. بلغت نسبة النجاح في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام النوفيام دورة 2026 63.96%، وقد تحصلت التلميذة تسنيم الشريف من المدرسة الإعدادية النموذجية حي المنارة جابس الجنوبية على معدل 19.21، بينما بلغت نسبة النجاح في امتحان ختم التعليم التقني 68.29%، وتحصلت آلاء المنصوري من المدرسة الإعدادية التقنية برادس على معدل 14.52. تنطلق بداية من يوم الغد عملية تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا، لتتواصل إلى غاية يوم الأحد القادم على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم الأربعاء 8 جويلية الجاري، وفق ما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي أوضحت أن دورة المتفوقين مفتوحة للمحرزين على شهادة البكالوريا 2026 في الدورة الرئيسية، والذين تحصلوا على معدل النهائي يساوي أو يفوق 16/20 بالنسبة لشعب الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية وعلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف، وعلى معدل يساوي أو يفوق 14/20 بالنسبة لشعبة الآداب. في أخبار العالم، اختتمت في الدوحة جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وإيران عبر وسطاء قطريين وباكستانيين، ووسط حديث رسمي عن تقدم إيجابي في تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد، مقابل مؤشرات تفيد بأن الطريق نحو اتفاق نهائي لوقف الحرب ما زال طويلا ومحكوما بعقد أساسية أبرزها مضيق هرمز والأصول الإيرانية المجمدة وملف لبنان والبرنامج النووي. ارتفع عدد قتلى التفجير الذي وقع في منطقة الحميدية وسط العاصمة السورية دمشق إلى 9 أشخاص بينهم 6 محامين. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 9 بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89 أشرد.

0: يستعملوا برشا في الانترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها؟ المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
1: الصيف على موجاتنا، نسمع تعامل الكيف.
2: تعامل الكيف.
3: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
2: ستوديو صيف.
1: ستوديو

0: سيدي منصور يا بابا
1: هكا جو صيفي بمتيز
0: صيفي بمتيز حنينة. لا والغنية هذه تبدأ هكا تحضر لنا شيئا فشيئا المهرجانات خاصة اليوم مهرجان الجاز اليوم بدأ في فعاليته يا ألفة فهنيئا لجمهور الجاز في تبرقة لأنه اليوم الانطلاقة والانطلاقة بعرض جزائري إن شاء الله كل التوفيق ثم برشا عروض مزينة برمجة ضمن المهرجان هذية اللي كل عادة عنده تقاليد وعنده ناس ومتتبعين وعنده ناس يحبوه مهرجان الجاز كل عام يجيب نسخة جديدة برموز جديدة بأسماء جديدة فكل مرة يعطي معناتها نقول احنا بصمة خاصة وهذه هي الفعاليات الدورة العشرين من مهرجان تبرقة للجاز تتوصل حتى نهار 9 جويلية 2026 تظهر عادت بعد غياب دام 6 سنوات فما الستريت جاز اي اللي هي حلوه برشا اليوم العرض بامضاء الفنان الجزائري جمال العروسي هذا هو العرض اللي اليوم مبرمج بالنسبه زاده على مستوى كذلك اليوم زاده عندهم عرض لعازف البيانو الكوبي الفريدو رودريغيز الغالب هذا كوبي
1: رودريغيز
0: انا ديما نغلط في اسمه هذه مش يكون عرض على على مسرح البحر فاكيد للناس اللي يعشقوا الجاز هذه سهرة جميلة وجميلة جدا فبرشا عروض أخرين من صربيا من برشا عروض جميلة من تونس تبارك الله ما شاء الله لا بأس بها العروض وفيها برشا حضور للتوينسا وهذا هذه حاجة زادة مميزة ومميزة جدا يا ألفة اللي هالعرض والمهرجين هذية ما احنا شيئا فشيئا على إيقاع انتظار لمهرجان صفاقس
1: الدولي
0: إذا كل ما سيدي منصور ريت رمزيت سيدي منصور
1: أما ما احنيش بعاد برشا خاطر غدوة الحين إن شاء الله ندوة صحفية الخاصة بمهرجان ساقية الدير في دورته الثامنة غدوة 10 متاع الصباح بدار ثقافة باب بحر دونك الدعوة موجهة لكل الزملاء الصحفيين العالمين والعالميات بالجهة باش يواكبوا الندوة الصحفية هذية أكيد باش نلقاو إن شاء الله دورة كل مرة يزيد يخدم ويزيد يطور مهرجان ساقية الدير الحقيقة ونشوف فعالياته معناها مهرجان قصير على المستوى الزمني ولكن ثري على مستوى السهرات والبرمجة هذا اللي قاعدين نشوفه فيه شيئا فشيئا مع الجمعية اللي يعني تتبنى معناها تقوم بإدارة المهرجان
0: أكيد
1: دونك تحية لهم الكل وإحنا غدوا إن شاء الله يكونوا في المواكبة بإذن الله
0: أكيد
1: ولينا عودة على البرمجة إن شاء الله تكون في برد القايلة غدوة من 2:30 حتى 4:30 مع ألفة
0: إن شاء الله يا ربي أمينة نجيكم في الصبحية في الخدمات أما ببصمة صحية
1: بصمة صحية
0: بصمة
1: حتى
0: صحية
1: حتى غادي كمان المهرجان ما تلفت لوجه وغدو حي
0: إنه ليه في الصحة غدو أكيد قبل ما نختم معاكم زيدا فما الانتداب تلميذ الضباط صف بالبحرية قصتم كينم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة لفائدة جيش البحر هذية بلاغ جينا حول أعلان انتداب هالتلميذ هذوما جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهيكل المركزية الراجع بالنظر إلى وزارة الدفاع الوطني بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 الناس اللي تحب تشارك تدخل إلى الصفحة الرسمية فتلقى كل الشروط بالنسبة للانتداب وتكوين الملف منها مطلب ترشح باسم وزير الدفاع نسخة بشهادة البكالوريا نسخة ببين أعداد امتحان البكالوريا زوز نسخ من بطاقة تعريف زوز مضامين
1: يلقاو التفاصيل كلها
0: يلقاو التفاصيل الكل هذه باش تلقاوها وإن شاء الله بالتوفيق خضراء حكاية غرام برشا ناس يحبوا يكونوا في الـ في الـ في الـ في الجيش الوطني بحرا ولا برا ولا جوا
1: تحيه لجيشنا
0: اكيد اكيد تحيه لجيشنا
1: موجود يحرس في البلاد دونك تحيه لهم أكيد.
0: أكيد.
1: احنا تقريبا هكا نسوختي مليقه تقريبا فيصل انت بونكتير واحنا كيف
0: واحنا نفس الشيء
1: في الدقيقه 20 معناتها
0: الدقيقه 20
1: زعما مش يسمعوا
0: زعما مش يسمعوا قبل ما نمشيوا ولا مش يسمعوا يا ألفة فما دكتوره في تنتريكي حبيت نبركلها في بنتها إمنة غنينية اللي زادة اليوم نجحت إن شاء الله
1: مبروك
0: ولتعوا مش تلتحق بمعهد فرحات حشيد ما عاد نموذج فرحات حشيده ان شاء الله. فالف الف مبروك ليك يا إمنا، ان شاء الله ديما متالقه وان شاء الله ديما فرحانه بها يا فيتن. الف الف مبروك من القلب والله،
1: الف مبروك تهانينا الكل ينجحوا اليوم في مناظره النوفيم.
0: اكيد اكيد نعود ونذكروا ألفة اش نميش نسمعوا يا ألفة.
1: والله انا ما نحبش نقول ما هيك الكوره عند
0: فيصل، هو اللي
1: فيصل
0: فيصل هو اللي يعرف شنو اختاروا المستمعين، وهذاك علاش هاني مش نشوفوا هاني مش نشوفوا الحقيقه. زعما المستمعين كانوا مع ألفة، مع اختيار ألفة
1: ذكرى محمد صبر باعي يغني لذكرى محمد،
0: وانا صبر باعي يغني الملحم بركات.
1: هذه الفقره
0: اللي قدمته انا.
1: شنو تحب تسمع؟
0: شنو تحب تسمع؟ زعما مش نسمعوا
1: ترى. سمعنا يا فيصل،
0: يلا سمعنا يا فيصل قبل ما نودعوا تماما ونقولوا اش قالوا المستمعين.
1: لحظات الحاسمة. سوسبانس. هاكا غلبت انت يا حنين. هاكا غلبت انت يا حنين. ماتش مبيوع هاكا يظن فيها بيع وشري الحكاية.
0: دكتورة ريم البقلوطي زادة ولدها التحق بالمعهد النموذجي، ألف مبروك ألف ألف يا دكتورة ريم. المحمد عزيز البقلوطي التحق بالمعهد النموذجي فرحة حشيت صفاقس واحد، ألف مبروك إن شاء الله ديما فرحانين. كذلك دكتورة لميا القرقوري نوجه لها تحية، هاني وجهتكم تحية وكل الناجحين. أما تو قايت تسلطينا يا ألفة،
1: هذا هو دونك.
0: هذا هو ختم اللقاء
1: فقرة شنو تحب تسمع. إن شاء الله ونسناكم، إن شاء الله كانت عشوية صيفية خفيفة بامتياز وثرية في نفس الوقت. متفردين معانا أجمل تحية لكيب كل الحقيقة اللي خدم معانا من خمسة، شكرا ليهم الكل. فيصل يواصل السهرة والمشوار، ألفة وحنين يتمنى لكم بقية وقت ممتع على موجي ذاعة صفاقس ولا وين ما أنتم موجودين. تلقوا بكم الجمعة الجاية إن شاء الله.
0: الجمعة الجاية إن شاء الله بعد شوية ذكرة الأغنية مش ناخذوكم مع أم كلثوم فاطمة خنفير سيرذا القليل وسمية كريشين، مش ياخذوكم لذكرة الأغنية أم كلثوم من البيرم التونسي وزكريا أحمد في رايعات الأولى في الغرام.
1: متعة كبيرة برشا.
0: يلا ما خلينا نتسلطنوا مع ملحم
1: من توا
0: وبعد مع أم كلثوم. متابعة طيبة.

0: الصيف على موجاتنا، نسمع تعمل الكيف،
1: تعمل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
1: ستوديو الصيف

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعين مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى.

واحدة من الروائع الطربية العاطفية الخالدة التي جمعت بين محمود بيرم التونسي والشيخ الملحن زكريا أحمد وأم كلثوم. أغنية ولدت في ظروف صعبة مؤلمة مدمرة في حياة زكريا أحمد. ما هي ذاكرة هذه الأغنية؟ وما هو تاريخها؟ ومتى تم إنتاجها؟ وما هي الظروف التي أحاطت بكتابتها وتلحينها وغنائها؟

بعد وفاة ابنه محمد دخل الشيخ زكريا أحمد في صدمة واستسلم لحزن دفين في منزله بعد وفاة وحيده، فاجعة لم يتحملها الأب الملتاع، فلازم الصمت والانزواء بعيدا عن الأنظار، يشتر حزنه واجما كارها الحياة بعد أن تحجرت الدموع في عينيه. زاره صديقه بيرم التونسي وقال: حطيت على القلب إيدي وأنا بودع وحيدي. بكى زكريا دمعا ولحنا على شكل الأولى في الغرام، الأغنية قدمتها أم كلثوم بأداء لا يخلو من تطريب، وهي ميزة أغلب أغنيات زكريا أحمد معها. الفنانة التونسية صوفيا صادق تغني الأولى في الغرام.

0: ذاكرة أغنية.
1: زارت أم كلثوم زكريا أحمد في منزله بعد 3 أيام من وفاة ابنه. كان المشهد مؤثرا، وتمالكت أم كلثوم نفسها بأن طلبت استقدام محمود بيرم التونسي المتواجد في تلك الفترة بالإسكندرية، اعتبارا لعلاقة الصداقة المتينة التي تربط المبدعين بعضهم ببعض. استجاب محمود بيرم التونسي لدعوة أم كلثوم وهو يجهل ما حدث لصديق العمر. هاله وهو يجلس إلى جانب صديقه زكريا أحمد حالة الذهول والوجوم التي كان عليها. كان عليه أن يبادر بشيء ما، استنجد بقريحته التي أسعفته في الحين وكانت الأولى في الغرام والحب شبكوني. انتبه زكريا أحمد من ذهوله وبكى بحرقة وهو يستمع لصديق العمر يقول: حطيت على القلب إيدي وأنا بودع وحيدي. ليحتضن عوده وينطلق في دندنة لحن صادر من أعماق وجدان مبدع يعيش موقفا عائليا مؤلما. هذه الفنانة ربا الجمال من سوريا تغني الأولى في الغرام سنة 2008.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
2: تطلب تلحين الأول في الغرام ثلاثة أيام كان فيها محمود بيرام التونسي إلى جانب رفيقه الشيخ الملحن زكريا أحمد ليطير معا بعد ذلك حيث أم كلثوم التي شدها اللحن والمضمون وهي الشاهدة على لحظات الميلاد الأولى، فبادرت بتسجيلها بصوتها، وكان ذلك سنة 1944، وتضيفها بذلك إلى باقة روائعها الغنائية الخالدة. استمعوا إلى الفنانة أمال ماهر مع عود عمار الشريعي تغني الأول في الغرام.

0: السلام.
1: أغنية الأولى في الغرام غنتها أم كلثوم مرة واحدة فقط في حياتها، ولم تستطع أداءها بعد ذلك لما تحتاجه من قوة صوت

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.
3: عشرة دايما
4: التاسعة ليلا.
1: إذاعة صفاقس، الأخبار.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. يتميز الوضع الجوي بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بمناطق الوسط ومحليا بالجنوب، على أن تمتد خلال ساعات آخر الليل إلى مناطق الشمال، حيث ينتظر أن تكون الأمطار أحيانا غزيرة بالمناطق الساحلية، في المقابل تكون السماء قليلة السحب ببقية الجهات. بلغت نسبة النجاح في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام النوفيام 63.96%، بينما بلغت نسبة النجاح في امتحان ختم التعليم التقني 68.29%. تنطلق بداية من الغد عملية تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في بكالوريا 2026، لتتواصل إلى غاية يوم الأحد القادم، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء 8 جويلية الحالي، وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. في العالم، نفت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم جملة وتفصيلا صحة ما تردد من مزاعم بشأن طلب السلطة من جنوب إفريقيا سحب دعوى الإبادة المرفوعة ضد كيان الاحتلال الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية. واصل الاحتلال الصهيوني اليوم عملياته العسكرية في جنوب لبنان،

0: بشن غارتين جويتين إحداهما قرب مستشفى في بلدة النبطية الفوقة ومواصلة تفجير منازل في منطقتين رغم اتفاق الإطار الموقع مع لبنان الأسبوع الماضي. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إنه لا يمكن الحفاظ على السلام في المنطقة إلا إذا كان شاملا وجامعا من دون أي تدخل خارجي. ارتفع عدد قتلى التفجير الذي وقع في منطقة الحميدية وسط العاصمة السورية دمشق إلى 9 أشخاص بينهم 6 محامين مع إصابة 19 آخرين، ووقع الانفجار في مكان يعرف كمكان لاستراحة المحامين. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: أشرة ديمة.
3: تخلى القصف قلع صباحة أوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف. دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم السحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنظف.
4: كافح الفساد خليها تنظف.

0: فنون.
1: يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجتنا، موجات اذاعه صفيق سيفي من 9 و4 دقائق. رحلتنا في الفنون متواصله حتى نص الليل، كل نهار موعدنا نهار الخميس من 9 نص الليل. معكم عبير شقرون فيصل المرزوق. في 3 ساعات ان شاء الله نعديوها مع ضيوفنا وضيفاتنا، باش نعديوها مع الحوارات مع اخبار المهرجانات، كذلك العديد من المهرجانات باش نحكيو شويه عليها على البرمجه نتاعها. دونك باش نعديو مزيان برشا انا وفيصل معاكم على الموسيقى والمستمعين. بعد 9:25 ان شاء الله باش يكون حاضر معنا الممثل الجميل، ممثل مسرحي سينمائي تلفزي براوي لوحيشي اللي ناخذوه من سوسه. وبعد 10:30 ان شاء الله باش يكون حاضره معنا الفنانه التشكيليه وقيمه المعارض الفنانه ليلى بوتب. 9:05 نمشيو مع الموسيقى وراجع.

0: إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا، موجات اذاعه تصفيق صيفي، مواصلين معاكم المشوار حتى نص الليل مع بير شقرون فيصل المرزوقي حتى نص الليل في فنون. نتلقى كل نهار خميس من 9 نص الليل، غدوه ان شاء الله مع احمد باش تلقاوني في استوديو سيف من 5 ل 8 ونص نتاع الليل. نعطيكم البرنامج نتاعنا، سعاده جدا اني نمشي لسوسه باش نستقبل فنان ممثل تلفزي سينمائي مسرحي، ممثل كبير اسمه بوراوي الوحيشي. نقول له مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مساء الفل والياسمين والروح الطيبه للساقط الميمونه عباد زيت الزيتونه.
0: مرحبا بك زيت الزيتونه، مؤخرا زيد خذي برشا جوائز زيتونه التونسي
1: من حقها ساقط ونص.
0: أكيد الحقيقة مش كينش سفيقس، معناتها الزيت متاع تونس متنوع، معناتها الشمال عنده بنة، الساحل عنده بنة أخرى، الجنوب كيف كيف، سفيقس بيان شور عاد وقت نقوله سفيقس نقوله معناتها ماركة مسجلة.
1: اي زيتون العيسى عاد
0: وش مليلي برشا نوع الحقيقه ما نعرفهمش الكل. حبيت الحقيقه في اول حصه من فنون في الصيفيه هذه نستقبلك في بوراوي الوحيشي، نحكي شويه نرجع شويه بالذكريات، نحكي شويه زد على المستقبل على الوضع نتاع الفنانين في تونس، لكن خلينا نمشي للزمن الذهبي نجم نقولوا متاع المسرح والسينما والبرامج التلفزية والمسلسلات التونسية. نحب نسأل بوراوي الوحيشي قبل كل شيء شنو أحوالك لاباس، ونحكي شوية على أهم المحطات اللي أثرت فيك وساهمت في تكوينك كممثل.
1: والله شو نقول لك، المساهمة في تكويني كممثل أول هي عندي للساقط نرجع ديما لنزع للساقط. الله يرحم سعيد السويسي ويرحم الناس الطيبين سعد حميد جليل ويرحم الناس بالقدا بالقدا، هما اللي كونوني ورد وخرجوا مني وطو نسلم على أصحابي في الساقط، نظر بعزيزي محمد الليقي مجيد بن حمودة توفيق بوخريس ربي يشفيك يا توفيق، نسلم على الناس كل علي بن حمدة، الناس كلها يعني تربيتي المسرحية بدأت في الساقس. فهمت تربيتي المسرحية بدأت في الساقس وقتها كانت الإذاعة في نهر سالم حرز الله، نمشيو غاديكا ونسجلوا معاهم ساعات والفرقة معروفة عاد في دار الثقافة القديمة، دار الثقافة القديمة بحضر مركز الشرطة ثميك. وصهريات عدات التحضير بتاع مسرح خاصة امري القيسي باريس حضرناها بالليل نتمرنوا في النهار، احنا الاولاد والبنات تتمرنوا في النهار وفي الليل خاطر البنات ما يقعدوش يروحوا، واحنا في الليل نقعد ونسهر ونسهر الديكور بتاعنا ونسهر مع استاذنا كمال العلاوي.
0: تذكر الاكسسوار وتتذكر المكياج بتاعك، انا شفت تصويرتك في مركز الفنون الدرامية وراك حية في المسرحية هذية ما احليها.
1: الحمد لله الحمد لله، أنا خدمت فيها من رقاش باريس عندي ثلاثة شخصيات. شخصية الرئيسية باولو الهارب من حكم فرانكو باولو بريس ضربوه ضربته المناجم في عينيه وتعب، هرب من حكم وهرب من حكم فرانكو، خدمت المناجم في باريس وكليكا وفي فرنسا بصفة عامة، بعد كي ضروا كليكا ولا يطلب بالأكورديون الأكورديون ويعزف ويطلب في نفق المترو. والدور الثاني أكل الشيوعي اللي يحلب بالقرآن الشريف اللي هو شيوعي ويوسف الشيوعية ويحلب بالقرآن الشريف، معناها مش فاهم حد شيء كما برشا ناس مش فاهمين الأحزاب مش فاهمين الدين مش فاهمين حاجة، ويبدأ يحكي ويحرر وينشر في حاجات مش فاهمها. الأدوار الصغيرة الأخرين احنا ديما كي نلقاه في الفرقة غاديكا كنا قبل الأدوار تتوزع علينا ناخد احنا الأدوار ديواني وحاجات منا وحذي، أما الأدوار الرئيسية ناخذها احنا ديما. وكانت بالعربية وكان سعيد السويسي مرفين على مخارج الحروف كان بالقدر الله يرحمه كان راجل طيب، وسعد حميد جليل وكمال العلاوي، وكنا كانت فرقة قارة في الساقس كانت عندها معتبرة.
0: كنت مع كمال العلاوي زد كنت مع كمال العلاوي في ميركوراج
1: في المركورات هي لا بعد المركورات بعد امرئ القيس المركورات بعد امرئ القيس وكنا في الفرقه معناها ناس نحبوا بعضنا ونعيشوا مع بعضنا عائله نمشي الله يرحم عبود العزيبي ناخذ اللبلابي قبل نفطر ومن بعد في الغد بعد نبدا نخدم على رواحنا ونبرفوا كليكا معناها عالم كبير كنا نعيشوا فيه عالم كبير وحضرنا امرئ القيس هذيك الخدمه هذيك هي الفها عبد الكريم بن رشيد المغربي
0: ايوه
1: عبد بن رشيد ومن بعد كملنا خدينا الميركوراج زدنا نفس الشيء مع كمال لكن كمال وقتها استدعى امال بكوش هي خدمه هي الميركوراج الله يرحمه طاهر رجلها طاهر بكوش الله يرحمه خدمه معنا وكانت حاجة عظيمة ياسر في اختيار لكس وكنا نخدمه الاكسسوار والضوء والكوستيم والدراسات الكل نخدمها وحدنا فهمت مثلا الميركوراج فيها سلاسقة وفيها أتراك وفيها عالم كبير ولبنانيين وعالم والمختار وكلك والكوستيم معنا طه البكوش وقتها جاب كتاب كامل على الكوستيم تاع الشرقيين هذوك باش خدم وخدمنا عليه معناها ناس كنا نخدمه كانت فرقة الساقس هي أول من شاركت في أيام قرطاج المسرحية الدورة الأولى
0: أي
1: أول
0: هذا للتاريخ
1: أول دورة شاركت فيها دورة أيام قرطاج المسرحية أول دورة شارك فيها أولاد الساقس فرقة الساقس الفرقة المسرحية القارة بالساقس فهمت معناها الساقس راهي تخرج كانت الأيقونات
0: أكيد
1: ما تخرجش اللي يجي ساقس راهي بلاد عزيزة وعظيمة
0: أكيد
1: كما المخرجين الكل أكثر من ساقس
0: أكيد احتضنت بنيتها وولدها
1: نوري بوزي
0: كل سينما مسرح
1: سلماني وقفة وقفة قدام كاميرا لحبيب سلماني وقفة برك خير لي بطولة مع مخرجين أخرين
0: أنت ديجا خدمت مش نقوله ما تخدمت مع الأفضل في الساحة التلفزية والسينما أي في تونس
1: ما لا حبيب سلماني وقت نخدم معه في بنت الخزاف وقت كنا معنا محمد الياجي معنا لازر عزيزي معنا تفرهدنا بالقداء مخرج صعيد لكن في الأخير يقول لك يجي حملك يقول لك سامحوني
0: أي.
1: وصورناه في زيني فيلم
0: انت عندك ذكريات برشا عاد في زيني فيلم
1: زيني فيلم بالطبيعة خاطر استوديو اللي ما استغلناهش ما استغلتوش تونس ما استغلتوش نورمال مور هو ذاك اخذت الدولة تاخذ الدولة وتسير الدولة وتوظف الدولة
0: راهو عندنا مدينة كيما مدينة الانتاج الاعلامي في مصر
1: الله عليك على الاقل احنا نكونوا عندنا مدينة صغيرة مدينة صغيرة كيما تلوت في زيني الله يرحمه كانت الدولة تنجم تاخذ وتتبناه بالكاميرا نتاعو بالماتريال نتاعو بالستوديو 900 متر مربع صورنا فيه سوق نتاع بنت الخزاف بنت الخزاف تصور غادي سوق كامل صار في بنت الخزاف معناها الديكور والله يذكر مختار زولاق يعطي صح في صنع الديكور نتاع قريه عتيقه صنعها في وسط 900 متر مربع ضيعه محروس كيف تصور في زيني فيلم
0: ضيعت محروس ديجا حكايه انت
1: مالا تصب التراب تخليك ماين نتاع تراب الاستوديو نتاع زيني فيلم هذيك مؤسسه خسرناه صدقني يا عبير كي دخلت مره هديت ولدي باش نمشيو العرس غاديكا ولات خمسه صالات افراح دخلت الاستوديو مازال الباب الحديد مازال الضوء اولا تفاجات الساعه بيت المكياج ولات بيت نتاع جزوز وقطو اللي قعدت فيها سنة جميل عملت المكياج فيها عملت المكياج فيها عزة العلاوي اللي عمل فيها المكياج محمود ياسين عمل فيها المكياج هذوما ودي ومكياج أمال بكوش منى نور الدين شخصيات كل عملوا فيها اليوم اليوم اليوم والتي يحطوا فيها الجزوز
0: نورمالمون راهي المدينه هذي راهي تخدم وراهي تطورت ونورمالمون الاماكن اللي سجلتوا فيها خاصه البدايات راهو متحف صغيرون في وسط المدينه يدخل الدوفيز ويجيب مخرجين ومخرجات من برا تجي تصور فهمت
1: اي سبقتني يكون نورمالمون في الماتريال الكاميرا بوس الكبار والماتريال نتاع التسجيل القديم راهو تحط في باهو كبير يتعرض للناس تشوفه كيف كنا نخدموا به والاستوديو نهارتها صدقني يا عبير دخلت انا ولدي قلت له استوديو كيف كنا نصور ولدي احسن في فرنسا ربي ينصر ويجيب
0: سلام عليه
1: يعيشك يعيشك دخلت انا صدقني تشيت يا عبير والله
0: اي نتخيل الاحساس.
1: البروجيكتور كان قصقف من مكسي بالبروجيكتور، انا رازر بعزيز يسهل ومحمد الليل يعرف كل شيء، وكان العالم كامل عالم كامل ندخل لكابل بتاع الكاميرا، حتى واحد ما يعرفش على الكابل بتاع الكاميرا، ممنوع ممنوع، حاجه منظمه حاجه عسكريه.
0: اكيد خساره خساره خسرناها مدينه حاضره ما حاضره باش كنا نجموا كما قلت انت تاخذها دوله تونسيه وتطورها للاسف.
1: نتاع ضو نتاع ضو وقت تقص السيق ولا حاجه الجروب يديكلانشي وحده باش البروفيسور ما تعرفش،
0: يبدا كل شيء حاضر خير ملي تمشي معناتها مخرج يقعد يلوج ويفركس في معناتها في مكان باش يصور فيه، عندك استوديو حاضر
1: استوديو حاضر ممتاز ممتاز. أي. وفي بيت ضيافه في نبات الناس. أي. مثلا صورنا مخر عندنا بيوت نمشيو عندنا بيوت خاصه بينا نمشي نرقدوا
0: لي مشروع كان ناجح برشا معناتها ديجا ستار وورز ستار وورز الاكسسوار والاستوديوات اللي حطوهم اللي حطوهم الناس معناتها تجي من الخارج مازالت جاي تتفرج في الاكسسوار تتفرج في الديكور نتاع ستار وورز حرب النجوم فهمت.
1: وتصور في وتصور في المسلسلات المصريه خدمنا معاهم خدمة في أنا واحد من خدمت في ليلة هروب، خدمت في زائر من الفضاء، خدمت في برشا أعمال مصرية خدمنا فيهم، ليلة هروب وقت مع سنة جميل سمية الألفي عفاف رشاد كانوا يحترمونا.
0: شو هي كانت نويت متاع مدينة أعليم مش تونسية، مدينة أعليم ومدينة تلفزيون عربي معناتها
1: إنتاج، لا مدينة إنتاج تلفزيون
0: أي تلفزيوني عربي معناتها أي
1: العربي لصاحبها المرحوم الله يرحمه نعم
0: الله يرحمه أي
1: لا وكان راجل رغم اللي هو مولى المؤسسة
0: أي
1: ويحبنا ويحترمنا ويبدأ يقول أقول لكم إيه يا شباب ده أنا بعزكم ده أنا بعزكم وسمحليه.
0: وأنت تعرف علاش اختار تونس بالذات معناتها؟
1: والله إذا ما نعرفش بالضبط ما يحرم وقت محمد بن علي اقترح عليه الله يرحمه
0: هاي.
1: الفنان محمد علي ودي شرف أني خدمت معه في مسلسل وردة
0: هاي.
1: محمد بن علي وحسن الخلصي لحقت عليهم كنت نسمع فيهم أن يتغير هي كبرنامج بتاع مسرح الإذاعة نهار الأربعة في الليل نهار ثلاثة في الليل ليلة الأربعة نسمع فيهم ونسمع فيهم نهار السبت يخدموا أعمال بالعربية يعني نقرا في الابتدائي صغير مغروب وصلت زيت لحتى الخلف قلت له جابني ربي وحدك ربي وحيانا باش لقيت معاك وخدمت خوك في مسلسل وردة خدمت خوك صغير خوك صغير في المسلسل ومعنا محمد بن علي وقت الله يرحمهم والكل ناس ممتازين ناس خلاوا لي بصمة خلاوا لي ريحة طيبة ونتفكرهم كان بالخير ونقول الله يرحم الرجال ويريتنا نكونوا كيفهم ياريتنا نكونوا كيفهم ونلقاو الانتاج كيفهم ونقول يا بلادي يا تونس رانا احنا رانا فنانين وروحنا طيبه ودمعتنا قريبه ورانا عنا ما نقولوا عنا ما نقولوا رانا نجم نعملوا نصلحوا حتى السياسه احنا شاورونا ناورونا ما تلوحوناش احكيوا معانا ناديونا حضرونا في جلساتكم. تعرف فيلم فريد شوقي مره فرضوا فيه مجلس النواب بتاع مصر غير تشريع كامل غير تشريع فيلم فيلم أريد حلا
0: فاتن حمامة
1: ورزي أباظة غير زاد تشريع في مصر كاملة ريت الفنان مش عنده علشان شعاري وقت نقول أني معلم أستاذ رسول أو لا أكون الفنان معلم أستاذ رسول أو لا يكون
0: هذا يهزني النقطة أخرى معناتها العناصر اللي تخليك توافق عليه إنك تجسد شخصية معينة إلى جانب الرسالة معناتها تلوج على التحدي وإلا تلوج على الشهرة وإلا على الخلود والبقاء.
1: والله لوج على البصمة
0: بصمة
1: خلي بصمة البصمة أهم المال المال مضمون الفلوس مضمونة يعني مانيش مش نخدم بلاش نخدم بفلوسي ومانيش طالب المستحيل ما نوصلش مالي ملياردير الله يلطف بيا حب نعيش فنان يدي فيها مصروفي وداري موجودة وحياتي طيبة واني شيخ هذاك الفنان شي يحب يعيش مانيش حاسنا باش نولي ودي ملياردير والله لا حاسنا بالشي هذاك ونأكد لك الفنانين التوانسة اللي يسمعوا فيها الكل لا يفكروا بالطريقة هذه خاصة رجال المسرح رجال المسرح هم أفقر ناس فهمت معناه احنا نحبه نخليه درس نخليه رساله نخليه ميساج تو مثلا عندي عمل اسمه بابور زمر
0: اي
1: بابور زمر نحكي فيه على برشا حاجات حتى على كتاب ربي نحكي لاني انا الفنان المخضرم نعمل الدين السياسة والاجتماع وشو الاجتماعية. الكورة ما نفهمش فيها.
0: أيوة.
1: ما عنديش دخل فيها. ما نفهمش فيها وما عنديش دخل فيها وما نحبش نناقشها. ما يجي مش مشكلتي. أما وقت نحكي على الدين مثلا نقول لهم يا عباد أقرأوا القرآن قراءة العبادة ولا تقرؤونه قراءة العادة. ففي قراءة العبادة اقرأ وطبق ما في الكتاب، لكن قراءة العادة اقرأ وطبق الكتاب. هيك السر في الماء. ما لا اقرأ وطبق ما في الكتاب. احنا ناس نقرأ في الكتاب ربي قراءة العادة، اقرأ وطبق اقرأ وطبق كوني دبرت أجر. يا سيدي يزلنا نفهم كتاب ربي
0: الفهم
1: نعيشوا به. الحفظ هو الفهم والحفظ.
0: احنا للأسف معناتها فما مسابقات حفظ القرآن في عوض فهم القرآن، معناتها حتى الحفظ بالنسبة ليهم الحفظ هو انك تكرر، في حين انه المعنى متاعه اعمق من مجرد تكرار.
1: الله عليك. لا ثم فرق بين حمل وحفظ. حمل يعني قرأ الكتاب من رأس، لكن حفظ يعني فهم وتدبر وأخذه من هذا الدستور. ذاك الحفظ. الحفظ حاجة، والحفظ لم ورب سبحانه وتعالى فرض علينا حفظه، ولكن لم يفرض عنا حمله. حمله مستحب لكن حفظه مفروض. حفظه أن نفهم كلام ربي، نفهم كيفاش نعيش به ونصرف به ونسير به حياتنا.
0: التدبر
1: لأنه كنز كبير، كنز كبير التدبر والحياة به، ومن يزلناش نضيعوه من يدينا.
0: إذا بالنسبة لبابور زمر،
1: هذا بابور زمر إيه؟ ونحكي على تونس، نحكي على برشا حاجات. نوصل نغني فيها، عندي غنية صغيرة نغنيها نجم نعدي لك منها شوية.
0: مثال شيء غنينا.

0: ظل قسرين متحبين وشم يا
1: الوشيمة
0: وشيم الحين هذايا
1: أي
0: وشيم الحين في معصم غبر العين معناها ونزلي سوسة وريانة وقفصة والقصرين متحفين لمة الوطن ريتها فهمتها
1: فهمتها
0: لمة الوطن
1: أكيد.
0: هي غنية قديمة أنا خذيتها استغليتها باش لم بها الوطن ونحكي على فضيلة الشيرني ونحكي على عناوين بالقداع دي في المسرحية دي هي مسرحية ما نجمش نعديها لألف جمهور ولا لا ما نتمناش هي مئة واحد يفهموني ويسمعوني يكفيني
1: يفهموك شفت محلها الجمهور احنا عندنا جماهير لما حالة ما به انه الفنان ما انت عارف جمهوره المهم جمهور يفهمني
0: يفهمني يفهمني وما حاجتيش يا سيدي الكاشي بسيط راهو مش حاجه كبيره
1: بوراوي الوحيشي انت فنان مخضرم خدمت سينما وخدمت تلفزه وخدمت مسرح وخدمت حكاويتي كيفاش معناتها هذا بوراوي الوحيشي وصل يمتلك كل ادواته كممثل وفي المسرح وعلى الركح وقدم الكاميرا اللي هما زوز مختلفين معناتها زوز عوالم مختلف
0: والله لا مش مختلفين الساعة المسرحي يطلع الركح ويقابل الجمهور معناها عنده المسرح الشيء يعلمنا الجرأة يعلمنا الارتجال تلقى الكلمة بسهولة مفعول ضايع تلقى الحكمة بسهولة أو مثلا كما قلت لك بابور زمر مش كما قدمها هنا كما قدمها في دول أخرى
1: أكيد
0: ديما تلقاني عندي حاجات أخرى نجيب حاجات أخرى من مرة مشيت لبلاصة نقتل الشباب في المخدرات ونقتل الشباب فيها تنقض على المخدرات ونقض على التربية ونجيب لهم حتى من كتاب ربي كلهم ثم آية قصيرة في سورة قصيرة اسمها ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لا تسألون يومئذ عن نعيم من نعيم اللي أعطاه لك ربي وتجي وتمتو باش تجيب وتنجب صغير وتنجب ولد وثم يصرف مليارات باش يجيب وليد في الآخر ما يربيش تربية باهية ستسأل عنه ستسأل عنه أمام الله وتسأل عنه على تصرفاته اللي عملها إذا براك ركنت مش تعذب ربي مش حاسب كما حاسب هو وإذا قتل نفس الشيء ستسأل عنه لكن نعيم اللي أعطاه لك ربي ما عرفتش كيفاش توصله وتكبره وتجيبه الاثنين هذا الدرس نتاعي
1: اكيد الدرس انت ديجا ديما تسرع على كلمه الرساله خلينا نرجعوا للشخصيات معناتها اللي تتقمصها في كل شخصيه جديده معناتها تشتغل عليها بوراوي وقت نرجعوا للباركور نتاعك معناتها تعتمد على القراءة الحفظ توثق تبحث والا فقط تعتمد على الحدس الفني نتاعك
0: لا الشخصية أنت والمخرج إذا تحكي مع المخرج شنو المطلوب مني
1: أي.
0: مثلا خدمت فيلم وثائقي ألماني يعني هشام رستم الله يرحمه ولي الشرف أني خدمت معاه بالضبط في فيلم ألماني وثائقي روما القديمة
1: أي.
0: هو خذيه دور الزعيم وأنا خذيه دور الكاهن كحكاية مع المخرج الساعة ما شرطش عليه نتكلم بالألمانية قال لي اللغة اللي تجدها بين الفرنسوية والإنجليزية والألمانية وين ندخل الفرنسوية حد يرى الشخصية فهمني المخرج شنية تقصد الكهنة القاعدين يسيطروا على المواطن الكهنة قاعدين يسيطروا على البلاد الكهنة قاعدين باسم الدين يوصلوا في رسائل سلبية نورمال ما توصل في رسائل إيجابية باسم الدين هم يوصلوا باسم الدين يوصلوا باش يدبر روسهم باش يوصلوا رسائل معناها خليت الشخصية هذيك وتعدات بالحق فيلم ممتاز ياسر وكان فيه شخصية ممتازة ياسر
1: هذا دور الكاهن
0: لارتي يوروب وتعدى في ألمانيا ديجا عندي بنت نسيبي هي تقرا في ألمانيا وتتفرج في الكرون في التلفزة عنده في التلفزة الألمانية قالت لي تتكلم بالألمان قلت لها لا مدبلة
1: ما حلية فخر انه الانسان يعني تصويرته
0: هي عايشة قال ترى عمتي وصحابها الكل داروا بها
1: طلع جرماني واحنا ما في بينيش بيه سي بوراوي
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله وشرفني برشا خدمت فيه مثلا كي نخدم مثلا خدمت يعني وأخيرا عملنا يعني فرجة ترابلسي فيلم اسمه قلب الرحاة
1: أي هذا تعرض في آخر دورة من أي مقرتاج المسرح السينمائية
0: وتعرض وعملنا كنا نادو صحفي عليه البرحاز هذا شخصيه دور مركب، احنا نقولوا رول دو رول كومبوزيشن كومبوزيشن درول كومبوزيشن درول شخصيه اللي تشوفني مثلا براوي اللي عمري 69 سنه لكن تشوفني مع 69 نركض نلعب سبور ونتحرك لباس
1: الحمد لله.
0: لكن انت وقت تشوفني اي نفسي اللي تشوفت روحي عطيت روحي 90 سنه تشوف في الكرة عطيت روحي 90 سنه
1: أيوة.
0: معناها الشخصية مركبة وفيها هو يحكي على مرض الزهايمر الزهايمر واني خذيت دمر عمر كرشيد البطولة بتاعه وكان الحمد لله فرج نفسه المخرج قال لي بكل صراحة عطيتني الحاج اللي حاجتي به وإن شاء الله يلقى حظ الفيلم هذا فيلم اجتماعي يدخل كل دار كل واحد يلقى فيه خوه يلقى فيه عمه يلقى فيه بوه كل واحد وعطينا دراسة كاملة على المريض هذايا الرجل يمرض بالزهايمر هذايا كيفاش راهي العائلة مش هو اللي يمرض هو ما مدله مسكين ما عندوش حتى علاقة لكن العائلة هي اللي تمرض الانتوراج هو اللي يمرض احنا نعطيهم نقولوا كيفاش تتصرفوا معاه كيفاش تعاونوه لين ربي ان شاء الله يخلق دواء لهذا المرض هذا
1: اكيد اكيد توجيه دواء وقاعد يتطور
0: ان شاء الله الناس قاعدة تخدم عالم كامل قاعد يخدم نمشيو مثلا شخصية ثعلوب شخصية أخرى
1: ثعلوب حاجة أخرى كثعلوب شفتوا ثعلوب ومعنيتها المسلسل هذي أجيل باش تقعد تتذكروا وما زالت باش تتذكروا تفرجت في كاساندرا ولي
0: والله
1: تذكروا مسلسل كاساندرا قبل متاع التسعينات بكاساندرا من التسعينات شوف فوق 30 سنة تقول انت نسيناها تكرمت دغنيغمو في احدى دول الخليج باش تشوف انت انه الجمهور راهو ما ينسيش مسلسل صار له 30 سنة اجيل ورا اجيل تتفرج فيه وقت قبل تقول فما حجر صحي تقول فما حذر تجول الدنيا كاملة تبدأ رابختو في تونس في الجزائر في ليبيا سوريا في سوريا فما مسلسل حكي على كاساندرا وقتها فهمت باش تعرف انت شفتو ثعلوب ومسلسل المسلسل هذايا
0: كلموني من المغرب كلموني من المغرب والناس لي واحد قال لي اخويا ايجا بحذايا ضيف عندي ايجا بحذايا بارك
1: المهم يحضر لك شوية جيجيت
0: لا والحاجة الباهية انه وقت بعد 30 سنة ولا 35 سنة
1: أي.
0: من مسلسل ضيعة محروس علوب ونمرود يتلقوا في عمل سينمائي
1: اي
0: يعني نتمنى يعود جزء ثاني بتاع
1: ثعلوب ونمرود
0: ونتلقى ونمرود وثعلوب نفس الخدمة ونخدم شخصيتنا بعد 35 سنة ونجد شخصيتي ونعاودها ونخدم شخصية ثعلوب هي هي
1: شفتوا ضيعة محروس هذه تسمى معناتها سلسلة ولا مسلسل معناتها كش نقولوا احنا ظاهرة نفس الشيء شوف لي حل نورمالمون نستحفظوا بالاكسسوار ونستحفظوا بالديكور ونستحفظوا بالشخصيات نعملوا منهم متاحف بالحق لو فما حاجات نعرفش فما مانيش باش نسمي توا من الامريك ولا من الهند اما راهو يولي مزارات معناتها يوليو ماركه مسجله فهمت تجيب دي بيهم الديفيز نحكي مره اخرى على الفلوس وحاجه اخرى زاد احياء الذاكره التلفزيونيه والذاكره السينمائيه والمسرحية خاطر يلزم في الاخر متحف معناتها
0: معناها هذه شخصية مثلا نمشي للماتوس خذيت شخصية صالح المباركي
1: اي ماتوس انت والله تعرف باش تبكيني بالحق معناتها قديش كان عندنا انتاج تلفزي رغم امكانيه تونس الضعيفه ماتوس وزيني فيلم والافلام اللي بالالمانيه والانجليزيه والطليان
0: شوف نمشي نلقى روحي نعمل بوراوي ولا بني زيد يتكلم بني زيد وكيفاش صالح جدي قال لي ناخذ قال لي مسراقه تكون تطلع رد بالك وليد معناها ديما بني زيد الحر
1: أي.
0: نمشي في ريحانة تلقاني رئيس مركز في الحرس الوطني
1: أي.
0: ما نخوش البطولات راني ما عمري ناخذ بطولات لكن كي ناخذ شخصيات حمادة عرفة يقول لي بطل تكري عندها دورة الحمد لله كي نسك يشكرني مخرج كما حمادة عرفة هذاك الله يبقيه لنا كالرجل الطيب
1: أي.
0: هو حبيب سلماني الله يبقيه لنا معناها نمشي لشخصية أخرى نمشي لحكاية العروي الله يرحمه الحبيب الزمني اعطاني شخصيه تاجر عمار من نوعية التاجر عمار احنا نقرأ الإيطاليان على الطاولة نلقى نقول جيل محمد كوكا نقول له ألبس بلطك في لما تقلصك بعض الهوائش نقدر نقاسي فيك نقوف تاني غاديكا قلت له لا يا حبيب راهي الهيشة ما تقلصش راهي اللي تقلص في النمالة هي الوشواشة هي الذبابة هلو من يقلصك لكن شنو بينما الهيشة تلدغ
1: اي
0: فهمت تلدغ بالبدوي وتلسع بالبلدي البلدي يقول له لسعتني العقرب والهيشة الكل يقول له لسعتني لكن بالبدوي تقول تلدغ ومش ما قولش لدغتني خاطر تالي بلدية يلزم تضم لدغتني
1: لدغتني صحيح في الجنوب هكي
0: كيف تقول هالي قلت له انت دي البس بلغك ما تلغك بعض الهوائش نقدر نقاسي فيك
1: برافو انت الساحلي اما تتقن بيان شوغ اللهجه البدويه هيك هو الممثل يلزم وفما مصحح نتاع لهجات نتاع اللغات
0: مثلا احنا قاعدين وقتها في الله يذكره بالخير حسين محنوش وحماد يعرفه الكل قال له بل نمشي للمربط نتاع الناقه قلت له لا سي حماد راه ما يجيش المربط المربط الفرس للحافر بصفة عامة المربط للفرس الفرس والبيم والبغل هذا المربط الزريبة للغنم
1: اي
0: لكن الناقة عندها مراح بالعربية اسمها المراح مراح الناقة ما قلوش مربط الناقة مراح الناقة وعبد السلام النوالي وقت يكتب غناية علي الرياح الله يرحمه يا شاقة المراح خل خالق رباح
1: اي صحيح صحيح
0: معناها ريت هذوما الحاجات هذوما يزمناش الفنان تفوتوا يزم ديما هذوما حاجات يتخباو لكن عندهم نقشة نقشات يفيق بهم المتفرج
1: أكيد شفت الخبرة وهذه الخبرة ما تكونت كينش برشا عمل في المسرح برشا عمل في السينما وفي في التلفزة
0: ثاني رقبة خاصة ثاني الرقبة
1: شفت انت حكيت على برشا عمل تو معناتها بالحق انا تو نشوف صحيح بون فما شوية اما بلي تعمل فماش برشا عمل تلفزيونية تو الواقع نتاع الانتاج الدرامي التونسي ضعيف
0: انت ما عادش تتفرج في العمل التونسي ما عادش تشوف تونسي تشوف حاجه عالم اخر ما عادش تشوف تونس احنا قبل منصف السويسي قالها قال جاه ربي الله يرحمه وقتها نخدم اني ورشيد قاري ومنصف السويسي نعمله في تجربه مع المخرج خلفل الخلفي ومعنا صالح جدي ومعنا نور العياشي معنا برشا مجموعه صورناها في ووزيها زندوبي طونا في شيخ بنزرت عاد نهارتها مصر السويسي قالوا يا عباد ربي ماذا بيك نحل تونس تلزة تونسي نلقى تونس حل نمشي لمصر نمشي تلزة مصرية نلقى مصر هكا ولا علاش ما نخدموش تونسي
1: البسمة اي اللي تحكي عليها انت
0: راهو عنا تعرف نجمو نعملو كل عام مسلسل على شخصية بلادنا فرحات حشاد الهادي شاكر حبيب عاشور هذوما تليلي الحامي
1: ما خدمنا على حتى شخصية تونسية
0: صالح بن يوسف هذوما رجال المقابيل والسياسيين نخدموا على رجال السلاح نجمو نخدموا على الدغداجي على البشير بن الزبيرة نخدموا على سعد البناني نخدموا على رجال بالقداد بالقداد
1: نجمو نخدموا على بوركيبة اللي هو من أهم 100 شخصية في القرن معلت
0: نخدموا على إنسانة على الدكتورة
1: توحيدة بالشيخ
0: توحيدة بالشيخ نخدموا على
1: نضالاتها
0: نضالاتها وقريتها نخدموا على الفنانين نخدموا على الرياحي برشا ناس متخلوش عنده الباك
1: أي
0: بشليه في وقته هو في وقت توحيده بالشيخ عبد الرياحي
1: اكيد ليه فنان كبير
0: ليه مستوى تعليمي مربوط والكلمات وقت تسمع الغنايه العباره تسمع في حكايه
1: صحيح
0: حبيبتي زنجيه وكذا يحكي لك عليها وقال يقول لك على ذو القميره يحكي لك في حكايه عبد الرياحي
1: والفيله معناتها نتاع تونس وروح تونس
0: ايوه والناموسي الله يرحمه
1: اي
0: وحضرت عليه وقت في ذات الساق في الاذاعه وقت كان يلبسك الجبيبه ويفدلك معانا وعنده روح طيبه كالراجل محلاه
1: شفت احنا حتى التراث الغذائي التونسي وثقنيه في الاغاني معناتها مش كاش الجاموسي برشا اغاني المدن نتاعنا توثقت في اغاني على سوسه زغوين كل المراقص في قصية كل شو حتى فما ناس تحب تسرق تراثنا راهو تراثنا راهو موجود في الفوسي راهو موجود في الاغاني نتاعنا

0: أقيم. علاش ضيعنا مسلسلاتنا؟ علاش ضيعنا أغانينا؟ علاش ضيعنا موسيقتنا؟ علاش ضيعنا رواحنا؟
1: محليهم علاش وعلاش وعلاش ضيعنا رواحنا؟ ومحليها الروح اللي تحكي بها. ونحبك تختم معايا زيد الباساج متاعك بالروح هذي سي سي بورابي. عندك دقيقة اختم.
0: السيد قصرية السيد قصرية
1: السيد قصرية
0: السيد قصرية الله يرحمه.
1: البارح نحلم بالغنجة
0: قرا معاه البارح نحلم بالغنجة دخلنا في الفيلم نتاع قلب الرحى معناها ومعناها وزوج حمامات تونسي يحكي تونسي جازة تونسية منطقة تونسية شيخة تونسية وكلمة تونسية. بارك في تونس العزيزة الغالية.
1: الله يبارك فيك وفي روحك وفي الطاقة هذه بوراوي الوحيشي. إن شاء الله ديما منور إن شاء الله ديما فرحان ديما مبتهج بابور زمن إن شاء الله يجينا هوني لصفاقس. نقول لك إن شاء الله نتلقاو ديما في ساعة سعيدة وبرشا ساعات سعيدة في المسرح والسينما.
0: تحيتي تحيتي تحيتي لكل صفاقس كل صفاقس بالأهل والفاميليا والأصحاب والكل تحية كبيرة من نجمش خاطر إذا مش نذكر اسم ننسى الأسماء نولي عمل قلق الروحي وقلق الأهلي وأهلي ومالية. وربي يبارك في ساقس العزيزة الغالية وديما أيقونة تونس.
1: شكرا لك الفنان بوراوي الوحيشي تحية لك تحية لكل أهلنا في سوسة تحية زد لكل الممثلين والممثلات تونسة من اللي بديت التلفزة التونسية حتى لليوم 9:59 دقيقة. نخلي مكاني القسم الأخبار والأجعين
2: نخيط باش نعاون روحي أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
3: أنا فريلانسر مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي حب نعمل مشروعي أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
2: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
3: تربينا بالكريل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه
2: في عمرنا هذا ولا نفكر في CNSS.
4: سنية هيا حرفيين فريلانسر ولا تجار نخدموا مستقلين وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب إجراءات مبسطة ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظموا نطوروا خدمتنا نحسنوا وضعيتنا ويكون عنا CNSS ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيروا في الطريقة اللي نخدموا بها. متمنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا حقنا ما يضيعش وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: كاكتوس فاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها: اليوم انطلاق حملة العطلة الآمنة بصفاقس، 63.96% نسبة النجاح في مناظرة النوفيا، غدا الجمعة انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين للناجحين الجدد في البكالوريا 2026، الزواحف السامة تغزو المناطق السكنية في المدن، وفي النشرة رصد لأهم نصائح الوقاية. في العالم، مقتل 9 أشخاص بينهم 6 محامين في تفجير استهدف مكان استراحة محامين وسط العاصمة السورية دمشق. نستهل النشرة بحالة الطقس، إذ يتميز الوضع الجوي بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بمناطق الوسط ومحليا بالجنوب، على أن تمتد خلال ساعات آخر الليل إلى مناطق الشمال، حيث ينتظر أن تكون الأمطار أحيانا غزيرة بالمناطق الساحلية، في المقابل تكون السماء قليلة السحب ببقية الجهات. في سياق متصل، دعت وزارة الفلاحة جميع المتدخلين في القطاعين الفلاحي والبحري إلى توخي الحذر واتخاذ التدابير

0: الوقاية اللازمة، وذلك على إثر التقلبات الجوية المنتظرة خلال الفترة الممتدة من مساء اليوم إلى غاية يوم غد الجمعة 3 من جويلية الحالي. أيضا تابع كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية المكلف بالمياه حمادي الحبيب اليوم خلال زيارة ميدانية إلى ولاية باجة، تابع الوضع المائي الذي يعتبر مطمئنا بأكبر سد بتونس وهو سد سيدي سالم بعد تساقطات وإيرادات مكنت من تعبئته بنسبة 59%. من جهته قال المكلف العام بالإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى فيصل لخميري، قال إن الوضع المائي مطمئن وطيب جدا بسد سيدي سالم وبسدودي الشمال، ويجري خلال الصيف الحالي توفير الكميات المطلوبة من الماء لكل المناطق، وإن سد سيدي سالم جاهز كليا للاستغلال وتزويد 12 ولاية بمياه الشرب بعد القيام بأشغال الصيانة. في الشأن الجهوي، انطلقت اليوم في صفاقس حملة والعطلة الآمنة من أمام مركز الحرس الوطني بالشفار بحضور مختلف الأسلاك الأمنية والهياكل المتدخلة. وفي تصريح للأخبار جدد والي الجهة محمد الحجري التأكيد على أن الهدف الأسمى للحملة ليس زجريا بل لتعزيز السلامة المرورية والحفاظ على الممتلكات والأرواح. في قرقنة تقرر الانطلاق في أشغال إنجاز الرصيف المخصص لرسو زورق الإسعاف الطبي بالجهة بداية من الأسبوع المقبل حسب بلاغ أصدرته اليوم معتمدية قرقنة، مؤكدة أن جميع مراحل المشروع تخضع حصريا لإشراف السلطات الجهوية والمحلية والإدارات المركزية المختصة. في موضوع آخر، يتزامن انطلاق فصل الصيف مع ظهور بعض الزواحف السامة في عديد المناطق، ولم يعد يقتصر على المناطق الريفية بل يشمل المناطق السكنية داخل المدن أي بالأحياء والتجمعات السكنية. فإلى أي مدى يعي المواطن بهذه الظاهرة، وهل يحرص على تطبيق إجراءات السلامة اليومية؟ الروبورتاج للزميلة زهور الحبيب.
1: أولا مصباح دارنا قيت حنش صغير في الحشيش نسمع في حس تمشيت نطلع عليه نقى حنش صغير
2: موجودة سنة الظاهرة الحقيقة موجودة ملي سخنت الدنيا
3: يغ لي فيلا لي أنفاس معنا دو ولا تخوا يلقاو زواحف من أحجام متفاوتة
2: نخرجوا للجردة وليت موجودة ما أنت ولينا خايفين
4: قينا أربع حنش
1: صحيح فما برشة زواحف في البلايص الكل خاطر بوسك الزبلة وليت بارتو
2: نحرصوا حتى مع جيرين باش على الفضلات ما يخليهمش اللي عنده حاجة في زاقة باش يهزة ولا ردم ولا بقايا متاع قصان شجر باش على الأقل نتفادوهم
3: ربي يهدي حطوا تويبي ومبعدين وحجر وإتتغا باش يخلي الزواحف موجودة
2: دعوة للسلطات دعوة البلديات على الأقل تكثف شوية حملات تنظيف دعوة المواطن زاد على الأقل بشوي يكون يساهم على الأقل شوية نظافة الشارع ولا النهج ولا الحومة ولا الكارتي اللي يسكن فيه.
0: وفي هذا الإطار دعت هادي القبي كهيئة مدير الصحة الأساسية بإدارة الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس لاتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية والنصائح.
5: إجراءات الاستباقية تتمثل في تنظيف محيط المنزل من تكومات متاع حجارة حطب شي شابت ونحاولوا بهالتراكمات كي نتعاملوا معها نحميوا يدينا بقفازات وننتبهوا تمشي تحت منهم حاجة سد الشقوق والتصدعات وين تتخبى العقرب نثبتوا الأحذية قبل ما نلبسوها نثبتوا الفرش قبل ما نرقدوا فيه خاصة هذا للمناطق الريفية يرقدوا البرة وحتى فوق السطح ما نمشيوش حكاية نحاولوا باش نسهروا فوق كرسي ولا فوق بنك باش ما نحطوش سقينا لوطة في القاعة زيدا نضيف تربية الدواجن خاطر تغذى على الحشرات هذه في حالة الإنسان تعرض للدغة عقرب ولا عضة الزواحف السامة نهديه المريض في نفس الوقت نغسلوها بالماء والصابون وننظفوها ونحطه فوق منها شوية فلفل مش ديركت مو على الحميد ملفوف بحاجة القطنية، نبعدوا على الوسائل التقليدية اللي هي التشليط، خاطر ما ينفع حتى شايبة اللي يزيد يعثر طرف القماش اللي نفسه بيه لجم يضر بالعضو المصاب، حتى ولو ما نحسه شيء. إلزامي التوجه الأقرب الاستعجالي، الطبيب هو اللي باش يقيم درجة الخطورة، المصاب يقع تحت المراقبة على الأقل مدة 4 أسابيع، لأنه الإصابة طفيفة وبسيطة تجم تحول في لحظات إلى إصابة خطيرة توصل حتى الوفاة.
0: تربويا، شرعت وزارة التربية ظهر اليوم في الإعلان عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية النوفيام عن طريق الإرساليات القصيرة، في انتظار الإعلان الرسمي عنها بالمؤسسات التربوية يوم 26 جويلية الحالي. هذا وبلغت نسبة النجاح في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام النوفيام 63.96%، وقد تحصلت التلميذة تسنيمة شريف من المدرسة الإعدادية النموذجية حي المنارة جابس الجنوبية على معدل 19.21، بينما بلغت نسبة النجاح في امتحان ختم التعليم التقني 68.29%، وتحصلت آلاء المنصوري من المدرسة الإعدادية التقنية برادس على معدل 14.52. تربويا أيضا، تنطلق بداية من يوم الغد عملية تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في بكالوريا 2026، لتتواصل إلى غاية يوم الأحد القادم، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء 8 جويلية الحالي، وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي أوضحت أن دورة المتفوقين مفتوحة للمحرزين على شهادة بكالوريا 2026 في الدورة الرئيسية، الذين تحصلوا على معدل نهائي يساوي أو يفوق 16/20 بالنسبة لشعب الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية وعلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف، وعلى معدل يساوي أو يفوق 14/20 بالنسبة لشعبة الأدب. وللإشارة، فقد اختتمت اليوم اختبار دورة المراقبة لامتحان البكالوريا التي انطلقت الاثنين الماضي، على أن تعلن نتائجها يوم 12 جويلية الحالي. في العالم، نفت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم جملة وتفصيلا صحة ما تردد من مزاعم بشان طلب السلطة من جنوب أفريقيا سحب دعوى الإبادة المرفوعة ضد كيان الاحتلال الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية. واصل الاحتلال الصهيوني اليوم عملياته العسكرية في جنوب لبنان بشن غارتين جويتين، إحداهما قرب مستشفى في بلدة النبطية الفوقة، ومواصلة تفجير منازل في مناطق أخرى رغم اتفاق الإطار الموقع مع لبنان الأسبوع الماضي. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي تأكده أن المحادثات مستمرة مع إيران، وأن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وكوشنر عقد اجتماعات مثمرة في قطر. في الأثناء، قالت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي بحث في اتصال مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وضع مضيق هرمز وتنفيذ اتفاق إنهاء العدوان الصهيوني على لبنان. ارتفع عدد قتلى التفجير الذي وقع في مقهى بمنطقة الحميدية وسط العاصمة السورية دمشق إلى 9 أشخاص، بينهم 6 محامين، مع إصابة 19 آخرين، ويعرف موقع الانفجار كمكان لاستراحة المحامين في العاصمة السورية. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. 63.96% نسبة نجاح في مناظرة النوفيام، وغدا الجمعة انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين للناجحين الجدد في بكالوريا 2026. الزواحف السامة تغزو المناطق السكنية في المدن، وفي النشرة تابعنا ورصدنا أهم نصائح الوقاية. في العالم، مقتل 9 أشخاص بينهم 6 محامين في تفجير استهدف مكان استراحة محامين وسط العاصمة السورية دمشق. شكرا لكم على المتابعة، سارة طيبة.
6: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
7: إذاعة صفاقس
8: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
7: عشرة ديمة.
9: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث شركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات شركة الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي أنت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور، وهنا نصيحة صغيرة، حاول أنك تحفظ كلمة العبور أو تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الأولى لإحداث الشركة الأهلية. ونذكركم أنه فما ثلاثة مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والإحداث القانوني. في مرحلة التأسيس أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سنف الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مقال المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني لشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.

0: فنون.
1: يا مرحبا بكم الناس الكل في فنون العشرة وخمسة وعشرين دقيقة مواصلين معاكم المشوار في فنون. بعد شوية إن شاء الله بشكون حاضرة معنا الفنانة التشكيلية قيمة المعارض الكوراتريس ليلى بوتابة معنا باش نعدي الساعة من زمان في الاستوديو. لكن قبل هذا باش نخليكم مع حوار مسجل مع جويان شعية وراجعين.
2: هيدا السنة جينا قلت بمقابلة سابقة أنه جيت على محل حاسس حالي بعرفه هيك حاسس حالي جاي على البيت أكتر من أنه جاي على محل غريب. واللي حلو بالجو أنه ما تغير هذا الحلو. يعني عم تقولي لي شو الفرق بين سنة الماضي وهالسنة؟ الشيء الحلو أنه ما فرقت. الشيء الحلو أنه بعض الجو هو ذاته، بعض هذا الجو الحلو، العروضات، الشغل، العجقة، فهذا شيء حلو. وبالنهاية شغلنا بيتضمن انه يكون في عالم، يكون في جمهور، يكون في حكي مع الناس، وهذا الشيء حلو كتير. باراديسكو هي مسرحيه شوي منا حقيقيه، منا شيء معقول تشوفيه بحياتك اليوميه كل يوم. هي بتحكي عن ارواح علقوا بالمطهر، علقوا بالبرزخ، وبتشوفي خلال المسرحية كيف هيدي الأرواح مترابطة بشكل من الأشكال، وكيف حتى بعد الموت أو قبل الموت أو بالمحل العلقانين فيه إذا مش عارفين إذا حنطلع ننزل أو نرجع على الأرض شو معقول يصير، كيف معقول هالأرواح تتلاقى، شو علاقتهم مع بعض. هلأ سامر عادة بس يكتب بيكون كتير عارف شو بده، بيكون كتير عارف الفكرة اللي بده يوصلها من خلال هيدي الشخصية. واللي حلو انه بس تقرأ النص دغري بتفهمه شو بده يوصل وشو شو الهدف يلي عباله يوصله. فبتكل أكترية الوقت على النص وعلى أفكار سامر، وبرجع أنا فرجي هول الأفكار وهول الأهداف بطريقتي أنا كممثل. دوري هو دور زياد، حدا له كتير زمان علقان بهذا المحل، وعنده شيء هيك زي عنده شيء مخبيه، وهذا الشيء بيبين بآخر المسرحية. فكل اللعب هو على فكرة إنه I want to keep the secret. I don't want هذا السيكرت انه ينعرف شو هو، بس بالاخر مثل بيقولوا حبل الكذب قصير، فبالاخر كل شيء بيبين. دور حلو وصعب وفيه كل شيء. هذه المسرحيه اخذت معنا كثير شغل، فاكثر من 7 أشهر شغل. اللي حلو انه كان عندنا الوقت انه نستكشف كثير، وبس نجرب شيء سامر يشوفه يفكر إذا هيدا هو الشيء المزبوط يلي هو بده، وإذا لا بيعدلنا وبقلنا شو بدهينا نظبط وشو بدهينا نحسن. وهيدا الشيء يعني أنا لأني ممثل وهو لأنه مخرج وممثل بهيدي المسرحية، فعم يتعامل بنفس الطريقة. يعني مثل ما هو بيحكي مع حاله، مثل ما هو بيشوف كيف بده يفرجي شخصيته بالمسرحية، بيقلنا كمان كيف عباله إنه كيف هو متخيلها للشخصية وكيف هو كتبها أصلا. ولأنه هو كتبها كتير فهمها للشخصية، فكتير هين عليه إنه يوصلنا شو بده مزبوط. هلأ بالنهاية نحن عم نحكي عن موضوع شوي حساس اللي هو الموت والبارادايز أو فوق، بل بطلنا هون، بطلنا على الأرض. فتجي تطرحي هيك فكرة هينة، تطرحيها بواقعيتها إنه بتشوف الموت، بتشوف عالم ميت، بتشوف الأساوي، بتشوف الأسى تبع هذا الموضوع. بس إني بعتقد سامر نقى باراديسكو، يعني نقى في فكرة الديسكو قصد كرمال يحكي عن هذا الموضوع من غير منحة، من غير ميلة. يحكي انه الموت اوكي هو يمكن شيء بشع، بس كمان يمكن منه نهاية، هو يمكن انتقال لمحل، هو بداية جديدة لشي تاني. وباراديسكو يعني بتفرجي عن جد، بتفرجي فكرة الموت وفكرة الانتقال بطريقة كتير فرحة لدرجة انه العالم بس حضره فهموا انه نحن ما عم نحكي عن أساوة هذا الموضوع، عم نحكي عن حقيقته، عم نحكي عن شو معقول يكون فيه بعده. والأغاني والرقص سهلت كثير إنه العالم تفهم بعض أفكار وتتفاعل معنا وتستقبل هيدي الفكرة بروح أحلى بكثير من إنه تكون عم تفرجيهم إياها بأساوة. اللي حلو إنه حتى لو نحن بمحل تاني كنا عم نتصرف كأن عالم. يعني انت حتى بس تفل من هون وتروح على هذا المحل التاني انت بعدك روحك يعني بالنهايه. فكان في شوية إكزاجيراسيون بالحركات وبالهيدا لأنه سيتي دي كاركتير بوسي، فلازم يكون في شوية إكزاجيراسيون لأنه بدنا نفرج عن جد عن جد عن جد عن جد الأوريجين دو كاركتير، يعني هو شو عندك الكاركتير اللي كتير مفعوط اللي كتير مبسوط اللي كتير مبسوط بهذا المحل وما بده يرجع، عندك الكاركتير اللي عم بيحارب كرمال بده يفل من هذا المحل وما بقى طايقه له كتير زمان، عندك الكاركتير الكذاب اللي عامل شيء واللي ما بده انه ينعرف شو هو هذا الشيء. ففي كتير تفاوت بالكاركترات ولعبناهن بطريقة انه يضلوا حقيقية بس at the same time يفرجوا شو بيقولوا الأصل والهدف اللي عن جد بده يوصله هيدا الكلام. مثل ما بيقول سامر إنه هو ما كان على فترة الثمانينات، بيو كان يسمع هول الأغاني فهو تأثر فيهم وهو تأثر فيهم وحبهم كتير لهول الأغاني، وبالنهاية فترة الثمانينات هي فترة نقلة، هي هون صار في مثل شانجمان سريع، الموسيقى تطورت، اللبس تطور، العالم كله تطور، وهذا الشيء خلق مثل هيك صدمة عند العالم وصدمة بتعلق. فهذا الشيء أنا قلته كمان قبل إنه بس تفرجي بس يكون في مثل نقل سودان بتعلق عند العالم، والعالم يلي ما بيعرفوا كلمات الأغاني اللي عم نقولها على القليلة على القليلة بيكونوا بيعرفوا الألحان، so they relate كتير أسرع وبطريقة أحلى بكتير. فترة الثمانينات هي فترة نقلة، هي فترة changement، والموسيقى فيها كانت كتير كانت كتير فرحة وكتير غريبة وديسكو بالنهاية. هذا نوع الموسيقى بيشد كتير عالم، وبعد في عالم كتير بتتذكره وعالم هيك بيحسه مثل بيشتاقوا لهذا النوع، فأنك تجي تقدمي لهم إياه هو شيء دجا مثل نقطة هيك نقطة ربحانة بعرضك، لأنه رح ينشدوا رح ينجذبوا له بلا شعوريا. الحمد لله أنه بعد النقاش كان بدي أقول لك 95% من النقاش كان رايح للمال الإيجابية. ونحن صرنا نعرف، مش صرنا نعرف مش بس نتكل، الفكرة أنه النوع اللي عم نقدمه هو نوع شوي منه موجود وين مكانه، مش هو ميوزيكال بس still منه the musical musical، هو جوك بوكس ميوزيكال، فيه هيك فيهن القصة منه عادية، الجو منه عادي، العالم عم بتحب لأنه العالم ما عم بتشوف مثل هذا الشيء. فبالعكس من بعد النقاش حسينا أنه عملنا شغل كتير حلو، وحسينا أنه الشيء اللي كان عبالنا نوصله وصل 100% مثل ما نحن بدنا إياه، والحمد لله هذا كل شيء مطلوب منا أز ممثلين وأز فريق عم بيقدم عرض.

0: فنون.
1: يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا، موجات اذاعه صفاقس فيلم العاشرة وتسعة وثلاثين دقيقة. مواصلة معكم المشوار في فنون، هذا الموعد الصيفي كل نهار تخميس ما تسعة نص الليل. غدوة الحين ان شاء الله تلقاوني انا واحمد الحاج طيب في استوديو سيف من الخمسة لثمانية ونص متاع الليل. هذه هي المواعيد الصيفية في انتظار بتبيعة التظاهرات والمهرجانات الصيفية. سعيدة جدا زد في الاستوديو بحذية فنانة جميلة، فنانة تشكيلية كيف كيف كوراتريس قيمة معارض ليلى بوتبا. نسلموا عليكم، نقولوا لك أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: عسلامة عبير، شكرا على الاستضافة ومرحبا بمستمعي إذاعة صفاقس في هذا اللقاء الإذاعي. إن شاء الله نعديو أوقات ممتعة.
1: مش نعديو برشا أوقات ممتعة. دونك في البداية حبيت نرحب بيك، فرحانة برشا أنك تكون أول ضيفتي. الحقيقة ديما نحب نخدم هكي على الباريتي لخاطر فما نحس ساعات هيمنة راهي بالصدفة، مش أنا نحب هيمنة ذكورية، أما بالصدفة ديما رجال ديسبونيبل اكثر، ونعرف علاش راهم ديسبونيبل اكثر خاطر مشاغلهم ديما برا اكهو، اما المراه نعرفوا عندها الدار عندها الشارع
2: صحيح القاعده،
1: اما في الاغلب الاوقات
2: اللي يخدموا في القطاع الثقافي،
1: لا القطاع الثقافي بون نجم نقولوا حتى في العليم وكل شيء، فما نجم نقولوا فما استثناءات. نقربوا شويه الميكرو، الميكرو طلعوا شويه. ليلى على كل فرحانة برشا باستقبالك، ونحب نشكر زيدا صديقنا واللي ذاع زيدا حمادي اختلت اللي عطاني رقمك خاطرني ضيعته ليا مده. باش نحكيوا برشا فنون تشكيلية، باش نحكيوا برشا فنون، لكن نحب اليوم الحقيقة حبيت نخص شوية على الميتي. هي ميتي في العالم، في تونس ما نعرفش مازالت ميتي ولا في طور انها تولي ميتي معترف بها، كوراتريس قيم معارض فنية. نسهلوا شوية لاني اش معناتها قيم معارض، خاطر فما فرق بين منسق معارض، فما فرق بين قيم معرض ولا كوراتور ولا كوراتريس.
2: أول حاجة ليلى بوطبة فنانة تشكيلية، أشغل رتبة متصرف مستشار المصالح الثقافية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس. بالنسبة لقيمة فنية المعبر عنه كيراتريس، شو معناها قيم فني؟ قيم فني هي التسمية مشتقة من اللفظة الفرنسية كيراتريس اللي هي جاية من كلمة كير من المجال الطبي، يقول لك إنسان مش يعمل كير. دونك الكوراتور هو اللي هو جسر للتواصل، هو اللي قدم يد المساعدة للغير، إنسان محتاج مساعدة الشخص هيك هي المقابل باش يقدم له يد العون والمساعدة. الاختصاص هذايا موجود برا في الأوروب، لكن في تونس معناها معناها منحة أكاديمي يدرس في المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة فحسب. مشيت لسوسة باش نوسع نطاق المعارف متاعي في المجال هذا، بحكم أنا معناها فنانة تشكيلية ومنشطة معناها للنوادي الأطفال وكل شيء، وعلاقتي بالفنانين حبيت نوسع دائرة معارفي في القطاع هذا.
1: شو اللي خليك هيك تقول نحب نمشي نختص ونوالي معناتها كوراتريس؟
2: والله عبير
1: خاطر مش سهلة.
2: شو أنا ما هوش هو اختيار في حد ذاته، أنا شخصيتي هكيك نعيش التجربة، نحب ما نختارش حاجة في الدنيا نقول باش نوصل هكا ولا باش نستنفع منها هكا ولا باش ننجني من هيك الحاجة هكا. أنا ديما نحب الحاجة حية نعيشها نكتشفها، نعيش أنا ديما نقول حالة مخاض، المخاض هيك ما نعرفش اسكو باش نخرج منه البر الأمان ولا باش نقعد في عسر المخاض، ديما نخوض التجربة وديما نحب نتعلم من غيري. ديما نعتبر روحي اللي انا ديما 50% من الدنيا و 50% هيك الاخر اللي يلزمني نلهن من المعارف نتاعو، يلزمني نطلع على الثقافه نتاعو. عرفت دونك لابد من التجربه، من البحث، من المغامره، وهذا هو الرهان اللي نشتغل عليه في حياتي.
1: خلينا نحكيو شويه على الكريتير باش تكون قايم معارض. وانا الحقيقه في حياتي استضفت ثلاثه معناتها قايمين معارض اللي هما توانسة، الباقي استضفتهم اغلبيتهم مجانب، وفرحت برشا انك انت ثالثه توا، زوز رجال توانسه وامراه معناتها فنانه تشكيليه وهي زاده قايمه. دونك ولي كريتير هذوما يختلفوا معناتها، فما شكون يقول لك يلزم يكون فنان، فما شكون يقول لك لا يلزم يكون يتفرج برشا. حاسيلو لي كريتير حسبك انت ليلى معناتها شنو ما اللي يلزم يكون عند الكوراتور باش ينجم بالحق يقول انا نتقن المهنه هذه، على خاطر هي مهنه في العالم.
2: انا مش نحكي من وجهه نظري الشخصيه، انا نشوف ديما بصراحة أهل الاختصاص هما القادرين الأكثر قدرة على معناها إعطاء الإضافة. علاش؟ خاطر أنت راهو كي تشد مثلا، هي تسميات متعددة، قبل يقول لك كوميسير دار، توا التسمية الحديثة اللي هي كوراتور. كوراتور دونك أنا نحكيه معناها هكا نحلله بصوت، نحكيه بصوت مرتفع مثلا. انت تجيب انسان بار اكزومبل ماهوش من الاختصاص، جوست مش ينظم معرض، مش يعلق لوحات، ثم سينوغرافي معينه يلزم تحتكم في تحتكم في الفضاء. اذا ما تكونش عندك درايه بالسياق، لو كونتكست، بالسياق نتاع العمل هيك، بالفنان باش العمل هيك، تعرف موضوع انت في المكان، وتعرف توا سيرتو في الفن المعاصر نحكيو على لا نوسيون نتاع الميدياسيون كولتوريل، الوساطه الثقافيه. الفن المعاصر معناه ما عادش هيك العمل اللي يعطي روحه بسهوله للسبكتاتور ينجم يكتشف مكان من السر فيه، شنو شي يحكي، شنو اللغز اللي ينطوي عليه، بل بالعكس الفن المعاصر ولا يسائل اكثر مما يجيب على الاسئله. دونك هوني لو ميدياتور هو افيك انتيليجونس، بذكاء، بحنكه، بفطنه، يعرف كيفاش يستدرج المتلقي، ما يعطيهوش الاجابه بطريقه صريحه، ينجم يساله، ينجم يثيروا بسؤال، شنو تشوف، شنو توحي لك، حسب رايك انت اول حاجه تعرضك في اللوحه شنو، يحاول بشويه يتدرج معاه. دونك هيك الثقافه العالمه التي يتملكها معناها صاحب الاختصاص واللي نجم يشغل خطه كيراتور، دونك ينجم يفيد برشا حتى في تابلو. انا نجم نعطي تاويلي الخاص، نجم معناها اي سبيكتاتور يقرا قراءه يعطي قراءة مغايرة أحسن من القراءة اللي أعطاها الفنان نفسه للوحة متاعه، خاطر الاسبكتاتور هو رأى قراءة ثانية للعمل وقراءة ثالثة وعاشرة الانفيني، معناها العمل يكتسب قيمته مش من الفنان فحسب، وإنما من القراءات المتعددة والممكنة التي يمكن أن يحتضنها العمل الفني اللي تجينا من مختلف المشارب الإبداعية والفكرية. كل واحد ينجم، خاطر الفن هو شنو، ما هيش حاجة منطقية ماتيماتيكية معناها تحتكم للنزعة معناها حسابية، بالعكس فيها برشا خيال، فيها برشا تأويل. دونك هيك التأويل هو الذي يضفي الثراء والتأويل على العمل الفني.
1: شفت محليهم الآراء. أنا بون حكيت سابقا في أيام قرطاج السينمائية آخر دورة مع قيم معارض، كان عنده رأي شبه لك من مختلف شوية. أنا واحدة من الناس نميل أكثر للرأي متاعك أنه يلزم كمام الكيراتور يكون عنده الكولتور سافونت اللي سميتها أنت، وعنده الخبرة والدراية، عنده فكرة على الفنون عموما، إلى جانب أنه يتفرج ويحضر برشا معارض فنية في تونس وخارج تونس، ولو أنه توا الحمد لله مع تفضل الانترنت نجمه نتجوله في المعارض الكل الفنية من غير حتى ما نسافر
2: افتراضيا ولا سمحني عبير. أنا معناها بحكم حتى مجال معناها ملي أنا طالبة معناها في المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس، معناها نمارس بحكم كوني ناشطة جمعياتية في العديد من الجمعيات، كل كسوة الفنية ولا مش الفنية، معناها نظمت برشا معارض، تظاهرات، حبيت علاش معني أنا الكوراتور مشيت قريت ماجستير في سوسة اسمها براتيك كوراتوريال اي ار دو ليكسبوزيسيون ممارسة تنظيم المعارض وفنونها. حبيت نشوف أنا مالجري معني عندي أكثر من 12 سنة معناها رسميا معناها 12 سنة ما معناها من اللي أنا طالبة تفوق معناها 16 سنة في الميدان. قلت أنا اللي نعمل فيه إسكو صحيح إسكو معناها تنقصني حوايج خليني نشق الباب الصحيح معناها خليني نطلع على الأمور من بابها الأكاديمي المعرفي فهمت. وقيت روحي معناها اللي قاعدة نمارس فيه بدرايتي الشخصية ولا البحثية معناها هي اللي في البون شومان. أما الحاجة اللي أضافت لي مثلا في الماستر هذية هو الاطلاع على دائرة من المعارف والقدرات خاطر أنت مش كما مثلا حاجة تتنظم في إطار جمعية مش كي حاجة تنظمها انستيتيسيون مؤسسة ولا عرفتها كما المؤسسات اللي في تونس تبارك الله اللي عندها تمويلات خاصة اللي تنجم بقدرات تنجم لي كاباسيتي معناها ماتيريال تعطيك روندومون اكثر رونفورسي من معناها من كيما نقولوا حاجات متواضعه في الماديات فهمتني معناها على مستوى التنظيم على مستوى التنوع في البرمجه كله معناها يحتكم للوازع المادي.
1: بشويه على خاطر الحس قوي هذا هو هذا هو الاستوديو اقل هكا حس يختف برشا الميكرويت جدد محلي استوديونا جديد. أنا فرحانة زيدة برشا باستقبالك في استوديو البث الرقمي المرئي وهكيك الناس الكل تتفرج فينا بالطبيعة. أنت حكيت به ما قلت اللي تقريبا لقيت روحك أنت مش في ثنية البيهية متاع البغاتيك وكل من قبل حتى ما تمشي للماستر. الماستر بيان شور وسعت لك أفاقك كما قلت أنت معرفيا. باش نعاود نرجع لسؤال آخر معناته هو ديما يتسأل له شنو الفرق فرق بين الفنان التشكيلي وبين قيم المعارف ديما يتسأل لي وديما يتسأل مش نمشيو في النيونس تاو
2: بون بدينا شوية في بداية الحصة قلنا الكيراتور هو ثم كيراتور من غير ما يكون من الاختصاص ثم كيراتور واللي قلت عليه أنا يحب ذا يكون من الاختصاص
1: أنت من المدرسة
2: باش ينجم يعطي أكثر وبحكم المعرفة العالمة اللي يحتكم لها والإضافة اللي ينجم وحتى خاطر فما كل انسرتين بيداغوجي معناها كما قلت لك يدرج من سبيكتاتور ما قلوش أنا التابلو هيك يحكي على هكا ويحكي تيل تيل لا بالعكس أنا الهدف متاعي منيش نسردلوش وقائع متاع اللوحة بالعكس أنا بالعكس ندرج معاه كأني أنا مش نكتشف في الفكرة كأني معني أنا في شوق للفكرة متاع السبيكتاتور بصرف النظر كونه إنسان عامي ولا إنسان مثقف ولا لا توا احنا نحكيه على ديمقراطية الفن الديمقراطيزاسيون دولار توا الفن معناها ولا مشاع للعموم عاش حكر على النخبة المثقفة دونك أنا مع رايا معناها بصراحة اللي الكيراتور يكون من أهل الاختصاص.
1: خلينا نمشيو لنقطة أخرى كيما احنا منعرفش بون شوية هكي نخدموا ساعات في حساسنا ساعات معناتها ننطلقوا من شخصية ساعات ننطلقوا من فكرة. نحب نعرف زد أنت في المعارض معناتها اللي تنساقها تنطلق من فكرة تيماتيك وإلا من إيبوك وإلا أرتيست كيفاش معناتها كيفاش نجم أنت تخدم معرض من الأول للآخر نتصور فما برشا خيارات
2: أكيد عبير احنا نعرفه وسيرتو الإنسان يزمو يواكب العصر اللي هو يعيش فيه دونك احنا توا ولينا نمشيو نحو التساؤل نحو إثارة الفكر. أنا مع نعطي كونسيبت للمعرض علاش كونسيبت معناها أنت في مخك معناها تعطي كونسيبت راك مش تحصر بالعكس هيك الحصر مش يعطيك ثراء ومعناها واتساع لا مجال له اتساع بالنسبة لي لك أنت كمنظم واتساع للفنان اللي تخليه في شون دو ريشيرش كبير وكبير جدا يكون ينجم معناها ما يتطرقلوش في الوقت هيك يراهن وأنت تكون فرصة باش تعطيه باش يخوض في المسار هيكايا. انا في 2024 نظمت مهرجان لاراكسيون مهرجان الفن الفعل بالتعاون مع جمعية احباء الفنون التشكيلية وكان معناها مهرجان كبير برشا تنظم في برج القليل اللي هو أول مهرجان في الفن المعاصر في صفاقس واللي انتظم من 28 حتى 30 أفريل 2024 وكانت تجربة بصراحة معناها جديدة وكانت معناها حسب ما صح معناها قيمتها الصحافة وأهل الاختصاص اللي هو معناها معناها حاجة فالوريزونت حاجة ثمنوها برشا بحكم أول مرة معناها صارت في دي كونتينر أعمال فنية رقمية معاصرة ديزانستالاسيون معناها الوجه من الفن هذا ما نشوفوهوش برشا لار كونتمبوران في صفاقس باش يصير مهرجان كامل مختص في الفن المعاصر حاجة ما هيش درجة في
1: أنا شفت في جيب السينما فن اللي هما خدموا برشا على الفكرة هذه منذ سنوات في بيلي أول مرة تخدم في تونس في شط السليم وفرحت برشا أنه في صفاقس معناتها خدموا معناتها معرض بطريقة مغايرة احنا نقوله هيك مش كما المعارض الفنية الكلاسيكية
2: ولا حاجة أخرى اللي احنا صفاقس معناها رأي ما هيش جوست تحتضن جوست الفنانين الصفاقسية بالعكس المجال مفتوح المختلف الفنانين من مختلف ولايات الجمهورية ولولا معناها معناها تحكم فينا الحوايج المادية راهو كانت نجم تكون عندنا حتى مشاركات انترناسيونال خاطر برشا فنانين عبروا عن رغبتهم في المشاركة.
1: عندك كي دي كريتير تعملهم انت منعرفش تنوتي معناتها الفنانين هذا ولا البروجي هذا يستحق يكون في المعرض هذا عندك كي كنش خاص بك انت كي تنوتي فيه الفنانين والعميلة
2: اكيد هو مش انا معناها في غنى كوني
1: مش نوتيهم اما ليك انت بأقتك
2: هي احنا خلينا نقولوا ثم دي كريتير دي فالياسيون معايير اختيار معينة اش معناها معايير معناها انت تبث بلاغ في شروط مشاركة معينة فهمتني معناها نوعية العمل ما نعرفش انا مقاييس معناها طريقة عرضه معناها دي كريتير انت تشوفهم مناسبين للفستيفال اللي انت مش تقيمه بالنسبة مثلا انت جيت 200 مشاركة وانت الفضاء متاعك يستوعب كان 30-50 مشاركة بار اكزامبل دونك معايير الاختيار زادة طاقة الاستيعاب الفضاء حسب الجودة حسب التفرد حسب التجديد حسب القيمة الإبداعية مثلا مش عمل فني معناها نقول ونحكم عليه معناها هذا خايب ولا لا أما ثم عمل ينجم معناها تخيلوا على عمل آخر بحكم هو فيه كما قلت لك فيه صبغة تفردية معناها تكون فيها البلوس أكثر من غيره من الأعمال طاقة الاستيعاب متاع الفضاء عندها وزنها زادة دونك ثم دي كريتير دي فاليوسيون
1: احنا غوزمو توا ولا عنا في صفاقس فضاء عرض يخضع نجم نقولوا هكي للمقيمات ولا للكريتير انترناسيونال هكيكا
2: والله يشوف ادسكوتي الفكرة هذه علاش اول حاجة هو فضاء جميل اوركادر هو فضاء جميل معناها معناها فلتتفتح 100 زهرة في صفاقس معناها خاطر صفاقس محتاجة بارشة أول حاجة محتاجتها اللي هي رواق فني يليق بعدد وقيمة الفنانين التشكيليين في صفاقس دونك ما عندناش فضاء مثلا أوركادر ما ينجمش يحتضن كما نقولوا 50 عمل حاجة معناها فهمت وعدد الفنانين يفوق بكثير معناها
1: يلزمنا برشا معناها
2: يلزمنا رواق فني معناها كبير يستوعب العدد الهائل متاع الفنانين متاع صفاقس ولا الفنانين اللي يشاركوا معانا خارج صفاقس.

0: الى في نشوفوا في حاجات كيما في الخارج. انا بيرسونيلمون الى حد الان شفتهم في جيب سينما فن والا في ايام قرطاج السينما فقط وفقط.
1: اي حتى المركز الثقافي الرقمي اللي تابع وزاره الشؤون الثقافيه قاعد يقدم في مشاريع
0: حضرت لهم
1: فنيه رقميه رايجه ويشجعوا الجمعيات واصحاب المشاريع. بصراحه تجربه رايده
0: قاعده في العاصمه. نحكيو على العاصمه
1: في العاصمه احنا مش قلت لك احنا مازلنا نتمنيو في رواق معناها يستوعب عدد فنانين سفاقه معناها قاعدين نتقدموا ما احناش مكتفين يدينا قاعدين نحلموا نأملوا اللي الواقع إن شاء الله يتغير.
0: في الواقع يتغير مش الواقع المعزز
1: ولا الحلم بقية
0: مش نعزوا الواقع هذا والتنصيبات برشا حاجات معنا ماذا بينا نشوفوا معالد في الشارع علاش ليه فهمت منعش تجي ما تجيش
1: علاش ما تجيش معناها سولون الفكرة سولون البروجي نجم يجي بالعكس احنا
0: زي ما برشا تنصيب
1: على الفن المعاصر وعلى إقامته في المكان معناها اللي هو في الشارع اللي هو في الأماكن العمومية بالعكس ولا يكتسح الشوارع الفن توا ما عادش في الوايت كيوب معناها اللي هي قاعة كلاسيكية بيضاء مغلقة.
0: خلينا نحكي شوية على الفنانين التشكيليين في تونس معناتها فما فضائيات نجم نقولوا تجمع الكم الهائل متاع إبداعاتهم خاطر عندنا برشا فنانين تشكيليين راهو عندنا من خيرة الفنانين التشكيليين مش كانش في تونس معناتها حتى على صعيد الدولي. بون يمكن للناس اللي تحضر الجمهور كيما ديما نقولوا الجمهور اللي هو ديما مواكب والا الفنانين في بعضهم اما سينو الجمهور العريض راهم خالي الذهن ما عندوش فكره على قيمه الفنانين اللي عندنا في تونس. معناتها شنو الاسباب عاليين احنا مقصرين الاسباب الامكانيات الماديه ما عندناش اروقه ما عندناش شنو
1: عندناش حاجه اخرى ما عندناش سوق فنيه.
0: هذه مشكلة كبيرة.
1: مارشي دار احنا لو كان جيت علاش ما عندكش مارشي دار خاطر ما عندكش فضاءات اروقة اروقة معناها احنا بعد ما تسكر رواقة خليل علول ولا يرحمه معناها ولينا في اشكال حقيقي ونقيم المعارض متاعنا الفنانين وبعد تسكر شو اسمه رواق القصبة محمد الفندري نظرا للاشغال معينة معناها ورزمان ظرفي الاغلاق اما ولينا في اشكال حقيقي وين الفنانين مش يعرضوا. انت المشكل كما تبديش معارض منتظمة على طوال المدار السنة معناها مش نقولوا نعملوا قد معناها نومبر محدود في السنة يجب تكون عندك ألافين معناها معارض ديمة تكون عندك سوق فنية باش تشجع الفنان راهو إنسان يعمل عمل اللي سيرتو في الار كونتمبوران راهو يتكلف برشا مصاريف معناها كيفاش الإنسان معناها الموظف اللي يصرف على الفن مش مينجمش يصرف على الفن بالطريقة هيكية دونك يزمو تشجيع يزمو الماتير بريمير باش ينجم حتى مثلا الكوميسيون داشا جيك مارتين 3 في العام يعني حسب ما قدرتها حتى هي عندها ميزانية تحكم فيها معناها فهمت وما شاء الله احنا عدد الفنانين يمشي ويتزيد دونك هوني يزم القطاع الخاص يدخل على الخط لي غاليري دار بريفي بار اكزومبل تقيم علاقات مع لي كوليكسيونور مع اللي يقتنيوا الاعمال هيك الحركيه لو في فيان هيك اللي يشجع السوق الفنيه ويخلي الدورة الفنية الاقتصادية لابد من ربط الفن بالاقتصاد. إذا مش يقعد الفن من أجل الفن ماكش باش نجم تقدم بالارتيست وماكش باش تقدم بالواقع الفني وهذا للأسف اللي ينقصنا في صفاقس
0: للأسف بون شوية هكا في تونس ومش حاجة كبيرة برشا معناها يمكن هكا رغم هذا مازلنا ما نحكيوش انت ديجا هزيتنا للدوزيام بارتي متاع السوق وكل معناتها في السينما ما عندناش سوق في المسرح ما عندناش سوق فقط عندنا أعمال جميلة جدا تتعرض وتاخذ جوائز أما السوق هذية والشين هذي كاملة احنا ما نملكوهش في تونس مازال حتى في الفنون التشكيلية
1: مالورزمون هيك هو الواقع نأملوا كون الواقع هذا رزمو الحاجة اللي تفرح اللي الإرادة قوية معناها والعزيمة ديما متواصلة ما ثماش كما نقولوا يأس أو فتور من الوضع ديما الفنانين باللي مويان دو بور متاحهم يخدموا مع المؤسسات الحاضنة والداعمة للفن هذا هو الواقع
0: نحكي مريم.

0: رجل سينما، قلت له علاش معناتها عندنا افضل افلام وكل وعندنا مسيره مع السينمائيه كبيره برشا معناتها على المستوى العربي ولا العالمي، شنو هي المشكله؟ امكانيات سوق. بعد قال لي خد احنا في الاخر 10 مليون معناتها ينجم يكون هذية سبب من الأسباب في الأخر 10 مليون. تعرف مش كيما 100 مليون دولة فيها 100 مليون ولا 200 مليون، ترى لي هذية عنده
1: والله هو الموضوع متشعب. هو الموضوع متشعب معناها فيه برشا عوامل وأسباب اللي تخليه يوصل للوضع هذية، من بينها المقومات المادية معناها هذا معناها واحد معاه وليت احنا اكريت معناها كما قلت لك كل وقت عنده العصر متاعه وليت توا النيميريك الانترنت اللي يحب يتفرج على فيلم معناها تعرف القنوات معناها والتسهيلات اللي صارت في الفضاء الرقمي الافتراضي دونك نشوف أنا الواقع راهو الإمكانيات المادية والدعم المادي هو معناها الكفيل كون تحسين الوضعية. أكيد إمكانيات راهي مادية هي الحائل الوحيد أمام غلق الفضاءات هذه.
0: ليلى بوتابا معناتها فنية تشكيلية كوراتريس أكيد ديما متصوري قريبة من معناتها من الناقدين في الفن من الباحثين هذي الكل اللي يخليك مرتاحة باش تنسق معارف باش تكون قائمة زيادة على معارف.
1: أكيد كما قلت لك أنا نشوف ما هوش الجانب الأكاديمي وحده فقط هو اللي يصنع من الإنسان معناها اللي عنده معناها خبرة معناها موسعة بين ظفرين. أنا نشوف التجربة هي السبيل الأول باش الإنسان يتعلم ويخوض غمار التجربة بكل بحسناتها وبسيئاتها باش يعرف يشخص مواطن الإيجابي والمواطن السلبية اللي تداركها في المستقبل. نحب نقول حاجة نحبها برشا وعزيزة على قلبي برشا كنت نمارسها قبل بحكم توا تموقعي في الإدارة معناها وليت مقصرة مع نفسي فيها لأن نحب برشا ميدان الطفولة ونشط برشا نوادي الأطفال اللي كنت معناها في السكوندير من قبل ما نقرا حتى بوزار وين معناها النشط نوادي فنون تشكيلية كانت عندي تجربة كبيرة امتدت على امتداد 5 سنوات في قرية سواسا المحرس. عملنا جمعية كنت مخرطة في جمعية لقاء ثقافة وفنون اللي كانت رئيستها نجوى عطية. كنا عاملين نادي فن تشكيلي في قرية سواسا كيف كيف باشرت نادي ناجي العالي للفن التشكيلي كي يبدأ الثقافة ببحر لمدة كيف كيف ما يقارب 5 سنوات. كيف كيف عملت نادي في مركز فسيفساء كيف كيف تنشيط أطفال. نحب برشا الصغيرات ما نقولش نعلمهم الرسم، أنا أقول نساعدهم بش يشعروا اللي يحسوا به. حتى في تجربتي مع محرس معناها بالحق معناها اكتشفنا أطفال مبدعة مش بالاسم أو تضامنا معهم، لا بالعكس. خاطر كل صغير وشنو الحافز اللي يدعوه للإبداع، كل صغير وشنو معناها الدافع اللي يخليه، خاطر شنو الفن راهو مود ديكسبيرسيون، نسعة تعبيرية معينة تلقاها في التوش، تلقاها في الجرافيك، تلقاها في الامبريسيون بتاع الشعور هيك الطفل وكيفاش يبلورو على السطح بتاع اللوحة. بالحق معناها كانت لي تجربة لا تمحى مع أطفال محرس. تجربة ثرية على مستوى الاكتشاف وعلى مستوى التجربة والمغامرة. كيف كيف كانت لي تجربة مع في اليابان مع أطفال، هو برنامج بصراحة هو مشروع ثقافي تربوي اسمه Reconnecting with your culture اللي نعد الاتصال بثقافتنا. كنت ناشطة عضوة ناشطة في المشروع هذا، هو الحقيقة أختي أميل بوطبة هي الممثلة عايشك هي الممثلة في عن تونس وهي اللي معناها ربطت روابط في الموسيقى في الفن التشكيلي. أنا كنت معناها العضوة الممثلة للفن التشكيلي مع الصغيرات الناشطين في مركز فسيفساء عملنا زيادة عديد المشاركات وعديد المعارض في اليابان. ديجا كان تدخل حتى على اليوتيوب وتكتب reconnecting with your culture معناها المنشطة ليلى بوطبة وأطفال هكاية تلقى معناها المعارض اللي منتوجات صغيراتنا اللي يشاركوا في مختلف دول العالم، كوريا، اليابان، الصين، معناها مختلف دول العالم من تونس حتى لأوروبا.
0: بي برشا أنك تشتغل مع الأطفال، الأطفال يقول لك ذا هم يعلمونا، احنا نتعلموا منهم، لا مش احنا نعلمهم.
1: الصغير يخليك تعيش طفولة دائمة، يخليك تشعر بالجانب الطفولي فيك، يحير فيك حويج انت ساعات تظنها افيك لو طون كونها اندثرت ومحات من شخصيتك. بالعكس الصغير يخليك تعيش وقع شعور معين انت ما تنجمش تعيشه لو هو ما اثروش فيك.
0: والاسئله نتاعهم هيك الاسئله اللي ما تختارش على البيل
1: بيان سور
0: مش مستهلكه.
1: خاطر انا تو مع احترامي معناها المطلق
0: احنا نفكروا كي الكبار كي في سنيدق نفكروا شويه هم
1: فوالا انا بتجربتي مع الصغيرات راني ما نعلمش رسم، ما حشتيش به الصغير باش يعرف يرسم هيك اي حاجه تشخيصيه قدامه. انا حشتي به اللي يشعر ليزيكسبيرسيون اللي يشعر بها يبلورها بطريقته الخاصه. احنا المدارس في الفن الوحشيه معناها عندها التوش نتاعها، اي مدرسه على امتداد معناها الواقع الفني كان عندها نظرا الدادائيه الكل معناها الواقع هو شو نقولوا هو البريكورسور معناها هو القادح القادح اللي يخلي معناها السورس دانسبيراسيون تطفو على السطح. الصغيرات كيف هيك اللي عنده معناها حوايج معين انت مش تكتشف، انت توا مش تكتشف، ما ثم حتى شيء جاهز وانت ما عادش متلقي، انت فوالا انت بلاكس انت مش تولي توا متلقي، تتلقي وتكتشف مع صغير هكايا. دونك اللي يشعر به الصغير تعلمه كيفاش يحلم، يتساعده باش يجنح بالخيال متاعه، مش باش تعلمه كيفاش يصور الحاجة هذية وتخليه هكا في إطار ديما محدود لا يفكر.
0: أنا تعرف أمنيتي ليلى محليك وانت تحكي، أما أمنيتي أنه أبار نويدي الرسم وكل معطى في تونس يولي عندنا نويدي التذوق الفني، أنه يولي عندنا أطفال كما في اليابان ولا في الغرب يمشي مع عائلته يدخل المتحف يبدأ هكا يقول لك واو محليهم الاستاتيو هذوما محليهم الصور هذي. مازلنا ما عندناش الأطفال عندنا أما قلة، مازال ما عندناش التذوق كما أطفال اللي في أوروبا والعالم المتقدم.
1: صحيح الفرق شاسع ما نقولوش
0: لا بيان سور، هو مش الخطر افضل من الاطفال، الخطر عندهم دربه
1: عندهم الامكانيات وسابقيننا في الزمن وفي في برشا حوايج. مي مساله ما شاء الله معناها احنا التوانسه راهو كلك سوا بكبارنا بصغارنا معناها نزعه الانتليجنس موجوده أكيد. في التفوق معناها الدراسي وال
0: جيلين عمرها 10000 عام اكيد
1: فهمت معناها التفوق راهو في ديما نحكيو في الامكانيات وفي الدعم نتاعهم وكل شيء. قلنا النزعه هذه بدات تتبلور في المعارض نتاعنا احنا، حتى كي ننظموا مثلا معارض معناها نوجهوا دعوات لمندوبيه التربيه باش كلكسوا المدارس ولا كلكسوا جماعه الكوليج ولا الليسي يجي ويكتشفوا الفن. ما تعرفش عليه، تنجم انت تحير في حاجه غدوه يقول لك انا نحب نعمل بوزار، انت تساعده على تلمس طريق هو لم يخطر بباله معناها عرفت. صغير كيف كما قلت لك معناها انت كي تكون ميدياتور كيفاش تساله كيفاش تستفيد هو كيفاش معناها يعطيك ريفليكسيون حسب هو حس الشيف شتذوق من العمل هكايا. كيفاش احنا ولينا في الفن المعاصر نحكيو على الاميرسيون الغمر، كيفاش معناها الفنان ولا لو سبيكتاتور اون جينيرال بمختلف معناها توجهاته الفكريه ومشاربه معناها العلميه ومعناها وفئاته العمريه كلك سوا صغير كبير كيفاش يتذوق هيك العاجه كيفاش تاثر فيه. سيرتو حكينا قبيله معناها ولات وسائل تكنولوجيه كيما لي كاسك في كيما معناها المابينج معناها وتوا الصغيرات ولاو ماشيين نحو الواقع الرقمي التكنولوجي دونك ماذا بيهم حاجة تتملكهم حاجة تغمرهم باش يعيشوا سنساسيون معينة.
0: احنا بيدنا بالحق ما انا بيرسونيلمون وليت نحب نعيش كليفازيون اميرسيف نحب نعيش كيما معناتها كيما يعيشوها الصغار ما حلي وقت تشد هيك الكاسك وتتفرج في فيلم كامل بالطريقة بالواقع المعزز وإلا حاجة هيلة على خب صحيح فما إمكانيات الإمكانيات أنا معاك هذه اللي تنقصنا أما الأفكار موجودة
1: أفكار موجودة
0: الأفكار موجودة وعندها معارض أما ديما نقول اللي هذية ما هوش متاح الولاية في سويقس ولا ولاية في جيبس ولا في مدنين معناتها كان شيء للأولاد اللي كانوا محظوظين حضروا في جيبس سينما فن وإلا حضروا في أيام قرطاج السينما
1: جمعيات تكون عندها معناها ديسبونسور تكون عندها داعمين قويين باش نجم توفر الإمكانيات هذو
0: وانتي بكري حكيت بالحق معناتها على أنه يلزم الثقافة تكون ديمقراطية والمساواة في الحدوث في الثقافة هذه نأمل له معناتها يوما ما إن شاء الله الجمهور على شنو يلوج ليلى معناتها في المعارض الفنية أكثر يمشي يحب إلى جانب بيان سور معناتها لي فورم كلاسيك كل يحب لار فيديو يحب يشوف تنصيبات يحب يشوف واقع معزز يحب يشوف أعمال في الواقع الافتراضي وإلا هذا الكل مش مهم المهم
1: من معناها من موقعي ما نجمش نحكم على معناها أي شخص خاطر كل شخص عنده
0: جميل.
1: تذوق الفني كل شخص عنده توجه معناها توجهاته الفكرية معناها نزعاته
0: هذا أكيد
1: فهمت أما شو نقول أنا نقول الاختلاف مطلوب الاختلاف راهو تكامل أنا ماذا بيا معناها حتى كي ننظم معرض فني ولا حاجة نحب كيما نحب الكلاسيكي كيما نحب المعاصر كيما نحب الرقمي أنا نحب هيك الاختلاف الذي يتكامل الذي يضيف ما نحبش معناها خاطر سيرتو احنا واقعنا قاعد متبدل ومتطور والجينيراسيون هذه جديدة وإذا الإنسان ما يواكبش راهو مش يقعد التالي من الجمش ينخرط في صلب الشبيبة هذه اللي قاعدة تبارك الله معناها تواكب في الواقع آخر جديد رقمي تكنولوجي دونك الاختلاف راهو هو سيد الموقف
0: ليلى بوتابة الفنية ديما نقول ليلى بوتابة الفنانة التشكيلية قيمة المعارض الكوغاتريس المرأة معناتها ولا أي قيم معارض في تونس معناتها تحديات اللي تعترض وتعترض أي قيم معارض في تونس باش يقيم المعرض متاعو الخاطر الناس تحضر للمعرض ساعة ساعتين ينجم يمتد في الزمن جمعة شهر أما الخدمة هي كيما توصل لها كينشي بعد أشهر من العمل ومن البحث الناس ما يشوفوش لي كوليس ما يشوفوش التحضيرات ما يشوفوش البرين ستورمينغ أكيد مش وحدك معك فريق كامل معك بيان سور التكنولوجيا دونك هزنا في رحلة غامرة كش تعمل ليلى معناتها باش تحضر معرضها الفني
1: اكيد هو ريتو الكيراتور راهو من الجمش ينجح اذا ما يكونش عنده فريق عمل متكامل ومتناسق ومتفاهم شيء له باللوجيستيك شيء له معناها بالسينوغرافي شيء له بالجرافيك عرفته هو الكيراتور هو شو قلنا احنا بناء جسر وروابط عرفته هو يمسك زمام امور الاشياء بتوزيع المهام فهمت هو معناها كي شابوت معناها الحوايج هذوما الكل فهمتني دونك هو راهو اللي مشي ينظم معرض كما قلت انت راهو ماهوش ساهل حتى طرف راهو هو وليد انت باش تعمل ابيل ا كونديداتور ولا بلاغ راهو يزمو حتى يحبذا يكون حتى قبل بعامين ولا حتى ثلاثه كل ما يمتد في الزمن كل ما تعطي حريه للفنان باش مجال البحث نتاعو يتسع وياخذ وقته باش يعمل عمل كما نقولوا هو مقتنع بيه خاطر راهو الفكره ريتها تنجم تجيك في لحظه كيما تنجم تجيك على امتداد السنوات ما تعرفش انت والبريق نتاع اللي هيك الالهام احنا كيما يقول الصوفي معناها هيك الالهام البريق اللي يجي تو دانكو اللمعه نتاع الفكره كيما تجيك في دقيقه في لمح البصر كيما تنجم تجيك على امتداد سنوات معناها انت تقعد تلهث وراها سنين تلوج على حاجه ما تفهمش روحك في لحظه انت تنجم تفهم روحك عرفت علاش احنا ساعات الانصات للذات اهم حاجه. اهم حاجه خاطر راهو تو الانسان كله بفرداج بحكم الواقع العملي بحكم المشاغل متاع الحياة. انت يزمك تعمل يزمك تعمل هيك تعمل هيك التكرار هيك الروتين هيك الواحد ما تخليش مساحة ليك انت شخصية شخصية باش تفكر في الواقع الفني.
0: الناس تخاف تقعد وحدها
1: بالعكس شخص انا كن نلقى مجين باش نختلي بنفسي معناها.
0: اكيد هي احسن حاجة الانسان يختلي بنفسه لخاطر انك تسمع صوتك تسمع افكارك حاجة بديعة.
1: اسمع احنا ما احوجنا اليوم للحوار مع ذواتنا ما عاش كان الحوار مع الاخر خاطر انا بزوا باش نسمع رواحنا احنا شن نحبوا وين ماشيين وش نحبوا نعملوا في المستقبل. انا مثلا كي نجي بانتر احنا نقولوا بانتر بين ضفرين معناها كي نجي بانتر
0: احنا نقولوا المنتج وانتم تبنتروا.
1: انا ما نكذبش عليك عمري ما نقول انا مش نخدم تابلو على الكونسيبت الفلاني تو لا انا جو سوي فيدال للي نحس به من داخل. انا نؤمن كونه الاحساس بلورت ما اشعر به على سطح اللوحه على القماشة متاع اللوحة. أنا فكرتي تتكون وين مبلور في العمل متاعي. فكرتي مبلورها أنا نجي بتابلويا أنا قاعدة نخدم وين اللمسات متاعي الانفعالات متاعي أصلا الإيحاءات ماذا توحي تلك اللمسات فهمت نولي أنا الفكرة قاعدة تتكون على سطح القماشة مثلا. فهمت ما عنديش وهي تحيل الهيدي
0: انت حدسك وروحك تسبق ولا. تسبق الفعل
1: ما عنديش حاجة جاهزة نقول أي مش نخدم حاجة عليك على الموضوع هذا الفنيني لا جودي تيست
0: بالحق. هو ظاهر والظاهر اللي هي في وقتها ما راهو لا وعيك يخدم أنا أنت يخدم راهو تلقى
1: أنا ديجا برج الحمل المزاجية فوضوية ما نحبش نحتكم للنظام المطلق نحب نعيش اللحظة كيما نحسها كيما نحسها من يعني حتى ساعات ياخذ قرار بعد شوية تبدل عليش ما صح ليش
0: هذي بانتر الكيراتريس لي البانتر
1: لا لا مش الكيراتريس لي نحكي في الشخصية متاع الفنان اون جينيرال كل كسوة.
0: انا فرحانة لخاطر معايا قائمة معارض فنية وفنانة تشكيلية زوزة دونك لخاطر مانيش باش نسميه وتحية كبيرة ليه ودافع هو باستماع هو راهو قيم معارض ممتاز عمل لنا معرض في اي مقاطر سينمائية حاجة تعمل الكيف هو من مدرسة اخرى يقول لك بون ينجم يكون ما ينجم يكون ما عندوش علاقة بالفنون التشكيلية لكن حضر برشا زار المتاحف مشي للعالم دونك فما برشا مدارس في العالم فهمت
1: اكيد بون ريت حتى الكيراتور معناها مش بالضروره راهو ينظم معرض فني او ينجم ينظم ان فيستيفال
0: اكيد اكيد
1: فهمت بون انا كانت لي تجربه في سوسه زاده كلك سوا في اطار دراسي ولا غير اطار دراسي نظمنا معناها دي فيستيفال ما هماش في فضاءات كلاسيكيه نتذكر انا في معناها الماجستير بتاع تنظيم المعارض نظمنا معناها سوجي اسمه سبيريتواليتي روحانيات تنظم في زاوية معناها ريت هيك النظرة للمكان في ولي صالح معناها موجود حتى الضريح متاعه وكل شيء هيك النظرة القدوسية متاع الفضاء وبالعكس الفضاءات هيك هما ولي ديليسي معناها مهملة متداعية للسقوط تم اجتياحها عن طريق الفن لإعادة الاعتبار لها اعتبار لها معناها بالنسبة للناس اللي يرتدوها الناس خاطر انت مش كما تاخذ بلاصة في وسط قلب المدينة العربي متاع سوسة اللي هي بلاصة نابضة بالحياة نابضة بالدكاكين بالتجار دونك الحركية والعباد على اختلافهم كي نقول الاختلاف راهو معناها الانسان العامي والمثقف تلقى الناس الكل فهمت وقلنا قبيلة معناها اللي الفن راهو ولا معناها ديمقراطة الفن معناها الفن كي فيز لي ليو نون كونفونسيونيل لي ليو هذوما الاماكن غير المألوفة فهمت بالعكس ولا النقي عن الوايت كيوب هذه الفضاءات المغلقة الكلاسيكية يصير تو كي تاخذ أنماط فنية وتخصصات إبداعية معاصرة كيما مثلا لي انستالاسيون ولا لي زار فيديو يلزمهم ليسباس يلزمو يكون ديفيزي مقسم خاطر باش تخلي السبيكتاتور يعيش ليميرسيون عرفت دونك
0: التجربة الغامرة للنساء
1: فوالا خدمنا زيدا في في إطار في نفس الإطار خدمنا زيدا مهرجان نسيت التسمية متاعو كيف كيف المدينة العربية
0: في المدينة العتيقة حتى في الولية الصالح
1: خدمنا كيف كيف
0: في فضائيات غير مألوفة
1: في المدينة العربية بلاصة كيف كيف متداعية للسقوط على ملك بلدية سوسة اللي هي كانت محل متاع جمعية متاع فرقة نحاسية برا في غديكا عرفت حتى الماتريال غديكا ريت معناها المكان تو عبير ما عادش المكان حاضر للعمل الفني فقط كما الأروقة الكلاسيكية بالعكس هو من المكان تخرج لو كونتكست السياق الاجتماعي للمكان تبحث انت تعمل ريشيرش على المكان هيك شنو ومن بعد تخرج الكونسيبت نتاعك شنو ريتا قبل يقولوا انا مش نخدم ما نعرفش انا على اي كونسيبت بعد لوج اي فضاء يحتويه تو لا تو الفالوريزاسيون نتاع الفضاء في حد ذاته لوج على ندرس السياق نتاع المكان ومن بعد خرج منه الكونسيبت حتى الاعمال تولي تستجيب لل على سور ميزور كيما نقولوا للمكان هكايا استثمار المكونات نتاعو مثلا نحنا كي خدمنا في زاويه سيدي عبد القادر انا خديت عمل معناها في زاويه سيدي عبد القادر كيفاش معناها تستثمر المكان مثلا احنا نخدموا على الروحانيات تختار بلاصه العمل هو سيركولير اخترت مكان فيه قبة فيه النزعة الدائرية باش تزيد تعزز النزعة متاع الترافاي برانسيبال دو لارتيست اكزومبل وتزيد معناها تطفي عليه هيك هو الكرياتور الكرياتور هو الذي يضفي قراءة معناها معمقة للعمل الأصلي معناها أنا مثلا خدمة عبير غدوة تعطيها لي يزمني نحكم وين نحطها وعليش معناها أنا عندي دعامة عليش حطيتها في البلاصة هيك دون سواها خاطر عندي جيجمو في البلاصة هيك مش تتقرأ خاطر المكونات متاع الفضاء نجم تعطيها على خاطر الارشيتكتور تزيد تعزز الليكتور متاع الترافاي عرفت دونك المكان المكان نفسه هو ولا منزع متاع بحث وهذا اللي يقوم عليه الفن توا حديثا
0: بالمناسبة زيدا نهني سوسة سوسة واليونسكو تو غدوة نحكي لكم طبيعة على خبر هذية مدينة التعلم وبالحق أنا فرحانة برشا السوسة وأي مدينة في تونس عقب الصفيق الزيت
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله عندك ذكريات كبيرة برشا في سوسة
1: برشا بصراحة علاقتي معناها كما قلت لك دائرة علاقاتي مع الناس مع الأساتذة مع برشا فنانين مع نقاد اللي تثريلي من التجربة متاعي كالكسوة المهنية أو الشخصية بعد الماستر هذي عملت كيف كيف كملت وصلت الماستر بحث في الفنون التشكيلية بعد الماستر متاع ممارسة تنظيم المعارض وفنونها وتو إن شاء الله بصدد الأعداد لمرحلة الدكتوراه إن شاء الله
0: برافو برافو برافو ليلى يعطيك الصحة الحقيقة هزيتنا في تجربة غامرة في بون من الأول حبيت نركز أكثر معناتها على قيمة المعارض لخاطر الحقيقة ما عندناش برشا قايمين معارض في تونس ما عنيش برشا وإن شاء الله إن شاء الله تولي ميتي معترف بها في تونس ما زالت راهي مش ميتي معترف بها معناتها
1: هي احنا قلنا الاختصاص هذايا كما قلنا راه موجود كان في سوسة الاختصاص هذايا ماجستير ديجا هو ماجستير مهني يعد للحياة المهنية معناها يقريك الاختصاص هذا وديجا الماستير هذية معناها ماهيش كان لجماعة البوزر لجميع المجالات الأدب الكل الاجتماع الناس الكل معناها هو يعطي
0: مهم جدا العلم الاجتماعي خاصة في الفضائيات اللي كنت تحكي عليهم نتاع الأولياء الصالحين والمدينة
1: دونك معناها ماجستير معناها حتى اللي مش معناها معناها ما هو السليل الاختصاص الماجستير هذه نجم تعطيه معرفة أدنى ليزابيسي نقولوا متاع الحاجة باش ينجم يتملك زمام الأمور عندما يكون معناها كيراتور في فضاء ولا في مسؤول على فيستيفال ولا حاجة توريك ليزابيسي متاع المهنة. خاطر هي الماستر هذه فيها النظري وفيها التطبيقي. أهم حاجة اللي فيها تطبيقي اللي انت معناها ماهوش تقرا دي ماتير أكاهو ولا وتعدي عليها إكزامان نو تعمل دي فيستيفال سير لو شون براتيك وتعلل علاش هكا وعلاش هكا وعلاش مش هكا فهمت دونك تكون عندك تجربة معاشة باش نجم انت في المستقبل معناها تخوض غمار الميدان هذا
0: باش نقويو التجربة هذه المعاشة ونعملوا معرض نجم نقولوا نموذجي نقولوا نموذجي معناتها قيم معارض وكيوريتور والكيوراتور ينجم يكون فريق خير من اللي يكون فرد معناتها فريق يكون فما اللي جاي كما قلت انت من السوسيولوجي اللي جاي من البوزار اللي جاي من السينما اللي جاي من المسرح بيان شو خاطر هذوما الكل تحتاجهم وانت اكيد تشتغل معهم ينجموا نمشيو من الفرد نمشيو للجروب معناتها اسمه كيوريتور
1: اكيد احنا قلنا بكري الكيراتور هو الجيد يعني هو الذي يمسك بزمام الامور هو مش ينجم كل شيء يخدمه وحده بالعكس هو كما قلت لك يحتاج هناك تقسيم مهام كل معناها لاشخاص معينه هيك الشخص كل شخص
0: نحكي يولي هو يشابوتي انا نحكي انه العمل يبدا شو نقولوا احنا يعني كلهم فما حتى واحد يشابوتي
1: بون شوف هو في اي مجال راهو لازم معناها
0: فما تنسيق بيناتهم
1: انت مثلا كما انت تو قاعده تدير في الحوار معناها عندك سكولات معينه من الاسئله اللي مش توجه محاور البحث مع الضيف نتاعك الكرياتور كيف نفس الحكايه انا افكر باش نعمل هكا محتاجه الشخص هكا باش يفيدني هكا محتاج الشخص هكا فريق عمل متكامل ومتخصص في عديد المجالات اللي تنجم تفيد معناها معناها النزعة العامة اللي انت مشيلها في المعرض متاعك ولا في الفستيفال متاعك عرفتها دونك راهو الكيراتور راهو ما يخدمش وحده راهو يخدم مع فريق متكامل اللي نجمو انا في حاجة معينة ما نجموش في اختصاص اخر مثلا فهمت مثلا اما النجمش الكيراتور يفقع في كل شيء راهو من النجمش معني ريت توسيع المهام الاشخاص وهيكم المهام بطبيعتهم يزيدوا يتفرعوا الاشخاص اخرين كما في مهرجان بار اكزومبل مهرجان هذا عضو مكلف بالبرمجه هذا عضو مكلف باللوجيستيك هذا معني مهتم بالجرافيك والمحامل البصريه والسمعيه كل واحد يخذتاش خاطر من النجمش انسان يلم بكل شيء مش تصير لك بيرتورباسيون في كل شيء عرفتها انت معناها من بعد تعمل جلسة ولا اجتماع ولا شنو وانت وين وصلت هكا شنو رايك في هكا المجموعة تنجم تعطي رايها في هكا عرفتها دونك هيك التكامل هو اللي يصنع النجاح في الاخر
0: عندنا معارض قائمة في تونس محترمة تخضع نقولوا وقت نشوفوا المعرض هيك نقولوا هذا المعرض ينجم يكون في ألمانيا في اليابان تقريبا يخضع للكريتير شو نقولوا الكريتير للمعايير العالمية الدولية عندنا حاجة كيما هكا في تونس
1: والله عندنا في تونس
0: أبار المهرجانات أبار لي فيستيفيتي اللي يجيو مرة في العام
1: عندنا ما نحبش نسمي أسامي عندنا في تونس عندنا حتى مختبرات بحث معناها احنا نقولوا ريزيدونس ارتستيك معناها
0: اقامات فنيه
1: اي يحتضنوا معناها فنانين ومعناها يعيشوا معناها تجربه نتاع حتى 3 موا كلكسوا في تونس ورا خارج تونس راه فهمت يعيشوا تجربه ويبدعوا في مكان معين وفي سياق معين اما هذا راهو رهين إمكانيات مادية ديما نرجع ونقول راي الإمكانيات المادية تبارك الله راهو الكفاءات عندنا والافكار راهي موجوده، اما الامكانيات الماديه هي الوحيده اللي تخليك تجنح بالافكار.
0: أكيد.
1: تجنح بالروندمون.
0: اكيد ليلى متابعه بيان سور الى جانب انها مؤسسه تصور معناتها كان الميتي هذايا في المانيا، اول حاجه عنده برشا امكانيات ماديه، اليوم تلقاه في طوكيو، غدوه تلقاه ما نعرفش في البلاد الفلانيه، هو يدور في المعارض ويدور في المتاحف
1: ويشوف. اكيد هذا يضيف حتى لتجربته راهو الاطلاع. انا ديما نقول راهي التجربه، التجربة الإنسان ما يتعلمش راهم الأكاديمية أكاهو، راهي التجربة والاطلاع على الآخر هو راهو نصف المعرفة الأخرى. راهو أنا كي نمشي نزور معرض في مثلا، أنا علاش قلت لك سوسة فادتني برشا، خاطر نسمع مهرجان دريم سيتي نمشي، نسمع انترفيرونس عاملة حاجة نمشي، نسمع معرض في أي بلاصة وليت ما نجمش ما نمشيش، ما نمشيش نتقلق. نتقلق خاطر نعرف الامبورتونس نتاع البلاصة هيك، ونعرف الفنانين معناها دو كاليتي اللي يرتادوا البلاصة هيك ويعرضوا في البلاصة هيك. دونك انت راهو مشتراتي ما تمشيش، راهي ضاعت عليك شانس نتاع اكتشاف باش تطلع باش تقارن باش تقول، خاطر انت ديما تقول انا وين، انا في النقطة هذه ولا في النقطة هذه ولا في النقطة اللي على الشمال ولا في النقطة، عرفت ديما انت تقيم روحك من خلال الاخر. من خلال الاخر اش قاعد يعمل.
0: أكيد مريت كيما نقولوها احنا، وفرصة في التظاهرة هذية فما أسماء كبيرة ما نجموش نسفلو لهم وما هم يجيون، على الأقل نجمو
1: كيما حكينا راهو في تونس ثم قاعدة مش نسميه ومش مشكل، كيما لابوات كيما دو بيس كيما برشا برشا هيئات وجمعيات معناها
0: صح اليوم في العاصمة
1: فهمت، عندهم الفضاءات الفضاءات فضاءات شاسعة وشاسعة جدا، الدعم للفنان، السوق الفنية اللي أهم حاجة اللي تدعم الفنان. أنا نخدم اليوم خدمة بمونطو معين، أنت ريتا ثم دعم معنوي ثم دعم مادي. الدعم المعنوي يحفزك والدعم المادي يشجعك باش تخدم خدمة أخرى ثانية وثالثة ورابعة، خاطرك أنت ماكش أسيليكسيو باش نجم تقعد تصرف معناها من شهريتك باش تصرف على الفن، ما تنجمش حتى إذا غمرت مرة اثنين باش تعملها 10 و20. دونك لابد من دعم مادي باش يخول لك الاستمرارية في المجال.
0: إن شاء الله نشوف الميتي هذي نهار آخر في بطاقة التعريف
1: إن شاء الله، علاش لا إحنا
0: كما برشا مهن أخرى فنية
1: نحلمو إحنا ما شاء الله، إحنا عندنا راو فنانين كل كسوة توينسا راهم قاعدين يحتلوا ومتبوئين معناها مكانة كبيرة في المعارض معناها خارج تونس، عندنا دكار، عندنا برشا فينيس، عندنا برشا معناها مهرجانات انترناسيونال معناها وقامات فنية تونسية معناها باسمها وبطبعها الفني معناها قدرت تنقش اسمها من ذهب في البلايص هذوما فهمت. هيك علاش قلت لك ما شاء الله راهو الكفاءات ثم ناس معناها جيتهم الفرصة باش تخول لهم يظهروا ويتشهروا، وحتى أعمالهم مش كما يقع اقتناء عمل ليلك بسوم معين بثمن زهيد هوني، غديك كي تولي سيي معترف بيك على الشيل انترناسيونال تولي خدمتك معناها باللورو، تولي معناها خدمتك تولي اضعاف اضعاف اضعاف معناها سعر خيالي
0: ان شاء الله باش تولي اضعاف
1: الفرق شاسع، الفرق شاسع شاسع ديما الفرص والامكانيات الماديه هي راهي المحرك والواعز اللي يخلي يساهم من ارتقاء الفنان وفنه.
0: محليها كما نقولوا الساعة هذية من 10 ساعة ولا أكثر شوية، فرحت برشا
1: إن
0: يمكن حتى أكثر شوية الحقيقة أنا بو حضرت برشا حاجات أما خليتك هكية الفيل كونديكتور هو هزنا معناتها، وفرحت برشا وقت حكيت لنا زيدا شوية ركزنا شوية على تجربتك في سوسة وهيك اللمعة في عينيك، وخاصة وقت حكيت على الطفولة وعن نوادي متاع الأطفال وتجربتكم معناتها في اليابان. إن شاء الله تسافر اليابان ان شاء الله تعيش في اليابان
1: وان شاء الله وين تكون تجربه معناها عندها وقع على
0: اهم
1: عواصم فنيه تكون معناها ما نقولش اليابان ولا اي اماكن كانت بالحق تجربه
0: انا مغرومه
1: سريه برشا. وتعرف عبير ايش عملوا معناها للصغيرات معني عملوا ديكار بوستال مثلا انا صغيراتي نتاع صفاقس الانتاجات من الاعمال نتاعهم خرجوهم في ديكار بوستال واعطوهم الصغار مثلا مصين فهمتني وأعمال الصين يجيوا مثال لصغاري في هيك اللي كارت بوستال ومن تالي يكتبوا لهم معناها هكا ريكلاماسيون ولا الانتونسيون بتاعهم انفير الخدمة هيك كيفاش راوها معناها حاجة فالوريزونت على الاخر على الاخر تحسس الصغير بقيمته تحسه بالحاجة اللي قاعد يعمل فيها عرفتها معناها حاجة رمزية بسيطة مش بالضرورة راهي تكون عندها ماديات ولا حاجة بسيطة اما تحسس الصغير معناها الصغير التونسي مثلا اللي هو معناها عنده مكانة كبيرة واللي يعمل فيه مهم جدا بالنسبة للآخر هو هيك عليه سماوه لنعد الاتصال بثقافتنا عرفت الثقافة الثقافة الموروثنا حضارتنا
0: الأسكيرة توسكي أوتنتيك إن شاء الله إن شاء الله زاد يوما ما نشوفوا هكية مهرجين معرض فيها قيمين فنيين أطفال علاش لي
1: ينجم
0: يكون يلزم معهم شوية هكا دي زادولك علاش لي فهمت يخذوا هما تجربتهم مينا بون عندي برشا هكا انت تحكي هكا وانا نتخيل تخيلت هكا معرض والقيمين عليه معنت الكوراتريس ولا الكوراتور ولا يدصري فهمت هكا
1: هو راهو ريت الغرام هو الغرام حلمة والحلمة هيك تكبر كل ما الحلمة تكبر راهي تأكد راهي تتحقق خاطر راهي في التالي الإرادة والعزيمة هما المحرك الأساسي للوصول للنجاح
0: شفت ما أحلاها دردشة هذية اللي هي ما هيش هيك أنا بيدي ما التزمتش عندي برشا أسأل إن شاء الله في فرص قادمة ركزنا اليوم نتصور اللي ساعونا في بالي فضينا الاشتباك ما بين القيم الفني والفنان التشكيلي راهم فما حاجات يشبوا لبعضهم فما
1: سافوار
0: يشتركوا مع بعضهم فما سافوار آخر زيد بلوس يلزم يكون متوفر في القيم الفنية نتصور بالدرجة هذية بالنيونس اللي عطيتهم أنت بالتجربة هذية الناس الكل فهمت خدمة القيم الفنية
1: إن شاء الله إن شاء الله يا ربي كانت
0: ما كثرش من هكا
1: إن شاء الله كانت هو بصراحة عالم كامل
0: ويزمنا ديما
1: جيست مرينا عليه مرور الكرام معني أما هي رأي ثقافة الكيراتور قاعدة تتوغل بشوية بشوية في الواقع التونسي أو في تونس راهو في سوسة
0: العويم هي بيبدي
1: والنسيح خارج صفاقس خصوصا معني قاعدة تتوغل الحكاية هذه إن شاء الله يا ربي نكونوا خفيف ظل في الساعة هذه
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: عطينا الإضافة
0: إن شاء الله الميتي هذا يولي معروف للناس الكل أنا أول قيم فن تونسي سجلت مع قليل متأكد تحب تسجل معي أنا فيستيفال دو سينما أي سجل في من إيش نعمل أي
1: بشنكتب على مختلف المجالات
0: قليل أول مرة جورناليست يسجلوا مع مخرج ليلي نحب لميتي الكل عارف كيف
1: هو يضم مختلف
0: القطاعات مازالت بالحق مازالت كلي في العويم الفايتة انا فرحت اللي فما كوراتريس معناتها من صفاقس وامرأة فهمت انا فرح برشا
1: والله كيما قلت
0: انا اللي عرفتهم رجال الى حد
1: انا الميدان هذا راني انا حبيته حتى كي جيت معناها نعمل ماستر
0: متسلحة بالعلم
1: كي جيت نعمل ماستر معناها زعما نعمل ماستر هذي قبل ولا ماستر دو ريشيرش قبل معناها قلت لا نعمل هذي ممارسة تنظيم المعارض خاطر جيب زوان باش انا ننمي معارفي عرفتها ومن بعد الريشيرش خليها معناها خط متواصل في في فيما بعد عرفتها خاطر بالحق راهو المعرفة اذا انت بالحق تحب تستفيد وتحب تفيد روحك خاطر إذا أنت ما تطلعش على الآخر ما تنجمش تستفاد بأي شكل من الأشكال
0: أكيد أهم شيء وديجا مكسب لك أنت بيان سور على المستوى الشخصي ومكسب زاد لوزارة الشؤون الثقافية وللمندوبية أنه تكون عندهم معناتها قيمة معارض محترفة واحترافية خلي لك كلمة الختام ليلى بوتاب
1: شكرا عبير على الاستضافة وعلى الدرشة. إن شاء الله نكونوا كما قلنا خفيف ظن, وإن شاء الله يا ربي ديما نكونوا عند حسن الظن عند عند الفنانين وعند الواقع كل كسوة داخل صفاقس أو خارجها.
0: على شكون تحب تسلم؟
1: نسلم على عائلتي الصغيرة والموسعة, على أساتذتي اللي قروني في صفاقس واللي قروني في سوسة, وإن شاء الله يا ربي نواصل الدرب هذايا اللي اخترته عن قناعة وبكل شغف ونتميز فيه إن شاء الله يا ربي.
0: إن شاء الله إن شاء الله زيدا مرة أخرى يكون اللقاء نحكي فيه على الهلا والتابة الفنانة التشكيلية, خاطر اليوم كما قلت لك كان الهدف متاع الحصة هو الفولغاريزاسيون متاع الميتي هذايا المزيان برشا, واللي إن شاء الله يكون عنده مستقبل كبير برشا في تونس اللي هو القيم المعارض الفني الكيراتور ولا الكيوريتر باللغة الإنجليزية. شكرا لك ليلى بوتابة, أنسنا فرحت برشا بهذا اللقاء, نحن مواصلين معاكم المشوار مستمعاتنا مستمعين, نمشيو للموزيكا وراجع

العامل في باختياراته الفنية فيصل المرزوقي. كنا بتبيع مع الفنان هذايا اللي يرجع بينا من 60s 70s هكيكا، ما عادش نذكر الجملة ديسني. على كل المهم هزيتنا النوستالجيا حلوة برشا. غدو كالحين إن شاء الله نتلاقى معاكم كي نحيتنا القدرين وأحمد الحشري في استوديو سيف من 5 to 8:30 متاع الليل لقيت طوال 11:52 دقيقة. إن شاء الله نكون خفيف ذل عليكم في فنون. ما بقى لي كان سلام عليكم، قولكم تصبح على خير الناس الكل في أمان الله.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. تميز الوضع الجوي بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بمناطق الوسط ومحليا بالجنوب، ستمتد أثناء الساعات القادمة إلى مناطق الشمال، حيث ينتظر أن تكون الأمطار أحيانا غزيرة بالمناطق الساحلية. بلغت نسبة النجاح في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام النوفيام 63.96%، بينما بلغت نسبة النجاح في امتحان ختم التعليم التقني 68.29%. تنطلق بداية من اليوم عملية تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا 2026 لتتواصل إلى غاية يوم الأحد القادم، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء 8 جويلية الحالي وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. في العالم، وفيما يستمر الترقب للخطوة المقبلة عقب مخرجات المباحثات الفنية غير المباشرة بين واشنطن وطهران التي عقدت في الدوحة والتي وصفت بالإيجابية، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن بلاده ما تزال تعتبر نفسها في حالة حرب. في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المواجهة مع إيران ليست حربا بحد ذاتها، بل عملية تهدف إلى نزع السلاح النووي، مؤكدا أنه لا يسعى إلى تغيير النظام الإيراني بل إلى منع طهران من امتلاك السلاح النووي وفق تعبيره. في سوريا، ارتفع عدد قتلى التفجير الذي وقع في مقهى بمنطقة الحميدية وسط العاصمة دمشق إلى 9 أشخاص بينهم 6 محامين، مع إصابة 20 آخرين، ويعرف موقع الانفجار كمكان لاستراحة المحامين. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
2: 10 ديما.

حبيبها، لست وحدك حبيبها، حبيبها

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

بكم جميعا. في الليل أحيانا نحلم بعيون مفتوحة، نحب نحن أن نحلم بعيون مفتوحة. في الحقيقة كل تلك الأحلام لم تتحقق، ومع الوقت تتغير الأحلام. السنوات تعدل في أحلامنا، تصبح أكثر واقعية. واقعية الأحلام لم تمنع جموعها. النهر الخالد، مساحة للحلم الجميل الرائع. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا.